بصر لي كل العيوب واكشف لي كل القروب في هذا المدين يا الله واختم بحسن ختام انصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام الآل نعم الكرام.

باب رجائي. غوث كل البرية يا الله، فأخذني وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله. أجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية. ما أسلك لك بال في كل أمر قد قصرنا، أسلك في كل نية يا الله. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في الدقى طريقا سويا. واهدنا ربنا لما كان حريدا، سادت العارفين أهل المزية يا الله. اجعل للماء مقتلانا بحكم الذوق في فهم السر معنى المعية. واحفظ القلب

يهدي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد يفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحمن ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاقف فأدم ربي عقوفي ولحسن ظن

فاق بها يا خير قاضي يا الله، وعري سري وقلبي من لضاها وشواضي يا الله في سرور. وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي.

الإنسان. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفة لنا للأحباب وللدين ماضي ولما علمنا ولحرام وندبا ومكروه واجبا ولكل ما يعلم الله ماضيا ومقبلا. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات اغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات يا الله سمعنا وأعطانا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات أعذني حسن اليقين دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية والنعائم سابقا ما تشاء الراحمان أمزون إلهي بالقبول عملنا والدعوة ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولان ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر ناظمها للقارين هم القاريان من سمعها ونشرها وكاتبين وارحم موافقا متى مالواد وصل للنيان عليه صلى الله وسلم تذر الكاهنان وآله وكل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات الحمد لله كما يحب عدد النعمات خلقه ورضى نفسه ومداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن أبيرك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اكرفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا.

الدين وسعدا في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه وأرضى نفسه.

لا إله إلا الرحمن الرحيم وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الذي لا يموت

Hadi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

هيا على الصلاة، هيا على الصلاة.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

اللزوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. Yeah.

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من دارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ولخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليهم خير ولا ركابهم ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرج ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله تلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البار المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده

اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين، اللهم اسقنا الغيث والرحمة.

0: اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم مرعهم وألمهم رشدهم وفقني أمنا تبوى ترضى والطبنا وبهم في مجريبه القضاء واصل ادفع بعيد وزل عنا وعنهم شر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عينا وزارين عاجلا في حفظ وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام. فحينا ربنا بالسلام يغفرنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك ربنا تعالى جل جلاله كرم الله ما لم نال مديد المدين المامن هذا الدم قديد أنا فريد والجد. أمر بعيننا على ذكرك شكرا شكرا لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد جميل وعلى كل شيء قدير.
2: لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

متكئين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الأحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضاه نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

آمین. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ

طاعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد.

له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: وحسن عبادته في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه إلى أن قال: باب أحكام الولي على الأيتام وبيان النهي عن التولي عليهم إلا لمصلحة. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة، فيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه وتحصين ماله غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل، ولا يقي ماله بمال اليتيم. ومعنى متأثل يعني مخصص نفسه بشيء زائد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. ولما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال الأيتام حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن. فأنزل الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خالطوهم، فخالطوهم في الطعام والشراب. وقال عكرمة: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتطلي جربها وتكنس حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يأكل الوصي بقدر عمالته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتام المسلمين. وفي رواية: لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف، واليتيم يمسح رأسه إلى قدام. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه أن والده يأخذ ماله بغير إذنه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك، يعني أن من بر الوالد أن لا يمنع من شيء احتاج إليه. خاتمة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن في حجري يتيما، أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربا فيه ولدك. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أدب اليتيم فقالت: إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
2: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى

آله وصحبه من رفع الله لهم به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الشيخ عما يتعلق بأحكام الولي على الأيتام والنهي عن تولي أن التولي عليهم إلا لمصلحة، أي لمقتدر يستطيع القيام بالحقوق كما ينبغي. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله، ولي أبا ذر إني أراك ضعيفا، أي للولاية على مثل أموال اليتامى، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. لا تأمرن على اثنين، لا تجعل نفسك أمير على اثنين، ولا تولين على مال يتيم، كما جاء في صحيح مسلم أبي داود عند الإمام أحمد في المسند. ولا تأمرن على اثنين. ومعلوم في هديه صلى الله عليه وسلم نهيه عن طلب الإمارة وتحذيره أن الذي يتبع ميل نفسه إلى الإمارة فيطلبها أن الله تعالى يتخلى عنه ويكله، والعياذ بالله، إليها، ومن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه وإمارته تعب ونصب وتعرض للعذاب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: إنك إن سألتها وكلت إليها وإن طلبت لها وعنت عليها. فأنواع الإمارات ومنها هذه الولايات، ومن جملتها الولي على الأيتام. أن الولاية تأتي بمعنى القرب، وتولي الأمر بمعنى القيام به، ويأتي اسمه بمعنى من يتولى الآخر ويكونه ينصره. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالاصطلاح أكثر الفقهاء سمّوا كلمة الولاية بمعنى تنفيذ القول على الغير من الإمامة العظمى ومن الخطط مثل القضاء، وكذلك الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يوكل إلى مسؤولي الشرطة والأمن وما إلى ذلك، كلها ولايات. ومنه الذي يتولى مال اليتيم يكون وال عليه، ويحاسب على ما يكون منه نحوه. وكل هذه الأشياء التي تميل إليها النفس مأمور المؤمن فيها أن لا يستجيب لداعي النفس، وأنه لا يصدق ما تخيل إليه نفسه من أنه مخلص الوجلاء وأنه عنده قوة يستطيع أن يقوم بالأمر كما ينبغي ويؤدي الحقوق ويضع الشيء في موضعه حتى يطلب لذلك ويعلم من أسماء هذه القوة ويجربها. وإلا فإن الأسلم للمؤمن البعد عن أن يتولى على شيء. قالوا: اثنين لا تتأمر عليهم، بدكم ثلاثة مثلا في سفر أمر وحدكم. قال: أنت يا أبو ذر لا تقبل الإمارة، خلوا غيرك يتأمر ويتولاها. وقالوا: ولا تولين على مال يتيم، لا تولين على مال يتيم، فيكون شغلك ببعض

0: حتى يتعين الأمر على أحدهم أو يؤمر به من قبل ذوي بصيرة من شيوخ أو أهل معرفة ويتحتم الأمر عليه أو يكون الواقع في شدة الحاجة إلى أن يتولى الأمر إلا ضاع حق في حينئذ يستعين بالله تعالى ويقوم بالأمر قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك اليتيم, معنى اليتيم في اللغة الفرد المميز عن الغير, قال له يتيم, كل شيء يعز نظيره ويقل وجود مثله قال له يتيم, وما يقال الدرة اليتيمة التي يعز وجود مثلها ويقل وجود نظيره يتيم. وكذلك يطلق على الانفراد وفقدان الأب, يقال اليتيم, فمن الناس من فقد الأب وهو دون البلوغ يقال اليتيم, فإذا بلغ خرج عن المصطلح اليتم. ومن الحيوانات من فقد الأم هو يكون يتيم, يعني لترضعه وتتولاه وتربيه. أما من الطير من فقد الأبوين ما يكون يتيم لأن فقد الأبوين, فإن الأب يقوم في تدريب الطير وتربيته مقام الأم إذا ماتت الأم. فمن بني آدم من فقد الأب من كانت أمه موجودة وقال له يتيم. ومن الحيوانات من فقد الأم يكون حيوان يتيم. ومن الطير من فقد الاثنين فقد الأب والأم يكون يتيم. ويقول من مات أبوه وهو دون البلوغ في الحديث لا يتم بعد احتلام, أي إذا بلغ ما عاد يقال له يتيم, ينفرد بنفسه ويقوم بنفسه. فيقول وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم, واليتيم يكون قد يكون له وصي بأمر أبيه يقوم عليه, وإلا فالحاكم يقيم لو من يقوم بأمره ويرعاه. فإذا أوصى إلى من يقوم على اليتيم فيشترط أن يكون عاقلا مميزا, ومن غير شك لا يصح الإيصاء إلى معتوه ولا صبي غير مميز. بل وكذلك إذا كان الموصى عليه مسلما يجب أن يكون الموصى إليه كذلك مسلما, لأنه لا ولاية لغير مسلم على المسلم, ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, ويشترط أن يكون فيه القدرة على القيام بما أوصي إليه وحسن التصرف فيه. إن كان عاجز عن ذلك لمرض أو كبر سن أو غير ذلك فلا يصح الإيصاء إليه, لأنه لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله. أيوة. يقول المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح الإيصاء إلى الصبي وإن كان مميزا, لأن غير البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله, فلا تكون له ولاية على غيره ولا على مال غيره من باب أولى. فحكمه حكم الصبي غير المميز وحكم المجنون إن كان صبيا مميزا. قال الحنفية ليس شرطا بلوغ الموصى إليه, بل إذا كان مميزا واعيا قادرا على القيام بالأمر فيصح أن يكون هو وصي. فإن من المميزين من يكون ذا نباهة وفطنة ويقظة وحسن التصرف, ف فيجوز أن يوصى إليه ويجعل وصيا إذا كان بهذه الحالة وإن كان قبل بلوغه. قال الأئمة الثلاثة لا، ألا يصح الإيصاء إلى غير بالغ. كذلك من شرطه أن الاستقامة في الدين وأن يكون عدلا، أن يكون عدل. فإذا أوصى بالأيتام أوصى إلى فاسق فلا تصح الوصية عند الشافعية، وكذلك الرواية عند الإمام أحمد بن حنبل أن الوصية إلى غير العدل لا تصح، باطلة، لأن الوصاية ولاية وائتمان، ولا ولاية له ولا ائتمان إذا كان فاسق تارك صلاة أو شارب خمر أو عاق والدين، يجعله وصي على أيتام وما يصح. قال الحنفية إنما يراعى شانه فيما يتعلق بما أوصي إليه، فإذا كان يحسنه ويتقنه، وإن كان في نفسه باسق بينه وبين الله فهذا راجع عليه، ولكن إذا كان مامون على القيام بما أوصي إليه ويحسن التصرف فيه فيجوز الوصية إليه وإن كان فاسقا. إذا كان يحسن التصرف فيما أوصي إليه فيه. وهكذا الرواية الثانية عند الإمام أحمد. وليست الذكور شرط في الوصية إلى يتيم ونحوه، فيجوز أن يكون مرأة، يصح الإيصاء إلى المرأة، وهذا متفق عليه. ثم رخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة، إذا كان يعمل لهذا اليتيم ومصلحته فتوقف بذلك عن كسب لنفسه، فكان عاملا لليتيم ومحتاجا لا نفقة له. ففيه جاءت الآية: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيأكل ما يتيم مكان قام عليه وتحصين ماله، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل، يخزن له مال ولا يربى عليه، ولا يقي ماله بمال اليتيم المتأثر، يعني مخصص شيء بنفسه زايد. وبهذا علمنا ما يتعلق بما يجوز للولي أن يأكله من مال اليتيم. قال: وكان ابن عمر ما يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة لما يرى فيه من المصلحة. ولما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال اليتام حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فأنزل: وإن تخالطون فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. من الذي نيته بيحفظ حق الأيتام وبيأديها، ومن الذي نيته يتساهل ولا يبالي أو يقدم ماله على مال اليتيم. فزال مخالطوهم فخالطوهم في الطعام والشراب. وقال عكرمة: جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن لي يتيما وله إبل، فأشرب من لبن إبل؟ قال: إن كنت تبغي ضالة إبل، أن تقوم بخدمة ما يتعلق بإبله، تطلب الأضال لو تردها وتطلي جرابها وتكنس حوضها وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، اشرب بالمعروف وما كان عنده فما كان غني يستفيد فما كان فقير فليأكل بالمعروف لا تشرب لبن ناقة تخلي ولدها جايع ما عاد حصل شيء تشرب اللبن كله لا ما هو كذا راع حقه أعطوه غير مضر بنزل ها يقول فاشرب غير مضر بنزل ولا ناهك في الحلب تبالغ فيه حتى تتضرر وهكذا قال وكانت عائشة رضي عنها تقول يأكل الوصي بقدر عمالته وبهذا يقول الحنفية أن للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجا يسمون استحسان قال وإلا فلا أجرة له وقال بعض الحنفية لا يجوز وهو القياس أن يأخذ الأجرة على مال اليتيم وقال المالكي ليس له أن يأكل من مال اليتيم إذا كان غنيا بقول الله تعالى وما كان غنيا فليستعفف وإذا كان فقير يجوز له أخذ كفايته منه يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وجاء أيضا أن يأكل منه مكان قيامة عليه بالمعروف وسأل رجل صلى الله عليه وسلم قال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل ولا تخلط مالك بماله احفظه له كامل حتى لا ينقص عليه منه شيء وهكذا يقول الشافعية لا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة فإن كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين إن من الأجرة أو النفقة بالمعروف متولي على مال يتيم فقام بحفظه واشتغل به اشتغالا منعه عن أن يكتسب وهو فقير يقول كم أجرة المثل وكم النفقة بالمعروف الأقل منها خذ الأقل إما أجرة المثل أقل خذ أجرة المثل أو كان النفقة الأكل بالمعروف أقل فكل بالمعروف رعاية لحق اليتيم فيأخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف واستشفوها من قوله من كان غني فسفه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات وهذا في الولي إذا كان الولي غير الحاكم أما الحاكم فمهما تولى على أيتام فلا يجوز له أن يستعمل شيء من مالهم أصلا وكذلك يقول الحنابلة للولي غير الحاكم وأمين الأكل لحاجة من موال من تولى عليه الأقل من مجرد مثله أو كفايته أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا فرض الحاكم له شيئا أما الحاكم وأمين الحاكم فلا يأكلان شيئا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال ثم الذين قالوا يجوز أن يأكل ما دام قائم بعمل وهو محتاج ويأكل بالمعروف قالوا فإذا أيسر بعد ذلك هل يلزمه رد بدل ما أكل لما أيسر وصار ما عاد محتاج الآن فقالوا لا يلزمه لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه رد بدله وجاء عن أبي العالية وعبيدة سلمان من الشافعية أنه يضمن عوضه في ذمته لأنه مال غير تصرف فيه للحاجة فإذا أغناه الله وتيسر أمره فيرد ما أخذه. وهذا مستحسن حسن وإن كان غير لازم عند معتمد الأئمة الأربعة، لأنه أخذوا بإباحة شرعية مباشرة، فما عليه أن يرد مثله وإن أيسر بعد ذلك. وهكذا فلا يتصرف في مال اليتيم إلا بما فيه المصلحة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ورأيت الصحابة لما نزلت الآية حذروا حذر كبير، فصاروا فرزوا مال اليتيم فصاروا ما يأكلون منه ولا ذرة ولا حبة، واليتيم ما يستوعب الأكل فيفسد بعض الطعام عليه. وبعدين قال لهم خالطوا مع النظر في مصلحتهم من دون أن يكون عندكم جنوح إلى أخذ شيء زائد، وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يصلحوا أكل واحد وكلوا أنتم وياهم حتى لا يكون بهذه الصورة. ولكن حسن تطبيق الصحابة للنص يحملهم على هذا الاحتياط والورع عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا بالنظر والاحتياط والمصلحة، ما اللي في حظ وغبطة، قال صلى الله لا ضرر ولا ضرار، فما لا فائدة للمحجور فيه كأن يهب شيء من ماله لغير صدقة ولا عتق ولا محباة، فليس للولي ذلك، ويلزمه إذا تبرع بهذه الصورة لزمه الضمان ضمن ويرد إلى مال اليتيم ما تصرف فيه. وأما الواجب عليه فهو أن يتجر فيه، يتجر في مال اليتيم، يتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وعليه الإشارة بقوله ارزقوهم فيه، ما قال منه في الآية الأولى، قال ارزقوهم فيه، كيف فيه؟ يعني نمو لهم ورزقهم منه وسطه داخل فيه، ما هو منه تشيل منه تنقص، قال له نمو له ماله ومنه من أرباح المال ارزقه، ارزقهم فيه واكسوهم وقول له قولا معروفا. وهكذا فإن أكل مال اليتيم بلا من الكبائر. وقال تعالى إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، والعياذ بالله تعالى، وهذا أمر معنوي، ويعرضون أنفسهم لدخول النار فكأنه أكل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكن على سبيل خرق العادة وإظهار الغيب إلى شهادة، احتاج ناس في سفينة يمشون إلى النار، لأن طفأت عليهم النار اللي ما استعدوا بها معهم، وما معهم أكل يحتاج إلى طبخ، فما دروا كيف يأتون بالنار وهم بالبحر، فعمدوا إلى بعضها للصلاة فيهم وقالوا منين يبقى، قالوا الحين شوف لنا حل، وسأل ربك قال حد عندنا متولي على ما ليتام، قالوا حصلوا، قال نعم، قال هاتوا، قال أنتم متولي على ما اليتيم، قال نعم، قال لابد ما بتخلوا مرة زيادة كذا، شليت الأحسن لنفسك ولا عملت ولا ذا، قال إلا قاعدين قصدنا بغينا شيء من النار، قال الله إن الذين يأكلون في ما يتمون ما يأكلون في بطونهم إن السفينة مساكين، قال أنا مثلك لا حمد أمك وعدني ومعي كما معاك ما شيء عندنا، قال لا صدق الله، هاتوا شيء من اللي يلتهب، قال قل خرجت نار ولا صدق، بس خلاص روح نارك لك اللي بغينا من شان الناس يستفيدون من هذه النار في السفينة، لا إله إلا الله، فأبرزها الله وأظهر عبرة على غير المعتاد على سبيل خرق العادة، إنما يكون فيهم نارا وسيصلون سعيرا، وكانت إذن عبرة. فمأمور المتولي على مال اليتيم أن يفكر في تنميته، أن يفكر في التجارة فيه، ولا يجوز له أن يقرض ماله للغير ولا لنفسه حتى يقترض منه لغير الضرورة. قال الشافعية ليس له إقراض ماله من غير حاجة، أما الحنفية والمالكية قالوا ماشي حاجة، ما يقرض من مال اليتيم شيء لا لنفسه ولا لغيره. قال الشافعي إن كانت هناك حاجة خاف من نحو نهب أو حريق أو غرق ذاك وأراد سفر وخاف عليه، جاز له إقراضه من ثقة ملي من أجل يمر وقت الخوف والجدوى ويكون المال محفوظ عند هذا إنسان أمين بيرده، فهذا لمصلحة ولحاجة أجازه الشافعية. وقال الحنابلة كذلك إذا هناك مصلحة في قرض مال اليتيم يجوز أن يقرضه. وهكذا اشترط الشافعية أن يكون ذلك للمصلحة، وإن قدر على الإيداع والإقراض الإقراض أولى، لأن القرض مضمون بالبدل والوديعة غير مضمونة، فالقرض أحوط. ولا يجوز الإقراض إلا للضرورة، قالوا بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله، ويشد عليه كذلك. فعلى الولي الإنفاق من ماله على من تولى عليه ومن تلزم مؤونته بالمعروف من غير إسراف ولا تكتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فإن قتر أثم وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه. وهكذا يقول عامة الفقهاء أنه ينبغي أن يتجر في مال اليتيم وينميه له، أنه أصلح له. قال سيدنا عمر ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها صدقة. يقول وكان زلم يقول أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم، كما جاء في الرواية الأخرى أن ولد الرجل من كسبه. وهكذا يقول جمهور الفقهاء الوالد لا يأخذ من مال ولده شيء إلا إذا احتاج إليه. يقول الحنفي إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كان في المصري واحتاج الوالد لفقره أقال بغير شيء، وإن كان في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة. هكذا جاء عن ابن عابدين في نصه من الحنفية. وقال الحنابلة يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كولده وكبيرا، بشرطين: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت بحاجته، والثاني لا يأخذ من مال ولده فيعطي الولد الآخر. هذا كلام الحنابلة أنه يجوز أن يأخذ من مال ولده ما شاء، يقول أنت ومالك لأبيك. وإن أولادكم من كسبكم، وقال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإن يريد أن يأخذ مالي. فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك كما جاء في رواية ابن ماجة. ابن ماجة عليه رحمة الله تعالى. فقالوا وجعل الله الولد موهوبا للأب قالوا وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له يحيى فهب لي من لدنك فهو هبة الله للأب فهو كل حقه أنت ومالك لأبيك. ولهذا قال الإمام أحمد كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه فله أن يأكل ويعتق حتى يعتق بعض. وقال يأخذ من مال ولده ما شاء لهذا الحديث. الجمهور قالوا اللام في قوله أنت ومالك لأبيك للإباحة لا للتمليك، فإن مال ولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من فرح يتامى المسلمين، في رواية لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. من كان يدخل السرور على قلوب الأطفال والصبيان له في الجنة دار مخصوصة يقال لها دار الفرح. وبهذا عرض كثير من الصالحين على إدخال السرور على الأطفال والصبيان حيث ما وجدوه. وكان يحرص الحبيب محمد الهدى رحمه الله أن لا يلاقي أحد من الأطفال والصبيان إلا وأدخل السرور على قلوبهم وأهدى لهم شيء وقدم لهم من النعناع والحلاوة ما يفرحون به. وعملا بالسنة وحرصا على أن يكون من أهل دار الفرح. وبهذا إذن يؤخذ أنه يتعرض للحرمان أو للحزن من كان يدخل الأحزان على قلوب الناس، ومن كان أيضا شديدا على الأطفال بغير حق. وإن الرجل يحشر مع الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، ما عنده شيء، يحشر يوم القيامة على الجبار برا. اللي جاب هذا كان جبار على أهله وأولاده اللي مستذلين له ما يخليهم ما يرفعون رأسهم قدامه ولا يقولون كلمة ويضطهدهم، فيحشر مع الجبارين مع الجبابرة الذين اضطهدوا الناس وأخذوا حقوقهم، وهذا يحشر معهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وكان في رواية لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. قال صلى الله عليه وسلم يقول الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف واليتيم يمسح رأسه إلى قدام، يعني في إدخال السرور على الأطفال ومؤانستهم ينبغي تمسح على رؤوسهم، فإن كان غير يتيم تجيبه من الناصية إلى الخلف تمسح، وإن كان يتيم تجيبه من الخلف إلى الأمام يمسح رأسه إلى قدام من تجيبه. ففيه حنان أكثر ومعنى من التقدم والعلو. فقال امسح اليتيم هكذا. وجاء رجل صلى الله عليه وسلم فشكى لي أن والده يأخذ ماله بغير إذنه، قال أنت ومالك لأبيك، يعني من الواد اللي يمنع من شيء يمنع من شيء نحتاج إليه. فخادم قال جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال ما كنت ضاربا في ولدك، يعني ما تحملك الرحمة والشفقة عليه إلى تأديبه كأنه ابن لك. نعم، وأما ما تحملك عليه الغيرة والضجر فلا فتراعي. وإن الله تعالى ينظر إلى البيت الذي فيه يتيم يكرم ويحب أهله يكرمه، ويبغض البيت الذي فيه كريم يوذى. أفيتيم يوذى؟ البيت الذي فيه يتيم ماذا يبغضه الله ويبغض أهله، والبيت الذي فيه يتيم يكرم يحبه الله ويحب أهله. وسئل عائشة رضي الله عنها عن أدب اليتيم، قال: إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشط، والله سبحانه وتعالى أعلم، بحسب المصلحة مع الحذر والرعاية له. وهكذا تأثر بعض المسلمين بكلام الله ورسوله فبالغوا في إكرام الأيتام وحسن تربيتهم، حتى صار في مجتمعاتهم يتمنى بعض الأطفال أنه يتيم لما يرى من حسن معاملة المجتمع لهذا اليتيم. لا إله إلا الله. الله يحيي في الأمة مكارم الأخلاق وما يرضي عنهم الخلاق ورسوله عظيم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ويدفع عنا الآفات والعهات وعن الأمة في المشارق والمغارب، يحفظ الحرمين الشريفين ويخلص بيت المقدس من المعتدين، ويحفظ اليمن والشام والشرق والغرب من كيد المعتدين والظالمين والمفترين وأعداء الدين، ولا يبلغ مرادنا ولا في حد من أهل لا إله إلا الله، ويصلح الشام كلنا ولكم وللمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
2: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينفقون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله، لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. سور آية الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور، وحذر المحذور من جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قولوا على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قولوا على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال واثقتي بالله، مفاتح ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، منت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بكل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا

ذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بستر جميل يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند، بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند، بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند، بحق سر طاسيم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: يسير الأسير يا عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: مع الله المجيد. المجيد هو الشريف في ذاته، العظيم في أفعاله، الكريم في عطائه ونواله، المتفرد بجميع آيات الجلال وصفات الجمال وصور الكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته:
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: ومن علم أن ربه هو المجيد فلا بد أن يقدره حق قدره، ويشكره حق شكره، ويثني عليه الثناء الكريم، ويذكره بما هو أهله من صفات التبجيل والتعظيم، ليفوز بالنعيم المقيم في جنات النعيم.

0: المعنى: حركت تحريكا عنيفا متكررا عند النفخة الأولى.
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
0: المعنى: كنوزها وموتها في النفخة الثانية.
1: وقال الإنسان ما لها.
0: أي الكافر بالبعث، ما لها إنكارا لتلك الحالة.
1: يومئذ تحدث أخبارها،
0: أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر.
1: بأن ربك أوحى لها،
0: أي أمرها بذلك. وفي الحديث الشريف: تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها.
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
0: المعنى: ينصرفون متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. ليروا أعمالهم، أي جزاءها من الجنة أو النار.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
0: أي وزن أصغر نملة أو هباء خيرا يره، يرى ثوابه.
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
0: أي يرى جزاءه.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ين الرحمة اللي بيننا؟ عجي رحمة بيننا بين التحاسد والتباغض والتدابر والعياذ بالله، وذا يظلم ذا وذا يؤذي ذا وذا يشق على هذا، وربما يعني صدنا رحمة على الأجانب والعياذ بالله. انعكس محمد رسول الله والذين معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله رحماء بينهم، يتوادون يتعاطفون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا قال ليس هذا مننا. لا يكون المؤمن مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هيا نعرض أنفسنا على هذا الحديث، أن نحب لجميع أخواننا ما نحب لأنفسنا. تحب حد يأذيك؟ لا تؤذي أخوانك المؤمنين. تحب حد يغتابك ولا ينم عليك ولا يتكلم ولا يأخذ مالك ولا يطف في مكيال أو يخيم في ميزان عليك أو يلعنك أو يسبك؟ لا إله إلا الله. يوم الأزقة هذه الزينة صارت الأولاد والعياذ بالله يتلعنون فيها. كانت تري ماذا يقولون شوارعها شيخ من لا له شيخ. إلا بعض الناس مغفلين إيش معنى شوارعها شيخ من لا له شيخ. قالوا إذا حد رأى أحد في الطريق مخالف ينصحه، يقول له شوف هذا حرام، مقصر في واجب يقول له شوف هذا واجب، شاف سيرته ما هي زينة ينصحه. فالتعاليم حتى في الطرق. قالوا إن واحد دخل إلى تريم شوهم في التراجم، قال من العارفين، دخل قالوا طيروا ماء فوقه، قال ينادي: يا أهل البيت إيش هذا الماء، طاهر أو نجس؟ شرفت له مرأة قالت له: سؤالك نجسه، لا أنت مريت ولا سألت ولا تخبرت، ما عليك شيء. والإنسان إذا مر تحت بيته طيروا ماء عادي يسأل، لا يقول كذا ولا كذا، لا بأس من باب الاحتياط. لكنها شوها قالت له علمته شو استفاد آية من المطراق حق تريم، فصارت شيخه المرأة هذه. أي إذا جاء قال شوارع تريم شيخ ما يفهمون الكلام، ما يفهمون. وتلاقي من يذكر الله ويذكرك بالله وتذكر الله، تلاقي منه يعني حامل كتابه وترجع إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس رؤياه يوم يراه الإنسان يذكره بربه حتى ما تكلم، يرى عليه آثار الخوف وآثار الخشية وآثار الخضوع، فيخضع لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس لا والعياذ بالله رؤياه تنسيك ربك والعياذ بالله، صيب لك القساوة. المرء من جليسه والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، إن الطباعة تسرق الطباعة، وكل من يالس خبيثا ضاع.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:

وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم ومن

محمد رسول الله. رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق محمود الجمعات.

0: مكة المكرمة. هذه المدينة التي تقع في بطن واد غير ذي زرع هي مهبط التوحيد ومهد الإسلام ومشرق النور وأرض الطهر، وهي المدينة التي ولد ونشأ فيها سيد الأنبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. مكة هذه هي أهم مدن الجزيرة العربية لما لها من تاريخ وقدسية، والجزيرة العربية هي أحدى ثلاث أشباه جزر في جنوب آسيا، وهي شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند والهند الصينية، وتمتاز في أنها أكبرهن مساحة وتفردا في الموقع، فهي قلب العالم القديم. بينها وبين الهند 900 كيلومتر، وبينها وبين إيران تجاور في مضيق هرمز، وتقابل على شاطئ خليج البصرة، وتلاصق في العراقين العربي والعجمي، وحدودها في الشمال متصلة مع سوريا والعراق ومصر، وما صحار الشام والعراق وسيناء إلا جزء من الجزيرة العربية، وما سهول الرافدين والجزيرة السورية، وسهول حلب وحماة وحمص والغوطة وفلسطين حتى خليج العقبة إلا صلة مستمرة لسهول الجزيرة الساحلية الضيقة وامتداد خصب عريض لها. وقد تألقت على جوانب الجزيرة العربية مراكز الحضارة القديمة، والتقت على أطرافها موجات وتيارات وديانات. سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها، وتنقسم إلى خمسة أقسام، وهي تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن. وتهامة سهل ساحلي يحاذي البحر الأحمر ويمتد مع جبال السرات، والحجاز سلسلة جبال السرات الممتدة بين اليمن والشام، وهو يحجز بين اليمن والشام وبين تهامة ونجد. وفيه تقع مكة المدينة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي منطقة انتقالية بين تأثيرات مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ الموسمي، ويؤثر عليها أيضا قربها من ساحل البحر الأحمر، وتتأثر في الصيف بالجبهات المدارية، وتختلف فيها درجات الحرارة، فمن 48 درجة في الصيف إلى 18 في الشتاء، وأمطارها صحراوية غير منتظمة، ومعدلها السنوي بين 80 مليمترا و 125 مليمترا تسقط في الشتاء. أما الرياح فغالبا ما تتأثر بالرياح الشمالية الغربية والشرقية، وهي جافة صيفا رطبة شتاء. تهيمن الجبال السوداء الداكنة على مكة، فهي ذات تركيب جرانيتي، وقد شهدت أحداثا هامة. ففي غار حراء نزل الوحي أول ما نزل، واحتضن جبل ثور سيد الأنبياء وصاحبه، وبين الأخشبين أبو قبيس وهندي بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة المشرفة. وشرق الجبال تقع المشاعر المقدسة، وادي منى والمزدلفة وسهل عرفات. يقول الرحالة ديفرجي واصفا صحراء العرب: تعرف القافلة وهي تتوغل في الصحراء علامات ريح السموم الأولى، وهي أن السماء تظهر في الأفق مغراء ثم قهباء فدكناء، والشمس تضعف أشعتها فتصبح حمراء، والرمال الناعمة تملأ الجو والهواء، والرياح تثيرها فتغدو كالبحر المزبد الذي تحركه العواصف الهوج. هنالك تنقبض الصدور وتحمر العيون، وتجف الشفاه، والجمال تعدو تارة وتقف أخرى لتطمر نحورها في الرمل وتمرغ أنوفها بالأرض. وإذا ما استطاعت القافلة أن تحتمي وراء صخرة حتى تهدأ الزوبعة فإنها تنجو، ولكنها إذا تاهت وكانت بعيدة من الملاجئ، فإن نشاطها يفتر وتفقد غريزة حب البقاء، ويستولي عليها الثول والدوار، وتعود غير قادرة على الفرار، وتدفن في أكثبة الرمل، وتبقى مدفونة إلى أن تهب عاصفة أخرى وتكشف عن عظامها. عرفت مكة منذ أحقاب مديدة ضاربة في القدم قبل عهد إبراهيم عليه السلام، إلا أن سكن إسماعيل عليه السلام وأمه كانت السبب في نشوء المدينة بعد تفجر نبع زمزم، وتلا ذلك رفع قواعد أول بيت مبارك، وسكنت قبائل جرهم وخزاعة حتى استقر الأمر لقصي بن كلاب منتصف القرن الخامس الميلادي، وآلت الأمور لقريش وبطونها، وحلت في هذه الفترة البيوت المبنية من الطين والحجر محل مضارب الشعر، وخط قصي ساحة توازي المطاف، وأباح للناس البناء حول المدار من الجهات الأربع، وجعل للبيوت مسالك تفضي للكعبة، وأمرهم ألا يتطاولوا في البناء ويرفعوا بيوتهم عنها. وتبين الدراسات الأثرية أن الجزيرة العربية كانت مأهولة بالناس منذ العصور الحجرية. وفي كتب جوسفوس فلافيوس الذي عاش ما بين 37 و100 ميلادية معلومات ثمينة عن العرب، وأخبار مفصلة عن الأنباط وأسماء القبائل. لقد وصف ديودوروس الصقلي العرب بأنهم يعشقون الحرية، فيلتحفون السماء ويعتقدون بالإرادة الحرة والحرية المطلقة. كانت جزيرة العرب مهد ديانات ومبعث أنبياء، فيها قوم عاد ونبيهم هود، وهم من العرب البائدة الذين كانوا يقطنون في جنوب الجزيرة العربية بالقرب من حضرموت، وكانت ديارهم جنات وأنهارا. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفيها صالح وقوم ثمود فيما بين الحجاز وتبوك، ومدين وشعيب قرب معان. وكانت الأرض العربية مأوى لكثير من الرسالات الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانت الهجرات تترى إليها، فسكنها اليهود فرارا من الرومان في يثرب واليمن، وأمن فيها النصارى هروبا من القياصرة في نجران. إنها جزيرة العرب، فيها وادي سرحان الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، ووادي الحمض، ووادي الرمة، ووادي الدواسر، ووادي عرعر، وفيها الكثير من العيون في الواحات. إنها الأرض التي انطلقت منها الرحمة إلى جميع أصقاع الأرض مع نبي الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يأتي القرن السادس المسيحي إلا والديانات وصحفها قد أصابها التحريف والفساد، وأصبحت عرضة للعابثين والمتلاعبين، وانتشرت الوثنية في أرجاء الأرض من المحيط إلى المحيط. وحكى القرآن العظيم واستعرض تحريف اليهود وميلهم للوثنية، فقال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي القرن السابع الميلادي أوقع اليهود بين المسيحيين في أنطاكيا والقائد الفارسي فوكس، مما أدى إلى وقوع مذابح فظيعة في نصارى أنطاكيا والشام، فعاقبهم هرقل عقوبة قاسية، ووصفهم القرآن العظيم بقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقامت حرب ضروس بين نصارى الشام والدولة الرومانية، وبين نصارى مصر لاختلافهم حول حقيقة وطبيعة السيد المسيح عليه السلام. وفي بلاد فارس شاع الاعتقاد بإلوهية ميثرا وآشاه وييما، وعبد الناس النار والكواكب. ثم ظهرت الزرادشتية وتلتها تعاليم ماني ثم مزدك. وسادت في الصين ديانة لاتسو وكونفوشيوس والبوذية وعبادة أرواح الآباء والأجداد. وفي الهند كانت البرهمية مؤثرة على أفكار الناس وعقائدهم، وطغت الوثنية في المجتمع، ووصل عدد الآلهة إلى حد خرافي، وعبد الناس البقر والأجرام السماوية الفلكية. وفي الجزيرة العربية دان الناس بدين إبراهيم الخليل عليه السلام. قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبقيت قريش متمسكة بدين أبيها إبراهيم عليه السلام حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، فنصب الأوثان التي جاء بها من بلاد الشام حيث كان سكانها ينحتون الأصنام ويعبدونها. وكان زعيم هؤلاء الآلهة ذو الشرى، ومن الإلهات النبطية التي ورد ذكرها في بعض النقوش الأثرية منات والعزى وهبل. ولا يغرب عن البال أن ذلك العصر كان عصر انتشار الوثنية حول الجزيرة العربية، ومنها حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان للتجارة دور كبير في التأثيرات الدينية وعبادة الأصنام.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: برنامج مدارج، هل تبحث عن تعلم أسس علم فقه التحولات؟ هل تبحث عن معرفة مفاهيم ومصطلحات علم فقه التحولات وفق منهج علمي أصيل؟ يأتيكم برنامج مدارج في مسار علمي متدرج، يجمع بين الوعي والتأصيل والتمكين وربط النصوص بالواقع. ثلاث مدارج نحو التمكين. المدرج الأول: الوعي، التعرف إلى علم فقه التحولات ومصطلحاته، النجوم الزاهرات للدكتور عمر بن علي باغوث. المدرج الثاني: التأصيل، ترسيخ القواعد والمفاهيم الأساسية، نبذة النبذة للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. المدرج الثالث: التمكين، تنمية مهارات التحليل والتنزيل وربط الواقع بالأصول، النبذة الصغرى للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. ماذا يقدم لك البرنامج؟ 32 ساعة تعليمية، دراسة متدرجة على ثلاث مستويات، تطبيقات وأنشطة علمية، تقييمات واختبارات مرحلية، الإجازة العلمية لمن يستوفي متطلبات البرنامج، الهيئة العلمية، الدكتور عمر بن علي باغوث، القاضي حامد بن عمر حمدة، الأستاذ علي بن سعيد محيفوظ، الأستاذ يونس بن عوض بخميس. لمن هذا البرنامج؟ لطلاب العلم والدعاء وطلاب الجامعات وكل من لديه اهتمام بالوعي والمنهج والفكر ويرغب في بناء أساس علمي في فقه التحولات. المقاعد محدودة، 30 طالبا، الوقت من الساعة 4 وحتى الساعة 6 عصرا. المكان: تريم السوق، قاعة تمكين، شقق بهاني، فوق العمق للصرافة. مدارج ليست دورة في المعلومات بل مسار لبناء الأسس. وجد أحد الإخوان جوال لمس بالقرب من كلية الشريعة بمدينة تريم صباح يوم أمس الجمعة، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي: 774-734-833. وجد أحد الإخوان جوال لمس بالقرب من كلية الشريعة بمدينة تريم صباح يوم أمس الجمعة، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي: 774-734-833. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري ربيع الثاني وجماد الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، ماء زمزم. سعر الحملة 1750 ريال سعودي، مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام في المدينة المنورة، المنطقة المركزية. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي، تريم السوق عمائر بهاني، خلف شركة العمق للصرافة. فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932 أو 413-882، جوال 780-025546 أو 780-055596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من والاه. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر فضل المضمضة والاستنشاق، ويتمضمض ويستنشق، والاستنشاق عند الشافعية أفضل من المضمضة، لأن أبا ثور من أصحاب الشافعي قال بوجوبه، وأن كان المحل أفضل من محل الاستنشاق، لأن محل الذكر الفم محل الذكر، ولكن الاستنشاق أفضل. وقال الحنابلة وغيرهم بوجوب المضمضة والاستنشاق، عندنا نعتمد أنها فهي سنن مؤكدة، السنن التي يقول غيرنا من الأئمة بوجوبها تكون عندنا سنن مؤكدة. إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم، وعند المالكية كذلك يوجبون المضمضة والاستنشاق، والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق مأخوذ من النشق. نعم، وهو إدخال الماء إلى الأنف. نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد أن يفرغ من المضمضة والاستنشاق، ويسن أيضا مع الاستنشاق الاستنثار، إذا استنشق الماء يستنثر باليسرى يخرج الماء من أجل الطهارة والنظافة، فيأتي إلى الصلاة وهو طاهر من هذه الحيثية. ويلاحظ المؤمن أهمية طهارة باطنه، ما شرعت هذه السنن والطهارة في الظاهر إلا لتكون دلالة وإشارة على الاهتمام بنظافة الباطن. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن فقيه: أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، في قصيدة له. أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، الجنابة في قلبه، ويعاني معاناة للنظافة الظاهرة. يميل جدا أن يعتني بالنظافة الظاهرة وهي واجبة، الوضوء والاغتسال، لكن لا يغفل معها غسل باطنه من الكراهية، من البغضاء، من سوء الظن، ومن التحامل، من الحسد، من استثقال الأشخاص، ذا يكرهه وذا يستثقله وذا لا يريد أن يكلمه، ذا لا يريد أن ينظر إليه، ومن هذا القبيل لا يستثقل هذا الاستثقال، بل يعتني بباطنه، وهي شرعت لأجل هذا الاهتمام، شرعت الظاهرة لأجل الاهتمام بالباطن. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا السنة، كل الأغسال والنات كلها ثلاثا، خلاف الرأس بس، هل يمسح مرة أو ثلاث مرات؟ لرواية عند البخاري أنه مسح الرأس مرة، تمام، وفي روايات أخرى أثبتها الشافعي أنه مسح الرأس أيضا ثلاثا، نغسل وجهه ثلاثا. ولما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه ثلاثا ثلاثا قال بعدها هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، في هذا دلالة على أن الوضوء شريعة الأنبياء من قبلنا، لقوله وضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، تمام، فأساء بالنقص أو ظلم بالله بالزيادة، أساء بالنقص وظلم بالزيادة. تغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن فتح الذال وهو مجمع اللحيين كما تقدم، يجمعه منتصف اللحية يعني. يجتمع الذقن ومجمع اللحيين، اللحية الأسفل من اليمين ومن اليسار، ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، نعم. سبحان الله، جعل الله كما قال الإمام الغزالي اللحيين السفليين تحركن عند الطعام، والأسنان العليا ليست نابتة على لحي متحرك بل ثابتة، نابتة على مكان ثابت لئلا يحدث الإنسان تغير في صورته، لو تحرك الأعلى فتتحرك العينين وتتحرك الجبهة، فصير يأكل ويرفع وجه عينيه ويرفع جبهته، لكن تحرك الأسفل فقط والأعلى ثابت، خلاف طواحين الدنيا خصوصا السابقة الرحى، الأعلى هو الذي يدور والحجر الأسفل يضغط، الأعلى يضغط على الأسفل ويدور، ينابل في الإنسان بالعكس، الأسفل هو الذي يتحرك والأعلى ثابت، لكن في الخلاطات الجديدة دي في أسفل بس ما في أعلى، أو فيها واحد أعلى واحد أسفل، لا يرفع ذا ولا يخفض ذا بالتحرك. الإمام الغزالي يقارن كان بين الرحاء المعهود العمل بها في معظم العمر الذي مضى للقرون الأمة المحمدية كلهم على الرحاء، إلا الطواحين جاءت جديدة كلها حديثة. وعرضا من الأذن إلى الأذن، فمنه موضع الغمم ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها، نعم، موضع الغمم هذا من الوجه ولا لا؟ واجب أن يغسل كل شعرا وبشرا، والحاجبين كذلك من غير شك، الأهداب، ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط، حتى الشارب يجب إيصال الماء إلى منابته، ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت أو كثيفة كالحاجب، والغالب في الحاجب لا يكون كثيف، لكن حتى لو كثف يجب إيصال الماء إلى ما تحته وتعهده بالدلك وإيصال الماء، والماء هو خفيف، فعندما تستخدم الدلك معه والتعهد يصل الماء، ليس كالتراب، التراب كثيف والماء خفيف ورقيق، كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد، كل هذه الحواجب اثنين، حاجبين والعنفقة واحدة شعر النابت تحت الشفة السفلى من الوسط، وأما اللي في جوانب الجوانب تحت السفلى يقال لها منفكتان، منفكتان اللي بجانب العنفق على اليمين واليسار، وطرف الشارب سبالان، طرف الشارب معاشي شربنا، عاشي شربنا معاشي، فطرفه اسم له اسم آخر. والعذار تحتص من الصدغ، من صدغ الصدغ ما انخفض منه، وما تحته عذار. تمام. فإذا وصل إلى عند اللحي وصل إلى العارض، واللحية ثابت على الذقن فقط، وذل عارض البال إلى هنا، وما بعد ذا عذار أو عذار. والهدب أربعة ما شاء الله، أربعة أهداب في كل عين، هدبين واحد أسفل واحد أعلى، وما تزيد سبحان الله. لو زاد شعر الهدب ذا مشكلة بيسويه، كيف بتقصه كيف بتتابعه، وحتى الحاجب ما يزيد، ده هو ثابت على هيئة واحد. وشعر الخد، الخد مجرى الدمع، فين يجري الدمع؟ هنا. بعض البلدان عندهم هذه الشعور كلها متوفرة، تجد وجوههم مليئة ما شاء الله بالشعر. وشعر الخد إلا اللحية، إلا اللحية، الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين. والعارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، العارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، نعم، والعذار الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الأذن، العظم الناتئ قريب من الأذن، في عظمنا تحت الصدغ، هنا الصدغ المنخفض وبعده عظم قريب من الأذن، هذا الذي ينبت عليه وله والعذار. والعارضين إلا اللحية والعارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما، والبشرة تحتهما عند الخفة، تستخدم عبارة يعني ما عاد قال الكثيفة الخفيفين، قال عند الخفة، إذا كان خفيفين بأن ترى بشرتهما من مجلس التخاطب، فإن كانا كثيفين قال فظاهره ظاهرهما فقط، عند الخفة فظاهرهما فقط، فظاهرهما فقط عند الكثافة، غسل ظاهرهما وباطنهما عند الخفة، وظاهرهما وباطنهما وظاهرهما فقط عند الكثافة إذا كان كثيفا لا ترى بشرته من مجلس التخاطب.

0: ها؟ إذا إيش؟ زاد في اللحية، الظهر إنه اللي يظهر منه بيكون خفيف، واللي ما يظهر بيكون كثيف. كيف؟ كل واحد حكم إيش؟ كثيف له حكم الكثيف. اللي ما يميز حكم الكثيف، إذا ما ميزه أيوه له حكم الخفيف، إذا ما ميزه تمام خلاص. طيب هذا كثيف، إذا لم يميز ردوا إلى الكثيف، ردوا إلى الخفيف. كيف هو ما ميزه ردوا إلى الخفيف؟ إذا كان فيه بعضه خفيف وبعضه كثيف. سبحان الله عجيب. إذا كان بعضه الجانب ذا خفيف الجانب ذا كثيف، هل ذا يأخذ حكم ذا ولا ذا يأخذ حكم ذا؟ خلاف في الـ عند الفقهاء، منهم من قال يعطى حكم الكثيف، ومنهم من قال يعطى حكم له الخفيف. نعم. طيب بقي فظاهره ما فقط عند الكذابة، لكن يندب التخليل حينئذ، تخليل من أسفل تمام، تخليلها بالأصابع. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الدقن، فيض الماء من اللحية الكثيفة. فتح الذال كيف؟ فتح الذال الذقان قصده. نعم. كيف؟ ويجوز اسكانها. كيف اسكان؟ اسكان القاف يمكن. كيف اسكان الذال عن الذقان؟ حتى تكون ساكن فتح الذال، ويجوز اسكانها يمكن القاف يمكن ذقن ذقن وذقن ممكن، أما الذال لازم متحركة تكون، إلا أما مشددة وإما مخففة. على الشارح فتح الذال يجوز إسكانها. كيف إسكانها؟ ويوقف يقول عن الذقن. ليش؟ يمكن في غلطة في الطباعة. نعم. نعم.
1: ماذا يجب مع أنه خالط عن الوجه؟
0: أيوه هو غسل الظاهر باعتبار كأنك تغسل الظاهر، بس لو يقول لك لازم افتح صب الماء في الداخل أفضه، بس أفض الماء عليه، يفيض الماء عليه اللي في وجهه، نفس الماء اللي ينزل من الوجه يفيض عليه. الماء هو بيفيض اصلا، بينزل وين الماء؟ اذا تعهدت الماء واحسنت اداره الماء على الوجه بيفيض على اللحية تمام، على ظاهرها، ما يكلف ان يدخل الماء الى باطنه في الكثيفه. اما الخفيفه قد واجب مثلا، حتى التخليل بتخلي له قد غسلناها، قد غسلها واجب. ويجيب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، ويجيب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه. نعم، جزء من الرأس لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحققنا ليتحقق كماله، وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله. وقد جاء في السنة إطالة الغرة، إطالة الغرة والتحجيل، وهي أن يغسل ما زاد على الواجب في الوجه، إطالة الغرة والتحجيل إطالة ما زاد على الواجب في اليدين والرجلين، والغرة في الوجه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. كيف نقول غسل الوجه كله ما نقص منه شيء؟ كل ما يحيط به أضفت شوي من غسل، من منابت الرأس، شيء من الأذنين، شيء من صفحتي العنق، لأن هذا دليل على أنه غسل الوجه جميعا، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسنة أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد، نعم، بأصابع يده اليمنى، ويجوز من أعلاها يكفي، لكن الأفضل أن يخللها من أسفلها. بماء جديد، وليس التخليل ليس من ماء الوجه ولكن من ماء جديد. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ويسن التخليل عند ابن حجر ولو للمحرم، حتى المحرم بالحج يسن له أن يخلل له اللحية ولكن برفق، حتى لا يكون، حتى لا يخرج شيء من الشعر، هو محرم يعني. وقال الرملي لا، لا يسن للمحرم تخليل اللحية، لا يسقط منها الشعر. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، مع مرفقيه، معه إلى، لأن إلى بمعنى مع، مرفقين مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد وإبرة الذراع، هذه الثلاث تسمى مرفق، الثلاثة تسمى مرفق، في كل يد مرفق واحد. ما يغسل يديه مع مرفقيه من أطراف أصابعه ثلاثا، ولا يعتد بالغسلة الثانية حتى يغسل العضو جميعه. إذا غسل جميع العضو اعتبرنا الغسلة الثانية الآن غسلة ثانية. أما إذا بقي عدو لمعة غسلها مرة، بقي لمعة غسلة ثانية مرة، بقيت لمعة أخرى، بعدين غسلها ثالث مرة اكتملت اللمعة، يقول أنا قعدت أقل غسلت كم؟ غسلة واحدة. وإنما نعد الغسل الثاني بعد غسل العضو جميعه ثلاثا، فانقطعت من الساعد يده مقطوعة من الساعد، من هنا هذا الساعد وهذا العضد وهذا الكف، وجب غسل الباقي، الميسور لا يسقط بالمعسور، أو من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد، إن كان القطع من المفصل المرفق يلزمه غسل رأس العضد، وإن كان القطع من العضد معاش يلزم، يندب غسل الباقي، لأنه غسل العضد سنة إلى نصفه أو إلى المنكب، فإذا كانت اليد مقطوعة من العضد يغسل ما تبقى ندبا. واللزوم في حالتين، انقطعت من الساعد يجب عليه غسله، وانقطعت من المرفق يغسل رأس العضد، وان كان من العضد ما عاد يلزم شيء، وإنما يندب غسل الباقي. روى البزار عن وائل بن حجر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه حتى جاوز المرفق جاوزه ثلاثا. ندب غسل باقي ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه هذا السنة والمسح يكفي ولو بعض شعر. مرة يسر فيه حكم يسير عند الشافعية في المسح لكنها في أصل الرأس يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أفضله أن يضع الإبهامين على الصدغين وأصابعه على مقدم رأسه ويمسح إلى قفاه ثم يعيدها بحيث بدأ إن كان الشعر كثير ينقلب شعر ذا جهتين من من من كثرته وإن كان الشعر لا قصير ماشي في جهتين بس يكفي مسحة واحدة بس يكفي ما عاد لا يردها مرة ثانية. فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه يعني إلى مقدم رأس بدأ من مقدم الرأس فيعيدهما إلى مقدم الرأس إن كان له شعر ينقلب. قال الباجور وأن لم يكن له شعر ينقلب فلا حاجة إلى الرد. نعم. ورد في بعض الروايات أن كل شعرة يبلغها الماء بالمسح له بها حسنة حسنة بكل شعرة يصلها يبلغها الماء. وورد هناك في الحج قال صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم كل شعرة يحلقها له بها حسنة من حسنات الحرم. ايش سر هذا التشريع والفضيلة؟ قال يفعل ذلك ثلاثا فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان مظفورا لم يندب الرد. وجعل الرد ما يندب إلا إذا كان أقرع. إيش أقرع هذا؟ تعرفون الأقرع ماشي شعر فيه أبدا تمام. وأما الأصلع معروف الأصلع ذا اللي حلق له الذي حلق الشعر والأقرع الذي لم ينبت له الشعر. هكذا عرفه الإمام النووي ما ينبت شعر أو لم يكن أقرع لكنه ما نبت شعر. كيف أقرع ما نبت شعره؟ هم قالوا أقرع الذي ما نبت شعر. كيف يعني لا سوى صلعة ما طلع ولا يمكن يمكن عمل صلعة ما طلع الشعر خلاص ولا تكاد تكون تعريف الأقرع ما نبت شعره شيء واحد أو كان طويلا شعره طويل طويل كثير أو مظفورا بيردوا كيف ذا شعر رمان ها بيردوا ذا بين خلاص يمسحوا بس كذا ما عاد يرد أو مظفور يعني مربوط معقد شعره كذا مربوط خلاص ما عاد يردوا يمسحوا بس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ضفائر كان له ضفائر لطول شعره فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعره لم تخرج بالمد عن حد الرأس أو قطرة ولم يسل أو غسله غسل رأسه كله يكفي لأن المقصود من المسح حصل والمسح هو وصول البلل إلى الرأس تمام. سواء وضع يده حتى ما مدها كذا ما قال كذا ما مسح مد وضعها بس يكفي قطر قطرة حتى من فوق القلنسوة مثلا وصلت الى الراس يكفي، غسل راسه يكفي، من حيث الكفايه يكفي، لكن الافضل ان يقتصر على على المسح بهذه الكيفيه التي ذكرها من قبل. أراد بيغسل راسه ما لو اغتسل كله أحسن. جماعة من الصالحين كان دأبهم الاغتسال لكل فرض، اغتسال لكل فرض. من غسله في كل فرض عزمة صوفية عزت على الآحاد القليل الذي يفعلون، ظهر عليهم الولاية والصلاح بسبب اغتسالهم لكل صلاة تعظيما منهم وإرادة التطهير، بس بدون ما يسرف في الماء، تمام، ما يفتح ماء أمامه يجلس ربع ساعة الماء ينزل، مش ما غسل ثلاث مرة ولا ثلاثين مرة، ممكن ثلاثين مرة بيمكنه يغتسل يغسل يغسل يغسل، هذا إسراف. قال هل في الوضوء إسراف؟ قال سيدنا سعد، قال نعم، وإن كنت على نهر جار ثلاث مرات فقط لا تزيد عليها لا في الوضوء ولا في الغسل. وأما أن اغتسل واغتسل كذلك في ماء انغمس يجوز ثلاث مرات ينغمس بس يكفي، ما يضيع وقته داخل في ال. والعلماء قالوا يتأدى الترتيب، لو انغمس كله في الماء ونوى الطهارة للصلاة يكفي خلاص، والترتيب يحصل في تلك اللحظة بين الأعضاء كله. يقول انغمس في ماء قلتين مشان يجي الاستعمال وطلع يكفي لك. أيوة. انغمس في قلتين ماشي إشكال، حتى انغمس في دون القلتين، لكن بعد ما يرتفع بيكون مستعمل بعد ما يرتفع هو. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى وسلب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
2: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح سبيل الهداية وهيأ أقواما بكامل الرعاية لكي يكونوا لعباده مرشدين وعلى الخير دالين على النهج القويم والصراط المستقيم، فكان مقتداهم صاحب الخلق العظيم محمد المصطفى من أهل الأرض والسماء، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وكل من على هذا النهج سار. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد بكم اللقاء من بث نور الإيمان بدار المصطفى بتريم ببرنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم المبارك الحبيب العلامة الداعية إلى الله بكل همته مدير مجلس الإفتاء بتريم علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله ورعاه. الحبيب مشهور، وصلت إلى البرنامج كثير من الأسئلة، نبدأها بهذا السؤال. رجل سافر إلى مدينة المكلا وجلس فيها شهر، وخلال هذا الشهر كان يقصر الصلاة، فهل هذا صحيح أم لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في كل وقت وحين. أما بعد، مسألة صلاة المسافر، جعل الفقهاء رضي الله عليهم باب في كتبهم لصلاة المسافر، وذكروا لأن فيها للمسافر صلاتهم مثل صلاة الآخرين، إلا أنها فيها رخص وفيها أحكام خاصة به، من ضمن ذلك الجامع والقصر. نعم، فذكروا أن الجامع والقصر المعتمد المذهب أنه لا يجوز إلا في السفر الطويل الذي هم مرحلتين فأكثر، بسير الأثقال المحملة، لا عبرة بسير السيارات ولا الطائرات، العبرة بسير الأثقال عن الجمال المحملة. إذا بتقطع المسافة في يوم وليلة عبارة عن 24 ساعة، هذا سفر طويل، وكان أقل من ذلك سفر قصير. نعم، خصصوا القصر والجامع بذلك، وأن السفر يبدأ من حين يفارق الإنسان مسكنه، يعني موطنه، عندما يخرج خارج العمران في بلد ذات العمران أو خارج السور في البلد ذات السور بدأ السفر. طيب، ومتى ينتهي السفر؟ ينتهي السفر بوصوله إلى مقصده، قصر بغى المكلة وبيجلس فيها، خلاص بوصوله إلى المكلة بغى صنعة، وصل صنعة بيشتغل فيها ولا يفتح له عمل ولا بيعالج ولا غيره، بوصوله إلى مقصود انتهى. وكذلك بالعودة إلى فين؟ بالعودة إلى بلده انتهى السفر. كذلك مقصر بغى عدن، مقصده عدن، وصل المكلة في طريقه إلى عدن، نوال إقامة بالمكلة 4 أيام صحاح فأكثر، 4 أيام صحاح غير يوم الدخول والخروج، قالوا انقطاع السفر، مع أن المكلة ما هي مقصده، مقصده بغى عدن، مقصده بغى عدن، إنما لما وصل المكلة نوال إقامة فيها 4 أيام صحاح، من حين نية الإقامة انتهى السفر، بعدين عندما يتحرك المكلة إلى عدن سفر جديد. فعرفنا أن نية الإقامة إذا وصل إلى في أثناء السفر 4 أيام صحاح ينتهي بها السفر. أما لو نوال إقامة في المكلة يوم يومين 3 أيام فقط وبيغادر بعدها، يجوز له أن يقصر ويجمع ما دام نية الإقامة إلا يومين 3 أيام. أما إذا نوال إقامة 4 أيام كاملة صحاح نقول السفر انتهى، والعاد يجوز ما دام في المكلة يقصر ولا يجمع، انتهى السفر. نعم، نص الفقهاء على أن من له حاجة في بلد يتوقع قضاها كل لحظة، يعني يتوقع هو قضاها وواقع الحال أنها قد تقضى في لحظة، لو حاجة بغى حد يوقع على ورقة عنده ولا بيسلم مبلغ حقه عند حدا وأمانة، اللهم كل ما راح عنده يقوله غدوة، ذا يقول غدوة وهكذا يماطله في تسليم الأمانة أو الوثيقة أو غير ذلك، وهو ما له حاجة إلا هذا بس، إذا قضى بيدبر. فمن له حاجة يتوقع قضاها كل لحظة يجوز يقصر إلى 18 يوم، هذا ما نص عليه فقهاء الشافعية، أما أكثر من ذلك لا يجوز. وهذا السؤال قال شهر، هذا هو ما حد يقول عند الشافعية أنه يقصر إلى شهر، لا. نعم إذا كان هذا المسافر له حاجة يتوقع قضاها كل لحظة، ومعنى يتوقع قضاها يعني يعقل ويكون من الممكن أن تقضى في ساعته، إلا أنها عاكسته الأمور وتأخر. أما إذا كان واقع الحال هو يتوقع قضاها، لكن واقع الحال أن هذه الحاجة ما تقضى إلا بعد أكثر من 4 أيام، هذا معناه توقعه في غير محله، توقعه لما يتوقع قضاها مع واقع الحال أن الحاجة دي كما مثلا معاملة ما تغلق في 4 أيام ولا 5 أيام، تقول له أسبوع، وهو قال أنا أتوقع قضاها كل الحق، ولا عبرة بتوقعك، ليه؟ لأن واقع الحال يعكس ما توقعه، لكن إذا كان واقع الحال يوافق ما تتوقعه من أن تقضى في لحظة، كما له مبلغ عند حدا وأمانة بيسلمه وبيدب، اللهم يماطل غدوة بعد غدوة بعد، هذا له 18 يوم. وأما زي 18 يوم ما يجوز أبدا، و18 ظل لمن له حاجة يتوقع قضاها، أو بيقيم في البلد هذه أو في أي موضع في رحلته 3 أيام يومين يستمر على القاصر والجامع وجميع الرخص، لكن إذا نوى الإقامة 4 أيام صحاح نقول السفر انتهى، فينتهي السفر بوصوله إلى المقصر الذي يقيم فيه أو عودته إلى بلده أو نية الإقامة في أي موضع في أثناء الطريق 4 أيام صحاح، ينتهي السفر. إذا قلنا انتهى السفر لا عاد يجوز لا قصر ولا جامع ولا جميع الرخص، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سؤال آخر، رجل يصلي الفرض خلف رجل يصلي النفل، هل يصح؟
2: الصلاة الجماعة تصح وتنعقد خلف فرض، فرض خلف فرض، إمام فرض ومأموم فرض، أداء أو قضاء، كذلك تصح فرض خلف نفل ونفل خلف فرض تصح. نعم ذكر العلماء أن ثواب الجماعة كامل لا يتحصل عليه إلا إذا صلى فرض خلف فرض مثله أو قضاء خلف قضاء مثله، إذا كان صلاة مؤداة خلف مؤداة مثله أو قضاء خلف قضاء مثله، هذا يحوز الفضل الكامل. وأما من ناحية صحة الجماعة واعتبارها جماعة يصح الفرض خلف النافل والنافل خلف الفرض والأداء خلف القضاء والقضاء خلف الأداء في كل الحالات هذه، حتى لو بيصلي مغرب خلف ما يصلي العشاء، وهو بيقضي المغرب ويصلي العشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، ماذا يعمل؟ يتبعهم في الأربع؟ لا، إذا صلى مع الإمام 3 ركعات حقه يجلس ويخير بين أمرين، إما يني من مفارقة من الإمام ويتشهر ويسلم، أو ينتظر الإمام في التشهد حتى يأتي لعنده الإمام ويسلم هو إياه ينتظر، فصح مغرب خلف عشاء، صبح خلف ظهر، صبح 2 ركعات والظهر 4 ركعات، نقول إذا أقل 2 ركعات يخير هذا بين أن ينتظر الإمام في التشهد حتى يجي لعنده يكمل 2 ركعات ويأتي الإمام ويسلم هو إياه وهو الأفضل، ويجوز له يعني من الفارقة ويشاهد ويسلم. فسؤال الأخ العزيز حول بيصلي فرض خلف نافل أو نافل خلف فرض صحيح، نعم. أما كما ذكرنا ثواب الجماعة الكامل لا يتحصل عليه المصلي إلا إذا صلى أداء خلف أداء مثله أو قضاء خلف قضاء مثله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. سؤال آخر، ما حكم زيارة القبور للمرأة؟
2: زيارة القبور حصل فيها نهي وحصل فيها إباحة، فقال الرسول لقد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها. وهذا التعليمات النبوية والتوجيهات لا تنحصر خاص، قول لا خاصة بالرجال، فالأمر عام للرجال والنساء. هذا ما اعتمده علماء الشافعية بأن الأمر ما هو خاص بالرجال. وأما ما يذكر أن هناك امرأة وجدها النبي تنوح عند قبر وزجرها ونهاها، هذا باب النياح، فنقول نعم أي ما امرأة ولا رجل حصل منه جزاء عند القبر أو نياحة ينهى عن هذا، لكن أصل الزيارة مشروعة. زوروا القبور فإنها تذكركم لا الآخرة، فالزيارة للقبور مشروعة ولا هي خاصة بالرجال. نعم أيما امرأة عملت منكر عند القبر من نياحة أو إظهار جزع أو حركات غير مرضية، فنقول هذا منكر وهذا حرام، ما هو زيارة. فزيارة من أساسها مشروعة للرجال والنساء. نعم ننبه كثير من النساء إذا زور يأتي به عندهم إظهار جزع أو بكاء، خصوصا عند قبر أبوها أو عند قبر أمها أو عند قبر زوجها، أو تطول جم بحيث أن تزور بعض الصالحين ويتهتون ناس زوار، وهذه قاعدة في المحل الذي بي كل، فمن زار يخف زيارته لا يطول جم، لأن الناس يبي يزورون، ما هو مكان واقف عليك أنت وحدك. فإذا قرأ ياسين بالكبير يتفتح ويقوم من عند أي ولي ولا. أما تطويل كثر الجلوس عند أهل القبور مضايقة على الزوار، من بيزور أو بيشكي حاله وذا، يحس الناس قاعدين هكذا ألا قاعدين ونعاتهم يدقون لحي ولا يهذون، مصيبة، فينبغي يصرفون. قال لأن النبي قال فإنا تذكركم لا الآخرة، فما ينبغي من كان في المقبرة يتذكر الآخرة. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، يتخيل يتخيل إذا قدوا في المقبرة، قدوا عندهم في وسط المقبرة ما حد يعني قدوة بعدها في أقرب وقت. نعم كان حد من الشيوخ دائم يتردد للزيارة، قال واحد دائم غثيت بأهل القبور دائم ستردد تزورهم، قال نعم تردد إلي إذا قلنا عندهم عقب معا ينكرونها، وإذا بطينا منهم ما زرناهم إذا جيناهم بعدين ينكرونها، من ذيلة. ولكن حيث كنا دائما نتردد إليهم بزيارة، إذا متنا وصلنا معهم مع البينكرون حق إنها تعرف. فهكذا كان كثير من السابقين يزورون، يذكرون عن الشيخ عمر المحضار أنه يزور مقبرة مريح كل يوم. أين مقبرة مريح؟ السؤال هنا بغى جواب من الناس الذي صرفوا في مقبرة من مقابر تريم الشهيرة فمسوها وان فيها مدرسة، والله أعلم ما أدري هل المدرسة دي حد بيستفيد منها ولا بتكون عاقبة وبال على لي فمسوا المقبرة. مقبرة ما هو قبر، مقبرة من مقابر تريم، مقبرة بريح، وكان يزورها المحضار كل يوم، فيها كثير من الأولياء. مقابر تريم مشهورة بالأولياء، بل مقابر كلها أي مسلم يسن زيارته واستغفار له والترحم عليه، وقرات متحسن من القرآن عند القبر، كما ذكر العلماء أن من قرأ القرآن عند القبر معه يحتاج وهب، إنه هب ولا وهب، بل إذا قرأ بعيد في بيته يقول اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأته إلى روح فلان وفلان. أما إذا عند القبر خلاص الرحمة تنزل مع تلاوة القرآن فتعم أهل القبور، فالله يرحمهم، والزيارة مشروعة لهم. وناسف كل الأسف على من يحذر من الزيارة أو يبتعد عن زيارة أهله، هذا لا شك أنه من العقوق لهم، عقهم في حياتهم ويعقهم بعد فاتهم بعد زيارته لهم. فلا شك أن أهل القبور يفرحون إذا زاروهم أولادهم وأحفادهم وأصباطهم وقرأوا استغفروا لهم، استغفار للميت ينفعه، الدعاء للميت ينفعه بالإجماع، ما حد يقول في خلاف إذا استغفار الميت ينفعه، دعاء للميت ينفعه. فينبغي لنا أن نبتعد عن التشدد وعن التنفير. ونعم، من رأينا من النساء تعمل منكر في زيارة ننهيها عن المنكر اللي تعمله، إن كان نياحة وإن كان جزع أو غير ذلك. أما زيارة بزور، حق المرأة في الخير كما حق الليل، الخير صحة للرجال والنساء ما نحظ في الخير. نعم بعضنا يزيد القليل يقين زايد حتى يتحصل ثغرة للإنكار على زيارتهم، لأن ما يزورون زيارة مشروعة، يدعون للميت ويستغفرون وما تيسروا ويشلون نفسهم يقومون. فالله يتقبل من الناس من جميع الزوار الزيارات ويقعيب الإجابات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. معنا على الخط الأخ أبو علي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
3: السؤال يقول: أدركنا وقت المغرب وأنا بسقاية مشيخ، ومعروف أن سقاية مشيخ فيها بزبيز بارد وحار وتمسح من الحار، فهل يصح ولا ما يصح؟
1: السؤال آخر.
3: السؤال الثاني: حرمة تسأل تغسل الأموات وتقول إنها في بعض الأيام تصادف حد يموت وهي عندها العادة.
1: طيب،
3: أفيدونا بارك الله فيكم.
1: جزاكم أحسنت.
2: الحمد لله، الجواب على سؤال الأخ العزيز، السؤال الأول.
1: السؤال الأول يقول: أدركه وقت المغرب في سقاية
2: المغرب
1: مشيخ.
2: هو عند سقاية مشيخ، أي فرض من الفروض مغرب أو غيره، عند سقاية مشيخ أو غيرها، فإذا كان السقاية فيها ماء للشرب، مسبل للشرب، لا يجوز الوضوء منه لأن فيها ماء مسبل للشرب فقط، سواء حار أو بارد، هذا لا يجوز الوضوء منه، يجوز يتيمم حتى. فإذا كان وصاحب الماء المتبرع بالماء جاب ماء بارد للشرب وماء بارد وماء حار للوضوء، فإذا عرف هذا من حال المصدق بهذا الماء أن البارد بقى للشرب ومن البزابيز الحارة للوضوء، يجوز الوضوء منها والصلاة. وأما إذا ما عرف ذلك، إما يجوز له يأخر المغرب للعشاء أو يأخر الظهر للعصر، أو ولو يتيمم مع وجود ماء في السقاية مسبل للشرب، فالماء المسبل للشرب كأن لم يكن، كأن ماشي ماء، لأن هذا مسبل للشرب ما يجوز الوضوء منه. نعم. وأما إذا عرف أن الماء ما هو خاص للشرب، للشرب وللوضوء، فهذا لا بأس يتوضأ منه ويصلي. وأما إذا ما عرف ذلك، الغالب أن السقايات والبرادات للشرب لا للوضوء. لا نعرف براد صدق بصاحبه وقال لا للوضوء، ما حيتوضأ من البارد، ونجعله ماء بزبوز عنده حار، إنما يتبادر للذهن أن البزبوز هذا اللي يعدلون الماء، ما نقول يخصفون، حتى كثير من الناس يشمئزون خسفه، الخسف خطير، الخسف عدله تعديل الماء إذا هو في شديد البرودة يطرح له من الحار، هذا العرف المتبادر. نعم، إذا عرف أنه عمل بزابيز عدة للوضوء يعتب يتوضى منه ولا حرق عليه. وإذا كان لقى عليه بواحد بزبوز حار والبقية بارد، ايه مطلول الحار ذا، لا بقى يعدل الماء البارد إذا كان شديد البرودة يطرح له من الحار حتى يتعدل. فعلى كل حال، الجواب على السؤال أن الماء المسبل للشرب لا يجوز الوضوء منه، وأما إذا سبل صاحبه للشرب وللوضوء جاز الوضوء منه. والسؤال الثاني
1: قبل أكمال الأسئلة، معانا على الخط بن شهاب.
4: ما حكم الرؤية التي يراها الإنسان تكون حقيقية ولا شيطان؟
1: طيب، سؤال آخر.
4: لا خلاص، واحد.
1: السؤال الثاني من المتصل الأول يقول: حرمة تغسل الموتى، ولكن في بعض الأيام يصادف وقت الغسل وقت عادته، فما حكم ذلك؟
2: الغسل الميت من فروض الكفايات، وفي أحاديث كثيرة لو عرفها الإنسان بيتسابقون الرجال على الرجال والنساء على النساء، بيتسابقون على الغسل. نعم، لما في ذلك من الثواب والأجر، حتى في بعض الأحاديث أنه الميت لما تغسله كل عضو تغسله في الميت يغفر الله ما قاب ذاك العضو من بدنك أيها الغاسل، يعني عادي يغلق غسل الميت إلا وجود الذنوب اللي عليك أيها الغاسل غفرها الله. والسؤال موضوعه في هل ممكن للحائض أو النفسة أن تغسل الميت، أو نقول ما دامها نجسة وفيها العادة الشهرية وفيها نفاس لا تغسل الميت؟ نقول لا، الجواب يجوز وصحيح، ولا هناك حرج ولا هناك يعني حاجة تؤثر على الغسل حق الميت. فالميت إذا غسلته، ما أقول مرأة غسلتها مرة سواء كانت طارة عن الحيض والنفاس أو فيها حيض ونفاس، الغسل سواء ثنتين نساء متن، واحدة غسلتها طاهرة عن الحيض والنفاس، واحدة غسلتها مرة فيها حيض وفيها نفاس، يا تفضل كل عين، لا فضل لمن غسلته طاهرة عن الحيض والنفاس ولا نقص على من غسلتها امرأة فيها الحيض والنفاس. فوجود الحيض أو النفاس في المغسلة لا يؤثر على الغسل على الغسل حق الميت سواء كان رجل ولا مرأة. هذا ما ذكره الفقهاء في كتبهم والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. معنا على الخط الأخ أبو عمر.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: معي سؤال.
1: تفضل.
5: معي تنك.
1: طيب.
5: كل يوم عبي ماء وخلي الفلي كما أبوه للسقلة، قالوا أنه ما يدور العداد، يجوز ولا ما يجوز؟
1: طيب.
5: طيب.
1: أحسنت. نكمل سؤال له. قال الرؤية في المنام هل هي صالحة أم هي من الشيطان؟
2: الرؤية ذكر النصوص صلى الله عليه وسلم في حديث عنه بما معناه أن ينبغي للمرأة رؤية صالحة أن تسره ولا تغره، وأن يخبر بها من يحب، من تحبه أخبره إذا كان رؤية مبشرة رؤية فيها خير. وقال النبي الله مصلي عليه وأما إذا رأى ما يزعجه أو ما يسوءه هي العلاج من ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فليتعوذ من الشيطان وينفذ عن يساره ويتحول إلى الجانب الآخر. قال فالنبي قال فإنها لا تضره. هذا علاج الأول. بعض الناس إذا رأى رؤية في النوم تفزعه، أصبح مهموم مكبود في هم وفي غم. ليش؟ والله معي رؤية الباحث فزع. طيب أين أنت من نبي الله حيث توجه التوجيه الذي يبعد منك هذا الهم والغم والتحمال هذا؟ قال يا رسول تعوذ من الشيطان، إذا رأيت رؤيا تسوء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث والنفث والتفل بدون ريق، بدون ريق، ينفذ عن يسار هو عن يمين، ويتحول في النوم إلى الشق الثاني، وإن كان على اليسار يتحول لليمين، وكان كان على اليمين يتحول لليسار. إذا فعل هذه التوجيهات النبوية قال الرسول فإنها لا تضره. لا خلاص العاد النبي بيكذب وما ينطقه عن الهوى، إن هو إلا وحي نوحى. إذا كان رسول فإنها لا تضره، خلاص العادة تحمل بها. لو رأيت الشيطان راكب عليك والعياذ بالله هذا لا تفزع، تعوذ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث عن يسارك، نعم، وتحول إلى القلب الثاني، ولا عاد يكون هم عندك ولا غم. قال النبي فإنها لا تضره. فعلى الرأي الرؤية اللي تشوش عليه لا يهتم بها ولا تأثر عليه، بل يتبع التوجيهات النبوية حيث قال الرسول بأن يتعوذ من الشيطان وينفذ عن يساره ويتحول في النوم على الجنب الآخر. قال فإنها لا تضره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيطان يريد يشوش على الإنسان. بعض الناس ما عاد يقدر عليه إلا في النوم، يخليه يرى مراي تفزعه ترهبه. هذا شيطان، هذا من الشيطان اللعين، ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو، هذا بغى يشوش عليك. فكثير من الناس الشيطان مولع بهم، يخليهم يرون مراي تفزعهم مراي سوء، فهم عليهم توجيهات يتمتثلون توجيهة النبي حيث قال إذا يتعوذ من الشيطان عرف النبي أن هذا الرؤيا أنها من الشيطان، الرؤيا اللي سوء أنها من الشيطان اللعين، يتعوذ من الشيطان له وينفض على يساره ويتحول إلى في النوم على الجنب الآخر، إذا عملت ذلك فإنها لا تضرك. وأما إذا رأى رؤيا حسنة قال الرؤيا تسر ولا تغر. شو وقتنا ذا كثير مغرورين بالرؤيا، إذا رأى رؤيا حسنة خلاص كأنها لا، قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام وما أحبت بالحلام بعالمي. فالرؤيا تسر ولكن لا اعتبار حقيق، هلا حلم حلم أضغاث أحلام. يعني بعض الناس من الرؤيا حتى يثبت أشي عنده، رأيت كذا شيطان ما يلعب عليك. كثير الآن الشيطان أسلوبه معهم بالمرائي، خليهم يغترون ويخليهم يعني يتجهون اتجاه شيطاني بسبب المرائي اللي يراها بي. الشيطان كثير لعب عليهم ولا يزال يلعب، حتى يقال إن سيدي عبد القادر الجيلاني رأى نور فوق في الجو، نور قوي وينزل ينزل ينخفض ينخفض حتى قرب من سيدي عبد القادر الجيلاني. يوم قدوا قريب منه سمع صوت وسط النور ذا يقول يا عبدي عبد القادر، يا عبدي عبد القادر. أوه أجاب سيدي عبد القادر الجيلاني قال كان ده ربه يكلمه، يا عبدي عبد القادر. قال لبيك. قال أسقطت عنك التكاليف، ما عاد شيء واجب عليك خلاص، قلم مرفوع عنك. ايه قال جيلاني وراه كمان يغتر، قال اخسأ يا لعين، تكاليف ما سقطتها حتى على رسول الله حتى لنا. قال فحالا بعدما قال اخسأ يا لعين تحول ذلك النور الى ظلمة في ذهب الشيطان. قالوا قد أغويت كذا كذا كذا شخص عار عالم بهذا الطريقة وانت ما قدرت عليه. قال أنا عرفت أن التكاليف ما تسقط على حد حتى على الأنبياء والمرسلين، حتى لا شخص عبد من عبيد الله لا له نبي ولا رسول. وكثير ذحين مغرورين ونسهم أولياء ونسهم صالحين وخلاص يتبع الأحلام حقه. هذه من يتبع الأحلام لا بيتورط بعدين في ورطات، ومن قال رأيت شيء وكذاب يعذب في الآخرة ويعطى شعيرتين، مو شعرتين شعيرتين، مشعرتين سهل لا شعيرة حبة كم البر، يقول عصب ذيب ذي وأن له يعصب الشعرة الشعيرة بالشعيرة، ما هي الشعرة الشعيرة. فلا يزال يعذب حتى يعقد بين شعيرتين، هذا أدبه يوم يكذب. الحين يكذبون يجي عند واحد وهو رأيت لك رؤيا ما شاء الله كذب، بغى يعطيه بركة الله، حرام شو هذا. فالرؤيا تسر ولا تغر، فلا يعتمد عليها في أي شيء. نعم حتى ده شخصا من الأخيار فطر الناس برؤيا الشهر في رمضان ولم يفطر، فجاء حد إلى عنده لماذا لم تفطر؟ قال رأيت النبي يقول عادوا بكرة من رمضان. درى القاضي ليثبت الشهر، جاء إلى عنده قال كيف ما أفطرت؟ تم دخل في حال ها سبب؟ قال رأيت النبي يقول لي عاد بكرة من رمضان. قال رأيته في النوم ولا في اليقظة؟ قال في النوم. قال له احلعب نحن معنا كلام وهو في اليقظة. قال صوموا لرؤيته أفطر رؤيته والمرأة ما عليها أحكام. التعظ هذا الصالح الخير قال هاتوا الماء والتمر فأفطر تورجع شيء أحكام تثبت بالمرأة. يعني بعض الناس غفال بياخة فهي تسر ولا تغر. على كل حال طولنا في الرؤية لا في المرأة ذي، لأن في وقتنا ذا كثير مغرورين بالمرأة، إما هم يرون أو يرى لهم وكلها مصيبة. حتى من قالك رأيتك كذا كذا كذا لا تشتبح ولا تفرح عليه، الشيطان بتدلك بيغرك. هذا ما لا تفيد شيء رؤيا لو يرى النبي حتى. ما نقول هذا على علامة انهم متقين، يقول يرى النبي حتى عفاسك. انما التقوى هذه تخلي الانسان يعني ترفع درجات عالية عند الله، والله جعلنا المتقين. الله عليك.
6: جزاكم الله خير وحسن الله عليك. معنا على الخط الأخ أبو سامة.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جزا الله الحديث بعننا ألف خير، يعني في اتحافنا في إجابة على المسائل. معنا سؤالين، السؤال الأول حكم الانتساع ببعض الكتيبات الصغيرة من المقابر، أش حكم أخذهن يعني؟
6: طيب.
7: السؤال الثاني يعني حكم استخدام الحيلة لنزع التراث من المتهم، يعني مقابل أنك تقول له.
6: السؤال الثاني
7: حكم استخدام الحيلة في نزع التراث من المتهم، يعني يقول أنا بعترف بس بشريطة كذا كذا، تخرينا بعد ما يعترف ما تنفذ طلبه يعني، أو
6: استخدام حيلة.
7: نعم، يعني كان تقول له مثلا إذا أنا خرجت من إذا بتخرجنا من السجن أو كذا، يعني إذا بتخرجنا من السجن أنا بعطيك طيب. كل الاعترافات والأدلة، وبعدين بعد ما يعترف ويجدنا تكون يعني إثبات عليه.
6: طيب.
7: ما في ممكن تخرج إلا بحكم الشريعة.
6: أحسنت. سؤال آخر.
7: أنا جزاكم الله خير.
6: أحسنت. السؤال المتصل قبله يقول عنده تنك كل يوم يعبيه ماء، ولكن يجعله ضعيف جدا يصب في التنك، ويقولون إنه لا يدور العداد، فهل هذا جائز؟
2: هذا أخذ الماء من ماء المشروع أو ماء الشركة، هذا ماء بمقابل بثمن مشترى، ذا ألا اللهم أن الشراء يعدي على العداد يطلعون حسابه عليه قاله كثر. فإذا كان الشخص يعرف أنه إذا خلاه ضعيف أو خلاه يقطر ما يطلع العداد، هذا خيانة ولا يجوز هذا العمل، حرام، لأنه يعني بحيث أنه خيانة في آخر الماء. لكن هذا كله إذا تحقق ويقين أنه بهذا الطريقة اللي يستعملها العداد ما يشتغل ولا يتحرك. أما إذا كان الواقع الحال أن العداد عبرت قطرة أو قطرتين أو أقل أو أكثر تطلع في العداد، فهذا يجوز. كما بعض الأحيان يبغى الماء في القصب حارقي، ولكن إذا خلاه يمشي قليل قليل إذا قابل يتوضى يحص البارد، ما يحص به حار. بعض الأحيان بعض المحلات ما تقدر تتوضى من الماء القصب، لكن هذا أنه ما يقدر أو يقدر، إن كان واقع الحال أن الأسلوب اللي يستعمله في أخذ الماء ما يحرك العداد أو يعمل حاجة فوق العداد في الترم عايز يشتغل، هذا خيانة وحرام ولا يجوز، ومن أخذ أموال الناس الباطل. وعاد هذا إذا كان شركة تصير ظلمة شركة عداد كبيرة من البشر، فلا يجوز أن إنسان يخون أما بهذا الأسلوب. أما إذا كان لا ما عندي حقيقة أن العداد بلغنا أن العداد شغال عبرت قطرة أو قطرتين أو كثير أو قليل العداد ما يشتغل بها، فهذا لا بأس يجوز. وأما إذا عرف أو استفاض عند الناس أن الواقع الحال أن التقصير فقط إذا كان بهذا الطريق حالة العداد ما يتحرك أبدا، فهذا أخذ ظلم وحرام وغش ولا يجوز، والله أعلم.
6: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. معنا على الخط عمر باسعيد من الشحر، تفضل.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: جمعة مباركة إن شاء الله
6: علينا وعليكم.
8: بتكلم مع الشيخ في نقطتين. النقطة الأولى هو عن مرض الإيد الزافي.
6: طيب.
8: هذا المرض خطير لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، ذكرا ولا أنت، ونحن موجودين في هذه المحافظة الطيبة وبطرامة الأطراف لا توجد لدينا محيط صحي ولا فحص حول هذا المرض، وأسبابه كثيرة ومنها الزنا واللواط.
6: طيب سؤالكم.
8: وسؤالنا يا أخي، نحن نهيب العلماء والأمة المساجد وخطباء الجماعة هذا أن يتكلموا في هذا المرض.
6: نصيحة يعني. طيب.
8: السؤال الثاني يا أخي، بعض التجار مع احترامي، وهم يأتون بمسابقات للأطفال حول البسكت، يأخذون الورقة هذه للمسابقة ويرمون بالبسكت يعني ما يأكلونه، فهل هذا حلال أو حرام؟
6: طيب
8: بارك الله عليكم وشكرا.
6: أحسنت. نكمل السؤال الأخر، قال ما حكم الانتفاع ببعض الكتيبات الصغيرة المنتشرة في المكاتب اليوم؟
2: الكتب المنتشرة فيها ما ينفع وفيها ما يضر، مثل الأدوية في الصيدليات، فينبغي الإنسان ما عنده خلفية عن أي كتاب لا يشله، يولي أول يسأل حد من أهل العلم الورعين الذين يخافون الله، كما إذا أبغى دواء من الصيدلية يروح عند الدكتور يعطيه الوصفة عن نوع الدواء يشتري. أما ندخل المكتبة وكل كتاب قدامنا هتذا هتذا هتذا ولا نعرف على محتوياته هل نافع أو ضار، والآن

0: الآن توجد كتب مضرة وكثير ناس تضرروا بالمطالعة فيها، ولو ما اطلعوا عليها بيكونوا سالمين من البلاء اللي حل بهم. شو بلاء حل بكثير من أخواننا ومن أولادنا لأنهم يطالعون أي كتاب، فليس كل كتاب صالح للمطالعة. نعم، حتى قيل أن أحد من الشيوخ الكبار قديما رأى أحد تلامذته والأولاد حامل كتاب، وليس في ما ينفع وفي ما يضر، قالوا لا تطالع في هذا. قال أنا لا ليعرفوا منه بشلوا، لي ما أعرفه بخليه. قال نحن خايفين عليك مما تعرفه، أما الذي لا تعرفه واثقين ما بيضرك، لكن هذا الذي تعرفه خاف تعرفه على غير المعنى المراد، فحذروا من مطالعة فيه. والآن خصوصا من الأساليب حق أعداء الإسلام واللي روجوها النشر للكتب، ولا ينشرون بكثرة وتوزيع كبير إلا الكتب المضرة غالبا، الكتب المفيدة إلا تباع بثمن غالي يبقى تفيد. تعال بات التحفة، تعال بات المغني، تعال بات الكتب اللي هي معتبرة في التوحيد في العقائد غالي بثمن باهو، بتحصل كتب مجانية في التوحيد وفي العقائد وفي الأمور الخلافية هذه مجانا، وعاد كله بات نسخ بتوزع خذ لك ووزع. لأي سبب؟ لأن هذه كتب مضرة، فينبغي لكل من تعلم الكتابة وتعلم القراءة أن لا يقرأ كل كتاب، فلا يقرأ في الكتب إلا بعد استشارة العالم الذي يطمئن إليه وشاوره، إيه رأيك في الكتاب؟ اقرأ صالح لي ما صالح لي. وهذا الطريقة مثل الأدوية، لا تستعمل من الدواء إلا إذا قالك الدكتور الأخصائي إن هذا ينفعك استعمل، وإن قالك ما ينفعك ترك بعيد منه. فكيف الأدوية لا نستعمل إلا ما ينفعنا منه، والكتب اللي فيها الفتن وفيها المشاكل وفيها الخلافيات مع أن يتخبر عليها لازم خلاص استر وقرأ. يعني لما كثرت القراءات في الكتب اللي جاد ملسوسة علينا وفيها فتن، جاءت الانقسامات وجاءت الطوائف والخلافات وذا ضده وذا ضده، كل سبب ما قروا، ولو ما قرا شيء بيكون سالم من كل شيء. فليس كل كتاب نافع. نعم، ذكر ونافع لحية، قال حي عبد الله بن حسين هو علم كله نافع. لحية شاهد لصاحب المؤلف لحية الغزالي، شاهدوا له العلماء الثقات الثقات الثقات بأن الأربعين جزء حق لحية كلها نافعة ماشي مضر فيها. كذلك شيوخنا المتأخرين شاهدوا كتب الأحيام الغزالي الحداد مثل النصيحة والدعوة التامة ورسالة المعاونة ومضارة وغيرها سبيل الذكار، شاهدوا بأن هذه كتب نافعة. فنهيب لمن له خبرة في القراءة أن يقرأ كتب له مفيدة ونافعة، وأما كتب مضرة أو فيها المجون وفيها الخلاعة وفيها الدعارة وفيها هذا فساد خلقي وفساد عقائدي وفساد في يعني بحيث أنه يخليك في دربك أو في عوامة أو في شدة أو في شذوذ، فنسأل الله يحفظنا من مطالعة الكتب التي لا تفيد. إذا بيطالع إنسان في كتاب يستشير عالم متقي يخاف الله، ما هو الأصلح لي مكتوب حتى أطالع فيه. هذا اللي عرفناها كتب الغزالي الإحياء ومثل كتب الإمام الحداد، هذه كل العلماء اللي مضوا قبلنا ذكروا بأنها نافعة مفيدة ولا فيها يعني ما يضر أبدا. والله يحفظنا من الكتب المضرة ويهدينا ويفقنا لقراءة الكتب المفيدة، والله أعلم.
1: تابع للسؤال يقول: وما حكم أخذ الكتب التي على المقابر؟
0: الكتب اللي على المقابر أو مكتوب في مساجد لا يجوز الإنسان يأخذها. نعم، كتاب على في المقبرة بيمتهل للشمس أو للمطر أو بيروح في النجاسة، هذا

0: قال إلا عن الكتب في المقبرة. إذا كان كتب في المقبرة لا مكرمة، لا هي في نجاسة ولا في قاذورات ولا يخاف عليها تلف من الشمس ولا من المطر، تبقى محلة ومن بيقرأ فيها عند القبر يقرأ. وأما إذا خفنا أنها تنتقل تروح النجاسات أو تخرب من الشمس والمطر، فينقلها إلى موضع في التربة عند نفس القبور تصان فيه عن الانتهاك وعن النجاسات، والله أعلم.
1: السؤال الثاني يقول: ما حكم استخدام الحيلة للمتهم لكي تخرجه من السجن وظاهرها الصحة؟
0: ليس دين الله بالحيل، إنما الحيلة في ترك الحيل، يقول بالوردي. فالتحايل على أي شيء، نعم. لا، ذكر العلماء أنه إذا كان حق ثابت لك شرعا ولم تتوصل إليه إلا بحيلة، هذا يجوز. لكن الحق ثابت شرعا لك لا تتوصل إليه إلا باستعمال حيلة، هذا جاز. وإذا كان أمكن الوصول إليه بدون الحيلة ما يجوز الحيلة. فالتحايل في الأمور كلها منهي عنها. فإذا كان حق لك يمكن توصل إليه بدون حيلة، تصل إليه بمحكمة، بقاضي، بعاقل، بشخص له وجاهة، لا يجوز تعمل حيلة أبدا. إذا كان لا وصول إلى ما تملكه ملك شرعي إلا باستعمال الحيلة في ذلك، كما في هذه الحالة يجوز حتى بدل الرشوة. إذا كان حق ثابت شرعي لك ولا يمكن تصل إليه إلا بالحيلة أو بالرشوة، قالوا في هذه الحالة تجوز. وإذا أمكن الوصول إليه بدون ذلك لا تجوز الحيلة ولا غيرها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ المتصل اللي بعده قال: من المعلوم انتشار مرض الإيدز، ما نصيحتكم للمجتمع في ذلك؟
0: المرض هذا الخطير الذي إلى حتى الآن لم يعثروا على علاج له، ولو حتى عثروا على علاج له فهو يأتي من أسباب الشذوذ الجنسي وكذلك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه بلغنا أنها من أقوى أسبابه، وهذه الفواحش والعياذ بالله ما ظهر منها وما بطن لا يتشير بها إلا غير ما هو محمود، لأن الشارع جعل اللعن حرام والسب حرام والشتم حرام، ولا يجعل حد إلا في القذف في ذكر الخناء والزنا، لأن حتى ذكره بشع، فأهل الشرف وأهل الكرامة يترفعون عن ذكره، ما يذكرون هذه الفواحش. حتى القرآن قال: لا تجد الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولكن انتشار الفواحش هذه له أسباب، وهي من أسباب اختلاط الرجال بالنساء والتليفونات، هذه اتصالات رجال بالنساء، كذلك البرامج التي في التلفزيونات الخليعة، كذلك انترنت، كذلك الأزياء الخبيثة التي ظهرت وكل يستعملها ولا أشفيه ولا عاد شيء مروة ولا شرف ولا حشمة. هذه الأسباب، واختلاط دم بنات بالأولاد من الصغر، أول يخططون وعاد ما شاوة، عندما تتركب الشاوة ما هم معصومي. هذه الأسباب سببت هذا المرض. فإذا كنا بان المرض يبعد أسباب اللي أدت إليه، وهي اختلاط الرجال بالنساء، وكذلك الشباب أولاد مرد يتحسنون يزينون كان هلا عروس. هذا عرفنا سابقا أن الصبي هذا لما تطلع له اللحية لا يكون يستعمل طيب ولا يستعمل عطر ولا يحسن ثيابه، ألا قال صاحب رياض الصبيان: ولا ينعم جسمه بملبسي طول المدى ولا فراش الأملسي، بل كل ما كانت في خشونة فأنه أخف المؤونة، يصلي بالأعضاء ولا يبالي، ما يقدر يعيد يتعطر ولا حتى يروح دخول، لأن ما عاد يلفت النظر. أما الآن شبابنا أصبحوا مرض كلهم، والبنات عينة العينة، وانتشاروا في الأسواق في الدكاكين، يختارون في الدكاكين اللي فيها نساء شباب اللي له وسيم اللي له منظره طيب، فتنة على النساء وفتنة عليه. لو بيعطونه في الشهر 1,000,000 على سبيل انه يكون عرضة للنساء يتعلق به او يتعلق بهن، ما يفيده. لو عطوه الانسان الدنيا بحذافيرها من شرقها لغربها على حساب كرامتك وحجبتك، ما تفيدك. لان احنا نعاني من الفواحش هذه كلها، ما اظهر منها بطن. طيب اسبابها منتشره، اسبابها منتشره، الجراه وقله الحياه والتبرك في النساء والازياء اللي جابوها خبيثه للمراه. الحين زي بعض الاحيان في المراه يخلوا جلباب او حجاب، كذب. بل هذه مذيا باطو ام مذيا يبون يخلوا حجاب، وعدا يلفت النظر اليها يخليها ما شاء الله اذا قدها تلبسته يحجمها ويحسنها، وخلي الانظار حتى من الصالحين على فضل عن الله عن الفاسقه، او تعمل لها فوق الحجاب اشياء تحسينيه، اشكال والوان. طيب هو ذا هذي ننهيها؟ من اللي يجيبها يوردها هذي؟ من اللي يبيعها؟ من اللي يشتريها؟ هل يرضى شخص حشيم كريم أن ترضى في زوجته هذه الباسات؟ بنته؟ أخته؟ هذا ما يرضى بهذا إلا الديوث، ما عنده غيره على زوجته ولا على بنته ولا على أمه ولا على أخته، هذا ديوث. لو كان عنده حشمة وغيره ما يرضى بهذا الباس البسه ولا يبدين زينتهن. هذا الأشياء اللي تظهر من فوق الجلباب حق ذا أو تحجمها تخليها شكلها ما شاء الله يلفت النظر، هذه زين؟ أظهرت زينة حق إلا اللي بعلها زوجة إلا أبوها تتحسن عنده. أما في الشوارع وفي الأسواق الحين بهذا الأسباب إذا ما سدينا هذا الثغرة، الحين واحد عنده أرض سيل، السيل يجعثها واللي يربد المدخل حق السيل اللي يخرب القربة حقه، بيصلح في القربة والمدخل حق السيل ما عدله، بيجي سيل ثاني بيخربه. الحين نحن أسباب الإيدز هذا جاملين الإيدز سبب الفواحش هذه المنتشرة، ويا سبب الفواحش الاختلاط والرجال بالنساء وقلة الحياة والعتي خوف من الله ولا هيدي نبعد. فهذا إذا كان شخص بيبغى يعالج المشاكل يولي عند أسبابها اللي جات من قبلها حتى يقضي عليها. وأما نصيح قولها هاي العلماء بيقولون حرام هذه الفواحش، ويقولون الديز هذا مرض خطير، من بيستجيب لهم؟ وهم العلماء ذيله كلهم كما واحد يبني وقفاه ألوف يهدمون، ولو ألف بان خلفهم هادم كفاء فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ باني واحد وألف نفر يهدمون، الحين الهدم أقوى. حتى ذاكر يلا بهم إلى حضروا في محاضرة أو مذاكرة في مجلس، وقت المذاكرة خلوا ينفتوا يتفرقون من هذا المجلس، يشوفوا النساء قدامه وينسى ذا كله ينسى. يخلنا عند وقت المحاضرة أو المذاكرة ينصت ويذعن، لكن لحظة بس فالهدم قوي يهدمون هذا. ولكن نسأل الله يرضى على المسلمين كلهم برده، يلا برده ما فيها صده، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. تابع لسؤال الحيلة، يقول إن المتهم الذي في السجن يقولون له إن اعترفت بالجريمة نخرجك من السجن، فإذا اعترف استمروا في حبسه، فهل يجوز لهم؟
0: لا، هذا الأساليب في التحقيق بهذا الأسلوب لا يجوز. فاستعمال أساليب كثير من الأساليب اللي يستعمل في المباحث ما مأخوذة من الشريعة الإسلامية، مأخوذة من قوانين فرنسية ولا غيرها. كثير من المباحث الجنائية والتحقيقات إذا حب يتأملها يجدها مأخوذة من قوانين فرنسية أو كفار، لأن كثير من الأساليب تستعمل في المباحث الجنائية الشارع ما يقرم عليها. لا تعذيب المتهم ما يجوز، أو الكذب عليه بتحيلة، هذه هيا اعترفوا بأن سامحك وهو كذب، ما يجوز لأنها خداع. يقول ما لا يفعل، يقول شو الفعل ذا، يقول ما لا يفعل، تقول كذا وفعلك عكسي بعدين. فالتحايل على المتهمين بهذه الأساليب لا يجوز، إنما يترك في السجن ويسأل أسئلة لا تكون من هذا القبيل من الحيلة. فإذا اعترف فذاق، ما اعترف ما عليهم شيء. أما استعمال تعذيبه أو أساليب كذب أو دجل أو حيلة لا تجوز في ذلك، والله أعلم.
1: لكن هل تجوز للمصلحة لكي يعرفون؟
0: لا، ما يجوز أبدا التحايل في هذه الأمور، ما تجوز لا المصلحة ولا غير المصلحة.
1: السؤال الثاني يقول: تأتي بعض البسكتة وفيها بعض الأوراق تابعة لمسابقة، فيشتريها الطفل ويأخذها، يعني يأخذ الأوراق ويرمي بالبسكويت، ما حكم ذلك؟
0: هذا الأساليب إيحاءات شيطانية توحي إلى كثير في الرغبة القوية عنده للاستثمار. أصبحت عيون الناس الآن مفتحة في العالم كله للاستثمار بأساليب ملتوية، إما حرام ربا صريح أو حيلة للربا. النبي والله قال يقول: ليس دين الله بالحيل. فهذه الأساليب حق البسكوت ويصحبها مذكرة ولا ورقة ترمز إلى هدية يعطاها، هذا شرعا ما يسحقها. ونعاده يشتري البسكوت ويرميه، هذه جريمة كبرى ونخشى من عقوبتها، لأن بطرة دي بسكوت يأكلون ويرميه، منين يقول يعني هذه بطرة ونخشى من العقوبة حق البطرة دي. وإنما إذا اشترى البسكوت هل يستحق ببخت نصيب الرمز حق الورقة دي؟ لا، ما يستحق شرعا لأن اشترى بسكوت. أنت لا أخذت بسكوت الثمن معك، اللهم وان كان زاي. يجوز الإنسان يشتري قيمة عشرة بعشرين بمية، حد لو شيء قيمة عشرة خطه بمية صحيح باطل صحيح، أوه زاد على ثمن وان كان زاد ثمن، لكن هل تسحق المقابل ذاك حق الورقة ذي اللي فيها الرقم؟ لا ما تسحق. أما ذي كهدية إذا ملكوه إياها بعدين تمليك شرعي بهبة أو هدية يملكها، وإن هلا بالحظ طلع يما شال البسكوت ذا وفي الرقم، حصل له مسجل، حصل له سيكل، حصل له شيء، هذا ما يجوز. هذه أساليب كلها ملتوية ولا فيها حرج كثير، وينبغي للمسلمين يبتعدون عنها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. امرأة تسأل وتقول: امرأة نفاس زوجها يريد جماعها وهي نفاس، هل يصح ذلك؟
0: حرام أن يأتي الرجل زوجته وهي حائض أو نفساء. قال الله في القرآن: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن من الحيض فإذا تطهرن بالغسل فأتوهن. والنفاس حكم الحيض. فمن المنكر الكبير ومن حتى كبائر الذنوب اتيان المرأة في الحيض، يعلوم الكبائر اتيان المرأة وهي حائض مثل النفسة، الحكم واحد. فيجب على الزوج أن يجتنب، وقال فاعتزلوا، ما قال لا تطول، لا اعتزلها، بعيد منها، وخصوصا إذا كان واحد ما يملك شهوته، ما يملك ربه. وأما إذا كان يملك ربه يجوز يقرب من زوجاته، ولكن لا يطاها إذا كان يملك شهوته. أما الذي لا يملك شهوته عندما تحرك الشهوة مع جدر بنفسه حرام، كما جاء: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن قرب حتى منه حتى يطهرنا. الطهارة ذي الأولى ذي من الحيض، فإذا تطهرنا أي بالغسل فاتهن. فاتيان الزوجة يجوز بعد ما تتغسل من الحيض أو النفاس، وأما اتيانها في الحيض أو اتيانها في النفاس من كبائر الذنوب ولا يجوز، وحرام إن مكنته وإن اغتصبه هو الحرام على كوره. فإن قدرت أن تبتعد منه وأن تتخلص منه بأي وسيلة حتى الكذب في هذا الحال، بتقول له بطل حمام وتقفل على نفسك رجل الحمار ذا ما هو آدمي ذا. فإذا طاوعته آثمة كمان، وإن ما قدرت اغتصبها وهي حائض نفسها هو يتحمل الإثم إثمها وإثمه على كوره. لكن إذا حصلت طاوعة منه يعني ساعدته على ذلك فهي عاصية مثله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. الأخوة المستمعون، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وكما وفقنا الله للاستماع نسأل من الله تعالى أن يتم لنا كامل الانتفاع في دنيانا وأخرانا، آمين اللهم آمين. ونشكر كل من تواصل معنا في هذه الحلقة، ونيابة عنكم نشكر الحبيب الفاضل الداعي إلى الله بقوله وفعله علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد، شكر الله سعيه وزاده الله من فضله، آمين اللهم آمين. ونختم مجلسنا بالدعوة الفاتحة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، ويبقى على هذه الجمعة مباركة على المسلمين الجماعين، ويعجب لفرق المسلمين ولا حضرة النبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان جوال لمس بالقرب من كلية الشريعة بمدينة تريم صباح يوم أمس الجمعة، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 774-734-833. وجد أحد الإخوان جوال لمس بالقرب من كلية الشريعة بمدينة تريم صباح يوم أمس الجمعة، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 774-734-833. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال تحت مسجد بلدرم على خط الإسفلت، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 783-148-437. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري ربيع الثاني وجماد الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، ماء زمزم. سعر الحملة 1750 ريال سعودي. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام في المدينة المنورة، المنطقة المركزية. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932 أو 413-882، جوال 780-025546 أو 780-025596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا.

بصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومن علينا بالاتباع لنبيه الهادي للحق والبيان وأرشدنا لشرائعه واتباع حكمه وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وها نحن نلتقي وإياكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع حكاية يملأها النور وتملأها العبر وتملأها العظات مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حكايتنا في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري زيد بن كليب بن بني النجار رضي الله عنه وأرضاه. كان يسكن المدينة المنورة، وكان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحل بمكة بالمدينة المنورة أشد الانتظار، وكان معه هؤلاء الأنصار الذين كانوا متعطشين لرؤية الحبيب الأعظم والرسول الأفخم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كان له حكاية مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل أن نسمع هذه الحكاية كان لها مقدمات. كما تعرفون جميعا أيها الإخوة الفضلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل بقباء 4 أيام، وأول مسجد بناه مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبعد أن جلس 4 أيام في قباء وبنى مسجد قباء انتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وقباء لا تبعد كثيرا عن وسط المدينة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والناس فرحون مستبشرون متهللون فرحا، يتعطشون لرؤية وجه النبي الأعظم والرسول الأفخم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من بين هؤلاء الرجال المتعطشين لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل وهو راكب ناقته وهي تمشي، وكل شريف من شرفاء يثرب المدينة المنورة يحاول أن يعترضها حتى تأتي تحت بيته، فإذا أناخت ركابها هذه الناقة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل هذا البيت الذي تجلس تحته الناقة، فيحاولون أن يعترضوها حتى تأتي في بيت من هذه البيوت. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة وهي تمشي وتمشي. فوقفت تحت بيت أبي زيد أبي أيوب الأنصاري، ولكنها بعد أن وقفت تحت بيته ذهبت قليلا، ولكنها رجعت مرة أخرى وأناخت رحالها تحت بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تتوقعون كيف تكون فرحة أبي أيوب الأنصاري وأهل أبي أيوب الأنصاري وأولاد أبي أيوب الأنصاري؟ فرحة لا تقدر بثمن، فرحة يعني لو أنها وزعت على الدنيا كلها ربما لا تسع أبو أيوب الأنصاري هذه الفرحة العظيمة.
دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيت أبي أيوب الأنصاري مكون من طابقين. طبعا عندما نقول مكون من طابقين لا نتصور أنه عبارة عن عمارة، هو بيت صغير ولكنه مكون من طبقتين، طبقة سفلى وطبقة عليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الطابق الأسفل، وأبو أيوب الأنصاري مع أهله في الطابق الأعلى. فلما كان الأمر كذلك قال أبو أيوب الأنصاري لزوجته: ماذا صنعنا؟ ماذا عملنا؟ كيف نحن نكون في الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام في الأسفل؟ كيف يكون وحي الله عز وجل في الأسفل ونحن في الأعلى؟ وهم طوال الليل ربما لم تهدى لهم عين، ولم يناموا تلك الليلة أبدا، وكانوا يريدون الصباح والشمس أن تطلع حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبروه بهذا الأمر. فما إن طلعت الشمس إلا وجاء أبو زيد أبو أيوب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الليلة البارحة لم تغمض لنا جفن، ما الذي حصل يا أبا أيوب؟ كيف يا رسول الله أنت في الأسفل ونحن في الأعلى؟ غبار السقف الذي فوقك لا شك أنه قد أصابك، الأمر الذي قد حصل في هذا السقف مما يحتويه من غبار وما يحتويه من ربما نزل فوقك، فكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ فقال: لا عليك يا أبا أيوب، أنني اخترت الطابق الأسفل لأن الناس تغشانا دائما، يعني الناس تزورنا دائما، فلا تهتم بهذا الأمر يا أبا أيوب. انتهى هذا اليوم. في اليوم الثاني، في الليلة الثانية على وجه التحديد، صعد أبو أيوب مع زوجته إلى الطابق الأعلى، فإذا بجرة من الماء تنكسر في هذا الطابق وربما نزلت قطرات من الماء على جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم ينم أبو أيوب الأنصاري ومعه زوجته، فما أن طلع الصباح إلا وجاء أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، نريد منك أن تسامحنا، نزلت قطرات حينما انكسرت الجرة على جسدك الشريف الطاهر، فنرجو منك رجاء أن تصعد إلى الطابق الأعلى ونحن نكون في الطابق الأسفل. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبو أيوب الأنصاري قرابة 7 أشهر، إلى أن بنى المسجد وبنى الحجرات لأمهات المؤمنين، ومشت الحال على هذه الطريقة. هناك موقف عجيب لأبي أيوب الأنصاري مع النبي عليه الصلاة والسلام. حدث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما موقفا عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. خرج أبو بكر في يوم من الأيام ولقيه عمر بن الخطاب: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله ما أخرجني إلا شدة الجوع، إنني أتألم جوعا. فقاله: يا أبا بكر، والله الذي أخرجك أخرجني، إنني أيضا أعاني من الجوع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهما وهو أيضا يشتكي من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالهم عليه الصلاة والسلام: دعونا نذهب إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، فإنه يترك لي طعاما كل يوم، يترك لي طعاما كل يوم، فإذا تأخرت يعطيه أهله.
فدك النبي عليه الصلاة والسلام باب أبي أيوب، ففتحت زوجته وتهللت فرحا واستبشرت: يا أبا أيوب، رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ومعه أبو بكر ومعه عمر، وكان أبو أيوب في بستان من بساتينه يزرع نخلا ويعمل بعض الزرع. فأتى أبو أيوب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إنهم كلهم يشتكون الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي جوعا، كان يعصب الحصى على بطنه، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والشهران ولا توجد نار في بيته، كما تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم نتنعم في أشهى المأكولات ونأكل أحسن المأكولات، ومع ذلك لا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فما كان من أبي أيوب الأنصاري إلا أن أتى بجدية صغيرة، رخل صغير، فقال له: يا أبا أيوب، إذا أردت أن تذبح فلا تذبح ذات لبن. فأتى بجدي صغير فذبحه وطبخ نصفه وشوى نصفه الآخر، ثم قدم خبزا ولحما وتمرا ورطبا وبسرا. فقال له: يا أبا أيوب، يكفي أن تأتي إلينا بخبز ولحم ويمكن أن تقتصر على الرطب. أبو أيوب فرح فرح مستبشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يأتوا كلهم إلى بيت أبي أيوب، فكيف لا أكرمهم؟ انظروا إلى المحبة، انظروا إلى المودة. فلما كان الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ خبزا ويضع لحما بين بين بين في داخل الخبز، دمعت عينا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم ستسألون عن هذا يوم القيامة، إنكم ستسألون عن هذا يوم القيامة، اذكروا نعم الله عليكم. ثم قال: إذا أكلتم قولوا بسم الله، وإذا انتهيتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا، وإنما ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هناك موقف مؤثر جدا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا أيوب وقال له: يا أبا أيوب، خذ هذا الطعام واذهب به إلى فاطمة، فإنها منذ يومين لم يدخل شيء إلى بطنها. لاحظوا هذه المواقف العظيمة، هذه المواقف النيرة التي ينبغي علينا أن نتعلمها، ينبغي علينا أن نشكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ونحن مع ذلك نتضجر ونتململ ونكثر من الشكوى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، ولم يكن فقط ينحصر في هذا الاتجاه، بل كان رجلا شجاعا، كان رجلا مغوارا، أطال الله عمره إلى أن بلغ 80، وأدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتى إلى خلافة يزيد بن معاوية حتى أتت معركة القسطنطينية، وكان شيخا عجوزا، ومع ذلك حمل السلاح وقاتل المشركين وقاتل الكافرين وهو طاعن في السن. فلما كان وهو يجاهد في سبيل الله وهو يقاتل المشركين وقد
كان في سكرات الموت أتى إليه يزيد: ما حالك يا أبا أيوب؟ ما تنصحنا يا أبا أيوب؟ فقال: قل للجنود وقل للمسلمين أن يصبروا وأن يثبتوا، وإنني إذا مت ادفنوني تحت أسوار القسطنطينية. فسمع يزيد بن معاوية نصيحة أبي أيوب الأنصاري وقال لهم: اثبتوا سينصركم الله سبحانه وتعالى. وفعلا حقق الله النصر لهم. ثم انتقل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلى الرفيق الأعلى ودفن تحت أسوار القسطنطينية. هذا أبو أيوب، وهذه الأنوار المشرقة الساطعة لأبي أيوب، وهذه الحكايات التي ينبغي أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت
0: لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. وعن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ فقال لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الرابع: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. الخامس: عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الرجل

0: فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أي الإيمان الكامل، أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم، ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمامنا كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استولوا الصلاة. اعتدلوا تراصوا صلوا الأقدام. يرحمني ويرحمكم الله. وصلي فرض الظهر على البركات. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المرة هذا الأول. التحيات لله. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: والتحيات لله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: لا نقول أن علم يتفوق على علم، كل علم له وظيفة، فإذا فوقت علم على علم تدخلنا في نفس المشكلة دخلوها المسلمين، أين أفضل ليلة ميلاد النبي وليلة القدر؟ أين أفضل الخضر ولا موسى؟ وخذ لك من هذه المفاهيم لضيعة الوقت. كل علم له وظيفته، علم الكلام له وظيفته، علم فقه التحولات هو موجود من العصر السابق، وستعرف فضيلته وأهميته عندما جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يولي على بلاد المسلمين الأمراء. فجاء إليه حذيفة بن اليمان وقال له: يا عمر، أتولي رجلا منافقا على أمر المسلمين؟ قال له: من هو؟ قال له: أتريدني أن أشيء بإنسان وأتكلم عنه؟ انظر كيف، أنا ما أتكلم أغتاب أحد، إن كان عندك من الله نور ستعرفه. إذن ما هذا النور اللي يتكلمون عنه؟ مع أن الكلام في نقائض الناس وأحوال الناس ونفاقهم، لكن كان أصل النور هو الذي يدلهم عليه، والنور يقصد به العلم في هذا الجانب. فذهب سيدنا عمر وأبعد أحدهم. بعد مدة لقي حذيفة قال له: صنعت خيرا. الرجل هو هذه المسائل تدل على أن هذا العلم كان موجودا في حينه، وكان ساعد على حفظ أمة لا إله إلا الله في شأن القرار السياسي في ذلك العصر. اليوم عندما نقرأ ما هو لأجل نقيم القرار السياسي في العالم، نحن لأجل نحفظ أنفسنا من الوقوع في الخطأ. الآن ترى الشعوب كما قال النبي: إن وإني قابض بحجزكم وأنتم تتهافتون في النار. الآن الأمة يقتل بعضها بعض، لأن هذا العصر عصر الهرج وعصر المرج. أنتم سمعتوا شيء في حديث عن النبي أنه بيأتي عصور في أمة محمد، عصور مستقيمة؟ اقرأ علامات الساعة، ما تكلم النبي إلا عن الهرج والمرج والفتن والوهن والتداعي، إلى أن حد قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخواصة نفسك. ويمكن آتي لك بحديث تستغرب منه يتكلم فيه النبي عن بعض الأحداث، يقول: تبدأ بالعراق، وهو الحديث ضعيف لكن الواقع يؤكده، تبدأ الفتن بالعراق ثم تطيف بمصر والشام، فإذا بلغت إلى الشام فهي الصيلمة، فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض. هذا كلام يقوله النبي. لما تجي تشوف خريطة الحركة تشير إلى هذا، لكن القراءة الواعية، لأنك ستخرج نفسك من الإشكال. الإشكال ليس أن يرضى عنك فلان أو ترضى عنك فئة أو يرضى عنك جماعة، الإشكال أنك كيف ترضي ربك وتموت سليم من الذم وسليم من الدم. الآن هؤلاء الذين يتكلمون في المجالس قال لك: يستاهل فلان، خل أبوه يموت، خل هذا يقتل، هو يكتب عليه في صحائفه شراكة في الدم. تأتي يوم القيامة وأنت في بيتك أمام التلفاز شريك في مقتل من قتل في سوريا، شريك من قتل في ليبيا، شريك من قتل في اليمن، شريك من قتل في مصر، نتيجة أن عندك أنت انتماء أو تميل لهذه الجهة ضد هذه الجهة. كيف عرفت؟ كيف بنيت حكمك؟ كيف بنيت انتماءك؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. سقطت عوامل التربية في أمة محمد، استغل الشيطان هذا الأسلوب بعد أن تخرج هذا الجيل الذي لا يدري ما هي التزكية، ما هي التربية. كلنا الآن نجد جيل يفكر في العلم، يفكر في النظريات، يفكر في الشهادة والمرتب والوظيفة. ذهبت التزكية، تزكية الرجال، الذي أحدهم لا يضع قدمه إلا ما يتأكد أضعه عندما، ولساني أضعه كيف، وعيني أضعها أين. كانت تربية الناس تحفظ ألسنتها وتحفظ أوعيتها وتحفظ عقولها. تغير هذا العصر، تغير هذا الزمن. إذا من يريد الله أن يحفظه عليه أن يحافظ، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا سيساعد مثل هذا العلم عند التفقه فيه على تبيين نوع من الخير نوع من الشر في الأزمنة. فمن يريد الله له الخير عرف، ومن يريد الله والعياذ بالله له أمر آخر لن يعرفه. قد سبق القرآن بين أظهرنا، هذا شيء أفضل من القرآن. اليوم كل الناس تقرأ القرآن، ما هو القرآن في تأثيره على الناس؟ ماذا، ما هو تأثير السنة على الناس؟ ما هو تأثير التصوف علينا نحن كصوفية؟ حالتنا مزرية، نتيجة أننا أخذنا القشور وتركنا اللباب، وعودة اللباب مع القشور تعيد للشيء شرفه وتعيد للشيء بلا شك كرامته وأثره. بارك الله فيكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

من طرائف النحويين. يحكى أنه ذات يوم أراد جحا أن يقوم بفتح عيادة خاصة له، فقام باستئجار غرفة صغيرة ووضع عليها هذا الإعلان: نعالج جميع الأمراض ب20 دينارا فقط، وإن لم يكتب الله عز وجل لك الشفاء نعيد لك ضعف المبلغ. وفي اليوم التالي جاء رجل وقرأ الإعلان فأعجب به بشدة، وخطرت على باله فكرة شريرة. قال الرجل في نفسه: ما هذا الغبي، سوف أدعي المرض الآن وأدخل إلى العيادة وأضحك عليك يا جحا حتى أخذ منك ضعف المبلغ دون أي تعب أو مشقة. وبالفعل دخل الرجل إلى العيادة وقام بدفع 20 دينارا لجحا، وقال له: أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن، فأنا لا أحس بطعم الأكل أبدا، إني أفتقد حاسة التذوق، وقد ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يستطع أحد أن يجد حلا أو علاجا لحالتي. هز جحا رأسه ثم طلب من ممرضته أن تعطيه ملعقة من العلبة 22 وتضعها في فم المريض، فقامت الممرضة بذلك. فصرخ الرجل بشدة من طعم الدواء المر، وقال لجحا بعصبية شديدة: ما هذا يا جحا، إن طعمه لا يطاق أبدا. فابتسم جحا قائلا: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك حاسة التذوق، وأصبحت الآن كما ترى تميز الطعم، حتى أنك علمت طعم الدواء المر. ذهب الرجل المحتال غاضبا من عيادة جحا وهو يتوعد بالرد عليه وسلبه كل نقوده وما يملك. مضى أسبوع وعاد نفس الرجل من جديد إلى جحا ودفع 20 دينارا أخرى، وهو يقول لجحا: أيها الطبيب جحا، منذ أن خرجت من عندك وأنا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء أبدا، فأنا قد فقدت الذاكرة وأرجوك عالجني الآن. فهم جحا أن الرجل يريد أن يحتال عليه، ففكر قليلا ثم قال بابتسامة خبيثة: إذا سمحت لي أيتها الممرضة أحضري لي الدواء من العلبة 22. وقبل أن يكمل جحا حديثه انتفض الرجل مفزوعا قائلا: لا، أنا لا أريد هذا الدواء، فإن طعمه بشع ولا أطيقه. ضحك جحا وهو يقول: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك ذاكرتك. من طرائف النحويين. خرج جحا ذات يوم إلى السوق كي يتسوق، فجاءه رجل من الخلف وضربه كفا على خده أوجعه، فالتفت إليه جحا وامتلأ غضبا وأراد أن يتعارك معه. اعتذر الرجل بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، لم أكن أقصدك، فقد ظننتك فلانا. لم يقبل جحا هذا العذر وأصر على أن يصطحبه معه إلى المحاكمة. عال الصياح بينهما وتجمع الناس على صياحهما. اقترح الناس أن يذهب إلى القاضي ليحكم بينهما. اقتنع جحا بكلام الناس، ذهب إلى القاضي وصادف أن ذلك القاضي يكون قريبا لهذا الجاني. سمع القاضي القصة وغمز لقريبه بإحدى عينيه نظرة أرابت جحا وأقلقت نفسه. أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارا عقوبة على ضربه لجحا. قال الرجل: ولكن يا سيد القاضي، ليس معي شيئا الآن. فقال القاضي وهو يغمز له: اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. جلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه ليحضر المال. طال الانتظار وطال، مرت الساعات ولم يحضر الرجل. فهم جحا الخدعة، خصوصا أنه كان يبحث في نفسه عن تفسير لإحدى الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. تلفت جحا يمنة ويسرة ثم توجه إلى القاضي واضعا يده خلف ظهره ومطأطئا رأسه. قال: يا سيدي، لي إليك حاجة. قال: تقدم، ما حاجتك يا جحا؟ فإذا بجحا يتقدم ويرفع يده ويصفع القاضي على خده صفعة طارت منها عمامته،
غضب القاضي غضبا شديدا وانتفخت أوداجه، فإذا بجحا يقول له: يا سيدي، قد حكمت بأن الضرب على الوجه عقوبته 20 دينارا. سيد القاضي، إذا أحضر غريمي 20 دينارا فهي لك عقوبة لي على ما صنعت.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
2: أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لقريش بأن قدومه لمكة لم يكن لحرب، وإنما لزيارة البيت والطواف، فأرسل إليهم خراش بن أمية الخزاعي على جمله الثعلب، ولكنهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش لأنهم من قومه. وأراد أن يرسل عمر بن الخطاب، فبين عمر شديد عداوته لقريش، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى عثمان بن عفان فبعثه إليهم. فنزل عثمان في حماية وجوار أبان بن سعيد بن العاص حتى أدى رسالته، وأذنوا له بالطواف بالبيت، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، ولذلك دعا أصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة، فبايعوه جميعا على الموت، وكان أول من بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي. فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته، فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم خير أهل الأرض. وقال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان. فنال عثمان بذلك فضل البيعة. وعاد عثمان قبل أن تتطور الأمور. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. أرسلت قريش عددا من المبعوثين للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. وقبل أن يباشر عروة مهمته، اشترط على قريش أن يقبلوا بما سوف يقوله، فوافقوا على رأيه. وحين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبه النبي بما خاطب به بديلا قبله، فأجاب عروة، أي محمد: أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ ولاحظ عروة مبلغ تعظيم المسلمين لنبيهم وحبهم له وتفانيهم في طاعته، فلما رجع إلى مكة قال لقريش: أي قوم،

والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. كما أرسلت قريش سيد الأحابيش الحليس بن علقمة الكناني، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. وأمر المسلمين أن يلبوا، فلما رأى الحليس الهدي في قلائده وسمع تلبية المسلمين عاد أدراجه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إعظاما لما رأى. وقال لقريش: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فكان جوابهم عليه أن طلبوا منه السكوت واتهموه بالجهل. وقد أنكر الحليس عليهم موقفهم وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا: كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. وأرسل زعماء قريش مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكرز، هو رجل فاجر. وأخذ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفد أثناء الحديث سهيل بن عمرو رسولا من قبل قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا: لقد سهل لكم أمركم. وقال: لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. وكانت قريش قد قالت لسهيل: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا يحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح. وعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إملاء شروط الصلح على علي بن أبي طالب كاتب الصحيفة، اعترض سهيل على كتابة الرحمن في البسملة، وأراد أن يكتب بدلا عنها: باسمك اللهم، لأنها عبارة الجاهلية، ورفض المسلمون ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقه على اعتراضه، وعارضه كذلك على عبارة محمد رسول الله، واستعاض عنها بكلمة محمد بن عبد الله فوافقه أيضا. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، اعترض سهيل قائلا: لا تتحدث العرب أن أخذنا قهرا، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك، فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب، لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. ثم قال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على شرطه، ودهش المسلمون من هذا البند، وتم الاتفاق على بقية الشروط، وهي أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة فلا سرقة ولا خيانة، وأن من أحب أن يدخل في عقد مع محمد وعهده دخل فيه. فتواثبت خزاعة قائلة: نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد

0: أعصيه وهو ناصري. قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وأتى عمر أبا بكر وقال له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزة، فوالله إنه على الحق. وقال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. ولم تطب نفس عمر إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتح، ولم تكف قريش عن التحرش بالمسلمين خلال مرحلة المفاوضات وكتابة وثيقة الصلح، وحتى بعد إنجاز ذلك فقد حاولت مجموعة من قريش تقرب من 80 رجلا الاستيلاء على معسكر المسلمين بشكل مباغت، فسارع المسلمون إلى تطويقهم وأسرهم، ثم عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحهم، واعتدى 30 شابا أيضا على معسكر المسلمين فأسروا، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم. بعد الانتهاء من كتابة وثيقة الصلح في الحديبية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، وكرر ذلك 3 مرات، فلم يستجب أحد منهم، لأنهم كانوا يتصورون أن الوثيقة كانت إجحافا بهم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم المؤمنين أم سلمة، وحكى لها ما حدث من المسلمين، فأشارت إليه بأن يبدأ هو بما يريد، ففعل، فقاموا فنحروا. رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا 1.5 شهر، منها 14 يوما مكثوها بالحديبية. في طريق العودة تكررت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام والماء، فقد ذكر سلامة بن الأكوع أنهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواد الجيش فلم يتجاوز ربضة العنز، وهم 14 مئة، فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جربهم، ثم جيء له بأدوات وضوء فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح، فتوضأ منها كل الجيش. وأنزلت سورة الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا براحلته بكراع الغمام، فأسرع الناس إليه فقرأ عليهم قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. وأورد البخاري برواية صحيحة أن أصحابه قالوا: هنيئا مريئا فما لنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ما إن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى جاء أبو بصير مسلما فارا من قريش، وأرسلت قريش 2 من رجالها تطالبه بأبي بصير تنفيذا لبنود الوثيقة، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، وتمكن أبو بصير من قتل أحد الرجلين وهم في طريق العودة، وفر الثاني إلى المدينة، وخلفه أبو بصير الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع أبو بصير مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيرده ثانية إلى قريش، فخرج من المدينة وحده حتى أتى سيف البحر. فهم المسلمون المستضعفون بمكة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير أنه بحاجة إلى أن يدعمه إخوانه من مسلمي مكة، فأخذوا يتسللون من مكة فرارا إلى أبي بصير عند سيف البحر. وكان من بين من لحق به أبو جندل بن سهل بن عمرو وآخرون، وأصبحوا عصبة لا يستهان بها، سببت لقريش نكبة كبيرة في اقتصادها وتجارتها إلى الشام، فقد تعرضت قوافلهم للقتل وضياع الأموال. وكان أبو بصير وأبو جندل يغيرون على هذه القوافل، مما أحدث الرعب في قلوب قريش، وانقطعت الطريق إلى الشام. فكتبت قريش تستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلغي بند إعادة من أسلم من قريش من المعاهدة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وكانوا بناحية العيص، فاستجابوا وقدموا عليه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واستمرت هدنة الحديبية نحو 17 أو 18 شهرا قبل أن تنقض قريش الهدنة، حيث أعانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قرب مكة، مما كان سببا في إبطال المعاهدة. أتاح صلح الحديبية الفرصة للمسلمين والمشركين لأن يختلطوا بعضهم ببعض، فيطلع المشركون على محاسن الإسلام وما صنع من عجائب ومعجزات في تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتطهير العقول والقلوب. فلم يمض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الإسلام من العرب أكثر من الذين دخلوا فيه خلال 15 سنة. كان صلح الحديبية فتحا للقلوب، فدخل في الإسلام خالد بن الوليد الذي كان قائد الفرسان لقريش وبطل المعارك العظيمة، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله. ودخل عمرو بن العاص في الدين الجديد، وقدم مع خالد إلى المدينة، فكان ذلك نصرا للمسلمين وخذلانا لقريش. كان صلح الحديبية فتحا كبيرا للإسلام، فقد أتاح فرصة انطلاق الدعوة إلى الله إلى كل مكان في داخل الجزيرة العربية وخارجها، وبدأت الكتب تسطر إلى الملوك والأمراء تدعوهم للدخول في الدين الجديد. فقد أرسل عليه الصلاة والسلام مع دحية الكلبي كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فسلم هرقل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودقق في الأمر، ثم قال: إني لأعلم أنه نبي مرسل، والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير: حديث بين أبي سفيان وهرقل حين كانا في بلاد الشام، أبو سفيان في تجارة وهرقل في زيارة لبيت المقدس. حين دخل أبو سفيان على هرقل كان عنده جماعة من قريش أجلسهم خلفه وقال: إني سائله، فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت. فسألني عن النبي فصغرت له شأنه، فلم يلتفت إلى قولي وقال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو أوسطنا نسبا. قال: هل كان من أهل بيته من يقول مثل قوله؟ قلت: لا. قال: فهل له فيكم ملك سلبتموه إياه؟ قلت: لا. قال: فمن اتبعه منكم؟ قلت: الضعفاء والمساكين والأحداث. قال: فهل يحبه من يتبعه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما تبعه رجل ففارقه. قال: فكيف الحرب بينكم وبينه؟ قلت: سجال يدال علينا وندال عليه. قال: هل يغدر؟ قال: فلم أجد شيئا أغمز به غيرها فقلت: لا، ونحن منه في هدنة ولا نأمن غدره. قال: فلم يلتفت إليها. قال أبو سفيان: فقال لي هرقل: سألتك عن نسبه فزعمت أنه من أوسط الناس وكذلك الأنبياء، وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مثل قوله فهو متشبه به فزعمت أن لا، وسألتك هل سلبتموه ملكه فجاء بهذا لتردوا عليه ملكه فزعمت أن لا، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين وكذلك أتباع الرسل، وسألتك عمن يتبعه أيحبه أم يفارقه فزعمت أنهم يحبونه ولا يفارقونه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، ولئن صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. انطلق لشأنك. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية مع عبد الله بن حذافة السهمي، أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. فلما قرأ كسرى الكتاب مزقه، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. وأرسل مع عمرو بن أمية الضمري كتابا إلى النجاشي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة عن طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. حين قرأ النجاشي الكتاب آمن ومن كان عنده، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، وأرسل كتابا مع ولده جوابا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقرار بالإسلام. ولكن السفينة التي أقلت ابنه مع 60 من رجاله غرقت في البحر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي حين توفي في 9 للهجرة. وأرسل كتابا مع حاطب بن بلتع إلى عظيم القبط ملك الإسكندرية جريج بن مينا، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودع المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية كاتبا يكتب بالعربية، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لمحمد بن عبد الله من المقوقس سلام. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسلك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام. وبقي حاطب في مصر 5، ثم عاد إلى المدينة وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب والهدايا، وذكر له ما جرى من حوار. فقال عليه الصلاة والسلام: ضن بملكه ولا بقاء لملكه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية، فولدت له إبراهيم. وتزوج حسان بن ثابت أختها سيرين، فولدت له عبد الرحمن. وروى الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، يقول فيه: سلام على من اتبع الهدى وآمن به، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقي لك ملكك. وأرسل الكتاب مع شجاع بن وهب، وكان الحارث مع قيصر في القدس، فأخذه حاجبه مري الذي أسلم عندما سمع بالإسلام. إلا أن الحارث حين قرأ الكتاب امتعض ورفض الإسلام وحشد قواته لغزو المدينة، إلا أن القيصر استدعاه إليه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، أرسله مع سليط بن عمرو العامري. وأرسل كتابا إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين مع أبي العلاء الحضرمي، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. وأجاب المنذر بقوله: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث في ذلك أمرك. استجاب المنذر لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلم معه جميع العرب بالبحرين. وأما اليهود والمجوس والنصارى فإنهم صالحوا العلاء على الجزية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وعبد بني الجلند الأزديين بعمان، جاء فيه: من محمد النبي رسول الله لعباد الله الأسبذيين ملوك عمان وأسد عمان ومن كان منهم بالبحرين، إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسكوا نسك المؤمنين فإنهم آمنون، وأن لهم ما أسلموا عليه غير أن مال بيت النار ثنيا لله ورسوله، وأن عشور التمر صدقة ونصف عشور الحب، وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم، وأن لهم على المسلمين مثل ذلك، وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك والأمراء والقبائل اتخذ خاتما من فضة فنقش عليه من الأسفل للأعلى: محمد رسول الله، وكان يضعه في خنصر يده اليمنى، كما ورد عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وانتقل الخاتم بعد انتقاله للرفيق الأعلى ليد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان الذي أضاعه في أريس، وبحثوا عنه لمدة 3 أيام فلم يجدوه.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
4: قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين وفي الأربعين أصل من أصول الدين، إن مرجع جميع الأخلاق التي في الأرض الفاضلة ترجع إلى خلقين فقط. جميع الأخلاق تتفرع من هذين الخلقين، الخلق الأول الشجاعة، والخلق الثاني العفة. يقول كل خلق مثل ماذا؟ الكرم. قال الكرم فرع عن الشجاعة، لأن الإنسان لينفق المال يحتاج إلى شجاعة مع نفسه، عندما تخوفه النفس من الفقر يكون شجاعا ويبذل المال. الحياء يحتاج إلى عفة. كل خلق حميد حسن يرجع إما إلى الشجاعة أو إلى العفة. والشجاعة معناها إقدام، الشجاع يقدم على فعل شيء يخاف منه غيره، والعفة معناها إحجام، يمتنع عن فعل شيء يتجرأ عليه غيره. عفت نفسه عن أكل الحرام، عفت نفسها عن العلاقة المحرمة، وإن كانت نفسها تشتهي هذه العلاقة، إن كانت نفسه تشتهي هذه اللقمة، لكن العفاف منع الإنسان من الإقدام على هذا الفعل. إذن الشجاعة إقدام والعفة إحجام، فجميع الأخلاق في الأرض بين إقدام وبين إحجام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن خلق الشجاعة هو ثمرة من ثمار صفة قوية في نفس الإنسان، قوة في الإنسان اسمها قوة الغضب. قوة الغضب إذا اعتدلت هذه القوة صارت شجاعة، وإذا ازدادت عن حدها تعتبر تهورا، وإذا تراجعت عن حدها فضعفت تعتبر جبنا، هذا جبان، لأن ما عنده انفاذا لغضبه على وجه حسن، وهذا متهور. لو أحد كان يسوق السيارة ودخل على سيارته بالخطأ يقوم يصارع ويضارب، ماذا؟ غضب، لم يستطع أن يضبط غضبه ويظن أنها شجاعة، هذا تهور وليست شجاعة، هذا إنفاذ الغضب في غير محله، وليس هو المحمود المطلوب في ديننا. إذن فالشجاعة ثمرة لقوة الغضب إذا اعتدلت. قال كذلك العفة هي ثمرة لقوة الشهوة إذا اعتدلت. كيف؟ قال قوة الشهوة إذا اعتدلت أثمرت العفاف. احتاج الإنسان اشتهى طعاما يأكله بالحلال، ما وجد الحلال في الذي يشتهيه من أنواع الطعام يعف يحجم. احتاج الإنسان إلى صلة غريزية بجنس آخر، تحركت رغبته وغريزته منعها إلا بالحلال. إذن العفة هي ثمرة اعتدال الشهوة في نفس الإنسان، اشتهاء الإنسان، ميل الإنسان. فكيف يعتدل الغضب ليكون شجاعة وتعتدل الشهوة لتكون عفة؟ قال الإمام الغزالي بأن نسلط عليها قوتين. القوة الأولى قوة العقل، التفكر، الاعتبار، ما عاقبة هذا الشيء الذي سأصل إليه. والقوة الثانية هي قوة العلم، الشريعة. الله قال أن هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا حرام، وعقلي يخبرني أن ما دام الأمر قد جاء من الله ورسوله ينبغي أن ألتزم، وإلا خسرت في الدنيا والآخرة. أصبح تسليط قوة العقل التفكير في عواقب الأمور. أنا الآن لو سرقت ربما أنال مكسب بسيط، لكن قد أفتضح في الدنيا فأضيع مستقبلي الدنيوي، وإن لم أفتضح في الدنيا في الآخرة ستكون الفضيحة الكبيرة والعياذ بالله والعذاب الكبير. إذن العقل والعلم إن سلطت قوتهما على على الغضب وعلى الشهوة أثمرت اعتدالا يوجد شجاعة ويوجد عفة.
3: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: برنامج مدارج، هل تبحث عن تعلم أسس علم فقه التحولات؟ هل تبحث عن معرفة مفاهيم ومصطلحات علم فقه التحولات وفق منهج علمي أصيل؟ يأتيكم برنامج مدارج في مسار علمي متدرج، يجمع بين الوعي والتأصيل والتمكين وربط النصوص بالواقع. ثلاث مدارج نحو التمكين. المدرج الأول: الوعي، التعرف إلى علم فقه التحولات ومصطلحاته، النجوم الزاهرات للدكتور عمر بن علي باغوث. المدرج الثاني: التأصيل، ترسيخ القواعد والمفاهيم الأساسية، نبذة النبذة للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. المدرج الثالث: التمكين، تنمية مهارات التحليل والتنزيل وربط الواقع بالأصول، النبذة الصغرى للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. ماذا يقدم لك البرنامج؟ 32 ساعة تعليمية، دراسة متدرجة على ثلاث مستويات، تطبيقات وأنشطة علمية، تقييمات واختبارات مرحلية، الإجازة العلمية لمن يستوفي متطلبات البرنامج، الهيئة العلمية، الدكتور عمر بن علي باغوث، القاضي حامد بن عمر حمدة، الأستاذ علي بن سعيد محيفوظ، الأستاذ يونس بن عوض بخميس. لمن هذا البرنامج؟ لطلاب العلم والدعاء وطلاب الجامعات وكل من لديه اهتمام بالوعي والمنهج والفكر ويرغب في بناء أساس علمي في فقه التحولات. المقاعد محدودة، 30 طالبا. الوقت من الساعة 4 وحتى الساعة 6 عصرا. المكان تريم السوق، قاعة تمكين، شقق بهاني فوق العمق للصرافة. مدارج ليست دورة في المعلومات بل مسار لبناء الأسس. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري ربيع الثاني وجماد الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، ماء زمزم. سعر الحملة 1750 ريال سعودي. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام في المدينة المنورة، المنطقة المركزية. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932 أو 413-882، جوال 780-025546 أو 780-005596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا.
3: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
4: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وبه نستعين وبه نستمد ومنه نستمد سبحانه وتعالى على أمور الدنيا والدين. سمعنا في كلام أهل الإنشاد والإرشاد الوادي الزين يتذكر مرور الزيان. من هم الزيان؟ قال أهل الصفاء والمعارف والصفات الحسان. هؤلاء هم من يوصفون بالزينة وبالحسن وبالبهاء، هؤلاء هم النجوم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه كالنجوم كما ورد في حديث، وأن أهل البيت أيضا كالنجوم. هؤلاء الذين يهتدى بهم، هؤلاء هم أهل الصفات الحسان. مر معنا في هذه الأيام حوليات أئمة عظام من أمثال الحبيب محمد ابن عبد الله الهدار، الذي عرف بأخلاقه وبعلمه وبرياضته وبمجاهدته وبنشره للخير وبتعليمه وبتربيته وبإرشاده. ثم جاءت ذكرى حولية الإمام الجامع بين علمي الباطن والظاهر، الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، في هذا الأسبوع، وهو شيخ صاحب الحولية التي تحضرنا في هذه الليلة. هو شيخ الحبيب محمد بن حسين الحبشي، وهو الذي كان له الدور في دعوته وفي توجيهه إلى مكة المكرمة وفي كثير من الخير الذي ظهر على يديه. هؤلاء هم أهل الصفا والمعارف والصفات الحسان. كانوا يذكرون كما تسمعون عندما لخصت مناقب الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في عبارة موجزة، لما سألوا تلميذه وابن أخته فقال لهم إنه تخلى عن المهلكات، كل الصفات التي تردي صاحبها، تهلك صاحبها، توقع صاحبها في البلايا وفي الكبائر وفي الورود على النيران والعياذ بالله، تخلى منها كلها. وتحلى بماذا؟ وتحلى بالمنجيات، كل صفة تنجي، كل صفة ترفع. ولذلك كان يقول ما فعلت مكروه ولا هممت بمكروه. ليس ما فعلت حراما، ليس ما فعلت معصية، بل ما فعلت مكروها ولا هممت بمكروه. ذلك أن الله عز وجل يجعل من عباده من يكرمهم بالحفظ، العصمة للأنبياء والمرسلين، لكن الله عز وجل يجعل بعض عباده من ورثة النبيين فيهم صفة الحفظ. ولذلك عندما جاءت ساعة الوفاة، ولذلك يحتفل الناس بالحولية، لأنها بالنسبة لهؤلاء هي ساعة فرح وساعة لحاق بالرفيق الأعلى وساعة بشرى. غدا ألقى الأحبة، يقول سيدنا بلال، غدا ألقى الأحبة محمدا وإيه وصحبه وحزبه. عندما كان يقول، تقول زوجته واكربة، قال لا كربة بعد ذلك. فعندما جاءته ساعة الوفاة كان من حوله يقيمون السنة فيتلفظون بالجلالة، لا إله إلا الله، وهكذا ينبغي أن يذكر من بجانب من أدركته ساعة الوفاة بلا إله إلا الله بصورة حسنة وبصورة مقبولة. فعندما كثر ذكرهم للا إله إلا الله قال لهم إن أردتم ذكر الله عز وجل فاشتغلوا بذكره، وإن أردتم أن تذكروني بلا إله إلا الله فإن كل ذرة في لحمي ودمي وعظامي تقول لا إله إلا الله. زيان وأي زيان، وكرام وأي كرام، يورد عنه أنه يقرأ في اليوم الواحد ما يزيد عن 20 جزءا من القرآن، غير مجالس العلم، غير مجالس الذكر، غير مجالس التربية، غير مجالس تعليم أهل بيته الذي كان يجمعهم في صعيد واحد ويقرئهم العلم ويقرئهم الذكر ويقرئهم الصلاح. وكانت هذه المجالس من أجمل المجالس. كانوا يقولون عن أمثال هؤلاء أننا عندما نكون في مجالسهم نقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه فإنهم في عيش طيب، لا يخطر ببالهم أن هناك لذة في الجنة قد تفوق لذة مجالستهم لهؤلاء الأكابر. فكان يجتمع بأحبابه وأولاده ونسائه فيكونون في إنصات تام. فكان من بينهم طفل أدركه العطش فقال لمن حوله من أهله اسقوني ماء، وكانوا في انشداد لمجلس الحبيب عبد الله بن حسين بن طه، ما يريد أن تفوتهم كلمة، فكانوا يحاولون أن يؤجلوا تلبية طلبه حتى ينتهي درسه، والولد ما زال يشعر بالظمأ. فعندما وجد أنه لم يأخذ بكلامه هؤلاء ذهب إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طه، قال له يا حبيب عبد الله أنت جويد فاسقني ماء. هؤلاء ما يسمعون الكلام، لجأت لواحد اثنين ثلاثة وما سمعوا كلامي، لكن أنا أعرف أنك أنت طيب جويد، يعني أنت جيد، أنت طيب، أنت لن تردني. حتى الطفل الصغير يدرك هذه الصفات العظمى، قال مرحبا يا ولدي، وقام من مجلسه يريد أن فقاموا كلهم قالوا نكفيك، قال لا، لقد شهد لي بالجوادة. هذا طفل صغير بريء وشهد لي بهذه الصفة الحسنة فقام. وكان يغرس في كل من حوله عظمة الوقت وعظمة الزمان، كما يقول شاعرهم فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا وذرتها تعلو على ألف درة. فجاءه أحد المحبين عندما ظهرت الساعات، أول ما ظهرت هذه الساعات اليد سمونها عندنا بالفير، لابد أن تعبيها حتى تستمر. فقال ما هذا؟ قال هذه ساعة تحفظ لكم أوقاتكم يا سيدي، لأنك تحب تنظيم الوقت وترتيب الوقت، فخذ هذه الساعة. قال مرحبا. فعندما انتهى التعبئة وقفت الساعة فتركها. فجاء صاحب الساعة قال يا سيدي لما تركت الساعة؟ قال إنها وقفت. قال لابد أن تملأها. قال أنت جئت بالساعة لتحفظ لي وقتي أم لتأخذ من وقتي؟ أنا لا يوجد معي وقت لتعبئة هذه له. وكان يقول لأولاده ويجمعهم يا أولادي من عنده وقت زائد سأشتريه، أنا أريد أعمل أعمال، أريد أذكر أذكار، أريد أشياء كثيرة جدا وقتي لا يتسع لها. مع البركة العظيمة يأتي بأذكار تصل في اليوم إلى 25,000 مرة في اليوم، لكن مع ذلك يحرك فيهم قيمة الوقت. من عنده وقت سأشتريه وسأعطيه عمل من أعمالي مقابل أن يذكر لي وأن يقوم لي بالعمل الذي أريده. هذا هو الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر الذي كان شيخا لمعظم أهل العلم في زمانه رضي الله عنه وأرضاه.

الله. ذكرى وفاته ليست مجرد مناقب، وإنما هي ذكرى للمعارف، للصفات، للمجاهدات، للخيرات، وتأسيا بذكر الأنبياء الذين جعل الله عز وجل في كتابه إشارة لسر وفياتهم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. إذن هذه ساعات فيها أسرار، فيها خيرات، ولذلك اهتم العلماء بهذه الحوليات، وكان من أوائلهم فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيت النبوة، التي كانت تخرج على رأس كل حول إلى قبر سيدنا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتأخذ العظة ولتأخذ الذكرى ولتذكر هؤلاء الذين ذكراهم كما قلنا ذكرى لنبيهم وذكرى لهذه الصفات الحميدة. والآن وفي هذه الليلة حولية الإمام علي بن محمد الحبشي، هذا الإمام الذي لا يختلف اثنان على علمه ولا على حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على نشره لشمائل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك تمر السنين وعشرات السنين بل ومئات السنين، وهؤلاء الصالحين أهل الصفات الزيان لا يتذكرهم الوادي، يتذكرهم الوادي وأهل الوادي ومشارق في الأرض ومغاربها. هذه الحولية يحتفي بها كثيرون، أضعاف من يجتمعون في سيئون يجتمعون في صولو في أندونيسيا، وأضعافهم أيضا في شرقه في شرق أفريقيا وفي بلدان مختلفة، لأن القلوب عندما تشربت حب رسول الله من خلال قصائده، من خلال كلماته، من خلال السيرة التي صنفها وسماها مولد صمت الدرر، صمت الدرر، إنها عقود مجمعة في أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر. فما من قصيدة ولا من كلام منثور له إلا وفيه تذكير بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل من أشهر قصائده حتى يكاد يحفظها معظم المحبين: ربي إني يا ذا الصفات العلية، خطاب لله عز وجل، خطاب للمولى جل جلاله: ربي إني يا ذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطيه، أنا قائم بأبواب طاعتك، بأبواب عبادتك، بأبواب أوامرك، بأبواب سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، قائم بالفناء أريد ماذا؟ أريد عطاياك. لا تهمني عطايا الخلق ولا عطايا البشر ولا عطايا أي مخلوق في هذه الأكوان، قائم بالفناء أريد عطية. وأبواب العطاء واسعة كما قلنا، لكن هناك باب هو من أعظم الأبواب، قال: والرسول الكريم باب رجائي، أرجى ما يمكن، لأن الله قد قال: لن نخزيك في أمتك. وقال ماذا الإمام النبهاني؟ قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا هذا له هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب. وويه، الله يقول: ولسوف يعطيك فترضى، ونحن على يقين أنك لا يرضيك أن يتعذب أحد من أمتك، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب. وويه، فأرجى أبواب القبول عند الله نبينا محمد. كان الصحابة شعارهم في بعض الغزوات: ومحمدا، يعرفون باب الرجاء، والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي وغوث كل البرية، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه منه من أمنية من كل الأماني. وهؤلاء أمانيهم عظيمة، لو تفكرنا فيها لن نصل إلى أطرافها. فأغثني به وبلغ فؤادي.

0: الرضوان. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ولا يقطعنا عن أهل الصفات الحسان، أن يربطنا بهم ربطا لا ينحل، وأن يجعلنا معهم وفيهم، معهم وفيهم دائما، كما يقول حي محمد الهدار في الدار ذي والآخرات. فنسأل الله عز وجل أن نكون معهم ومع أوصافهم ومع الاقتداء بهم ومع السلوك في مسالكهم ومع الرؤية لهم في البرازخ وفي اليقظة وفي المنام وفي المرافقة في دار الجنان. نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: انتبه انت بيع برخيص كي تبيع برخيص. بعضهم اللي كنت احتاجه يقول لك عل ابوه ما معك الا حر مالك قدر الله ما لقوا العلوق يعني المراري حق العريم الا للحلوق يعني تبيعه وتاكل منها. انتبه تندر من المسجد وقد صليت الظهر في جماعه وقرات ما تيسر من القران الكريم وصليت العصر في جماعه وذكرت الله بعده وسمعت موعظة ثم خرجت لفوق الدكة حق المسجد ورجل على رجل وحشيش على عباد الله بعت بقعة كلها احترقت الطبخة مستأمنين عندنا خلق لقناه لهم محموص زاد الضوء ونسيناه نص ساعة حصلناه محروق وين العشاء كنكم بطيتوا عليه قالوا احترق. وهذه الغيبة مصيبة كبيرة يعني إنك حسنات جمعتها بتعب ومشقة وما صدقت أن الله قبلها قمت حرقتها قمت أعطيتها للناس يا بخت أبوهم حصلوا لهم مصلحة بدون تعب حصلوا لهم حسنات بدون ما يعملون وقالوا حصلنا مصلحة وحصلنا شيء. الغيبة تذكر أخوك المؤمن بما يكره ولو كنت صادق إن كان فيه قالوا كذبت عليه وإن كان ما فيه بهته والبهتان أعظم من الكذب. أما أختها من اللم واللبو الغيبة النميمة أختها من اللبو واللم شقيقة ولده مرة غيبة ونميمة ذا يتكلم على الناس وذا ينقل الكلام بقصد الفتنة بيفتن بين زيد وعبيد هذه مصيبة كبيرة. احفظ لسانك من اللغو من السب من الشتم من أعراض الناس من الكلام على الناس علشان لا تدق في مطب وينكسر بك هذا وتسقط من الطائرة فوق. بس انتبه تي الغيبة والنميمة والسب والشتم واللسان الحمراء دي للقالة ربي قالوا القالة بابين البراشيم والأسنان ومكانها تخرج وتدق بك. وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا المصيبة الكبير. ما تقعد يا خير انت في المسجد وبعدين اندارك يحش على من أول واحد يعيش عليه اللي يتكلم ذا قال كلام خي علينا الحين ذا يجيب كلام من هنا ومن هنا ويجيب ومن دريال قصصي ضبح بنحنا ضيق بنحنا لا لا لا لا ترح رجلك على البريك ورزن السيارة. انتبه لأنه هذا بشر مثلك إذا أخطأ وانت تحبه والقل له شوفك من تريد ما هو قدام الخالق وحده برزبه. أذكر أن مرة ليلة من الليالي غلطت في سورة من السور بعد ما خرجت واحد يطرب عليه بعيد تعال بغمزك قال لي شو ما غلطت فيك جزاك الله خير. ثاني ليلة جينا وقلنا له البارح غلطنا في كذا وكذا نبهنا له فلان وفلان. نحن علينا أن نتواضع علينا أن لكن أنت أيضا عليك مرسنتكم عليك أيضا ما تخلي عيونك في حقري حريم الجيران وتدخل الدار بدل ما نقاطع الجيران بدل ما نقاطع الأرحام بدل ما نقاطع الأصدقاء بدل ما نقاطع أي مسلم نقاطع الشر وأعمال الشر ونتجنب كل الشرور لأجل ربنا سبحانه وتعالى يعطينا احنا الكرت حق الدخول إلى الجنة عتق من النار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: لا تحاسدوا. توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق:
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال:

0: سخريا.
1: كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما، فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى:
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
2: الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها:
0: وإذ

0: عظيم.
1: ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:

0: خبير.
1: ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فقال:

ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم، وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.

حب الشباب. سمي هذا الحب بحب الشباب لأن أكثر ظهوره يكون في سن الشباب والمراهقة. حب الشباب أو العد، ويظهر على هيئة رؤوس سوداء أو رؤوس بيضاء أو بثرات تحتوي على خراج، ويظهر عادة على الوجه والرقبة والكتفين وأعلى الظهر والصدر. وإذا ما كان لكل مرض أو ظاهرة صحية أسبابها، فما هي أسباب ظهور حب الشباب؟ العوامل الهرمونية: لابد من وجود غدد دهنية نشطة كشرط لظهور حب الشباب. فالأندروجين الهرمون المنبه للغدد الدهنية في الذكور وفي الإناث، ومصادره هي الخصيتان في الذكور والمبيضان والغدة فوق الكلوية في الإناث. لذا فإن حب الشباب لا يصيب الذين يعانون من نقص في إفراز هرمون الذكورة، بينما يبدأ في الظهور بعد بدء العلاج التعويضي بذلك الهرمون، ويلاحظ انتكاس المرض في الفتيات مع كل دورة طمثية. العوامل الميكروبية: تعيش بعض الميكروبات بشكل طبيعي على سطح الجلد وفي فوهات الجريبات الشعرية الدهنية، ولا تسبب له متاعب. ويعيش أحد تلك الميكروبات داخل فوهة الغدة ويتكاثر مع زيادة الإفرازات الدهنية، منتجا عند تكاثره مواد التهابية تنفذ مع الجريبة فتسبب التهابا حولها. العوامل الوراثية: قد تنحدر الإصابة من أبوين كان قد أصيب أحدهما بالمرض. العوامل الغذائية: كثيرا ما ربط الناس بين حب الشباب وبعض الأصناف الغذائية، لم يثبت وجود علاقة مباشرة بين تناول المواد الدهنية والشوكولاتة وكذلك ظهور أو زيادة حدة حب الشباب كما كان يعتقد. لذلك لا داعي لامتناع مرضى حب الشباب عن تناول تلك الأصناف. إذن ما علاج هذا المرض المزعج ورغم ما يبدو فيه من بساطة؟ العلاج الموضعي: هناك 4 مجموعات من العلاجات الموضعية تعتمد على وجود مواد فعالة كالكبريت والريزورسينتول أو بيروكسيد البنزويل أو حمض الريتينويك أو بعض المضادات الحيوية، وتركب تلك المواد إما على شكل دهون أو سائل. قد يظهر احمرار وتقشر جلدي مع الشعور بالحكة خفيف، مما يدفع البعض لإيقاف العلاج، لكننا ننصحهم بعدم إيقافه لأنها ستخف بالتدريج. العلاج المجموعي، وذلك باستعمال: أولا المضادات الحيوية بجرعات صغيرة ولمدة قد تصل لأربعة شهور أو أكثر، وتستخدم المضادات التي لا تسبب مضاعفات مع طول الاستعمال مثل التتراسيكيلين أو الإيريثوسين. ثانيا مشتقات حمض الريتينويك، ويقتصر استعمالها على الحالات الشديدة التي تتميز بوجود خراريج أو أكياس والتي تترك ندبا مشوهة، وكذلك تستخدم في الحالات التي لا تستجيب للعلاج بالطرق الأخرى. هناك أنواع أخرى من حب الشباب لكنها غير شائعة نسبيا. أولا حب الشباب الطفلي، يصيب الأطفال ويختفي عادة عند عمر 5. ثانيا عد المراهم، يصيب أهل الكاريبي وسببه وضع أنواع من الدهون. ثالثا عد مايوركا، نسبة إلى جزيرة إسبانية، يظهر صيفا في جو حار رطب أو بعد التعرض لهذا الجو بوقت قصير. رابعا بعض المراهم المحتوية على مركبات أستيرويدات أو تناول هذه المركبات عن طريق الفم قد يسبب حب الشباب. خامسا حب الشباب المتأخر، ويصيب حوالي 5% ممن تزيد أعمارهم عن 23 عاما، وهو من النوع الاعتيادي ولكن تأخر تكونه، ويدل على أن جلودهن تمر بمراحل متأخرة من البلوغ الجنسي. نصائح عامة: غسل الوجه عدة مرات يوميا بالماء الدافئ والصابون للمساعدة على إبقاء مسام الجلد مفتوحة وهي فوهات الجريبات. ينصح المريض بالإقلاع عن عادة الضغط على البثرات وعصرها، حيث يؤدي ذلك إلى إبقاء لون أسمر داكن مكان الإصابة.
متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: والحمد لله على هذا العطاء، والحمد لله على هذا الخير الدائم الغير المنقطع. ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركة كبيرة لا تنتهي ولا تعد ولا تحد ولا تنقضي مدى الأزمان. كلها هذه ذخائر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجلس من ذخائر صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي من ذخائره، تسمعون صفاته من ذخائره، تسمعون شمائله من ذخائره. لو شكر الإنسان ما شكر، ولو قام ما قام، ولو عبد الله ما عبد، ولو أدى ما أدى، ولو صرف ما صرف، لما قام بشكر شكر شكر شكر شكر أقل نعمة من النعم التي تكرم الله بها عليه. ثم أعظم هذه النعم نعمة قالوا العلماء الاتصال بهذا الحبيب، نعمة الإيجاد نعمة، نعمة الإمداد نعمة، نعمة التولي نعمة، نعمة اللطف نعمة، لكن نعمة لا إله إلا الله ما هي بسيطة، نعمة عظيمة ساقها الله للناس، وهداية ورعاية لا يزالون في بركتها ولا يزالون يستثمرونها ولا يزالون يدخلون في حيها، ولا تزال تمطر عليهم سماها بأمطارها، ولا يزال يتجلى عليهم المتجلي بخيراتها وبركاتها، ولا تزال الرعاية ترعى، ولا تزال الهداية تهدي، ولا تزال الرحمة والبركة كما قلنا تمري سحائبها على الجميع ببركة هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا إنها كلها من ذخائر صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الرجال، تلك الرجال عرفتم منهم الكثير إن أبصرتم بقلوبكم، لما قال وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة، ثم قال سوى نظر الجليل. أدركنا من هذه الطائفة طائفة على اختلاف أنواع ما أعطاها المولى، وعلى اختلاف أنواع ما أكرمها به المولى. فمنهم من خلع عليه خلعة الرضا، وتلك هي خلعة أعلى الخلع، ومنهم من خلع عليه خلعة الشكر، ومنهم من خلع عليه خلعة الحمد، ومنهم من خلع عليه خلعة المصافاة، ومنهم من خلع عليه خلعة الموالاة، ومنهم من خلع عليه خلعة الهناء، ومنهم من قال له رضيت عنك. فبلغ من بعدك أنك مرضي عندي. هؤلاء كل واحد يمرح في تلك الخلعة، كل واحد يشهد ما يعطيه المولى سبحانه وتعالى، ثم لا يزال يوالي عليه، ثم لا يزال يعطيه، ثم لا يزال يتجلى عليه، ثم لا تزال الأمطار تهمي خيراتها وبركاتها وسحبها بالإفضال عنده. صار كنائب عن محمد وخليفة مستخلف عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: برنامج مدارج، هل تبحث عن تعلم أسس علم فقه التحولات؟ هل تبحث عن معرفة مفاهيم ومصطلحات علم فقه التحولات وفق منهج علمي أصيل؟ يأتيكم برنامج مدارج في مسار علمي متدرج يجمع بين الوعي والتأصيل والتمكين وربط النصوص بالواقع. ثلاث مدارج نحو التمكين. المدرج الأول، الوعي، التعرف إلى علم فقه التحولات ومصطلحاته، النجوم الزاهرات للدكتور عمر بن علي باغوث. المدرج الثاني، التأصيل، ترسيخ القواعد والمفاهيم الأساسية، نبذة النبذة للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. المدرج الثالث، التمكين، تنمية مهارات التحليل والتنزيل وربط الواقع بالأصول، النبذة الصغرى للحبيب العلامة أبي بكر بن علي المشهور رحمه الله تعالى. ماذا يقدم لك البرنامج؟ 32 ساعة تعليمية، دراسة متدرجة على ثلاث مستويات، تطبيقات وأنشطة علمية، تقييمات واختبارات مرحلية، الإجازة العلمية لمن يستوفي متطلبات البرنامج، الهيئة العلمية، الدكتور عمر بن علي باغوث، القاضي حامد بن عمر حمدة، الأستاذ علي بن سعيد محيفوظ، الأستاذ يونس بن عوض بخميس. لمن هذا البرنامج؟ لطلاب العلم والدعاء وطلاب الجامعات وكل من لديه اهتمام بالوعي والمنهج والفكر ويرغب في بناء أساس علمي في فقه التحولات. المقاعد محدودة، 30 طالبا، الوقت من الساعة 4 وحتى الساعة 6 عصرا. المكان تريم السوق، قاعة تمكين، شقق بهاني، فوق العمق للصرافة. مدارج ليست دورة في المعلومات بل مسار لبناء الأسس. وجد أحد الإخوان جوال لمس بالقرب من كلية الشريعة بمدينة تريم صباح يوم أمس الجمعة، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 774-734-833. وجد أحد الإخوان جوال لمس بالقرب من كلية الشريعة بمدينة تريم صباح يوم أمس الجمعة، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 774-734-833.
3: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: فينبغي أن يكون هذا الداعي سيدي ملتزما، وينبغي أن يكون صادقا مع الله، وينبغي أن يكون مخلصا متجردا عن سائر الأغراض عندما يحاور الآخرين ويدعوهم إلى الله عز وجل. يعني ما ينبغي أن يستبطن فائدة مصلحة مرتب إلى آخره، ما هنالك. عندئذ لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته، لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقة ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والحروب والفتن والمحن والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنج المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاءهم، وانصرهم وتولهم وعافهم واعف عنهم، وادفع وابعد وازن عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والغاصبين والمفترين والعاينين والساحرين بما شئت عاجلا غير آجل، وأجر لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون.

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن

ينزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا

0: فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وحبلنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنن الأوام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرام مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا وأطمس على وجه أعدائنا أمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

فعنجل جهل الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما.

شيطاننا كاف ها يا عين صاد قفاتنا حاميم عين سين قاف حماتنا فساك فيكم الله السميع العليم ساد العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في

وهو يدعو إلى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت يا رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت يا رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت يا رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ولا حول ولا

لمجسما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسميني منك وبصرني بك واقمني بشهودك.

عليم يا علي يا عليم يا الله. اسمع دعائي بأصلح صدفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان.

خفيا لا يا لطيف السنيا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله. يسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات. لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الأسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، فقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لدفع الضر أعتمد. لقد مددت يدي والضر مشتمل إليك، يا خير من مدت إليه يد.
1: السلام عليك يا أبا أحمد.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا صالح. أدخل أدخل. لعلك تشارك في الذي أردده مناجاة.
1: يسعدني أني قد وصلت في وقت ملائم.
0: يا رب، يا من إليه المشتكى وإليه المفزع، يا رب غفرانك اللهم ورحمتك. لم يبق لي أمل سواك، فإن يفت ودعت أيام الحياة وداع. لا أستلذ بغير وجهك منظرا، وسوى حديثك لا أريد سماع.
1: الله
0: صالح، يدهشني أنك حتى الآن لم تلقي ولو بشعر واحد.
1: إنني أحفظ الكثير.
0: فأسمعني يا صالح، الكلام المفيد هو فاكهة المجالس.
1: اسمع هذا يا أبا أحمد، زعموا بأن الصقر صادق مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير. إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور.
0: نعم يا صالح، نعم، كانها حكاية ذات مغزى. إنها الحجة المقنعة التي أدلى بها العصفور، وهو كرم القوي عندما يكون قادرا.
1: صدقت يا أبا أحمد،
0: ولن تكون وحدك في هذا الميدان يا صالح. سأقص عليك حكاية لا تقل لطفا عما رويته.

0: هات يا أبا أحمد.
1: قيل إن معنا قبض على عدد من الأسرى وأضمر إنزال العقوبة بهم، إلا أن واحدا منهم ما فارقته طمأنينته لسببين: الأول معرفته بما اشتهر عن معن بن زائد من حلم، والثاني ثقته بما وهبه الله من لسان طليق وجنان ثابت. لذلك وعندما عرضوا على معن انبرى ذلك الأسير يقول: أصلح الله الأمير، لا تجمع علينا بين الجوع والعطش والبطش، فوالله إن كرم الأمير يبعد عن ذلك. فأمر معن لهم حينئذ بطعام وماء، فأكلوا وشربوا ومعن ينظر إليهم. فلما فرغوا من أكلهم قال الأسير: أيها الأمير معن، أطال الله بقاءك، إننا قد كنا أسراك والآن صرنا ضيوفك، فانظر كيف تصنع بضيوفك. عند ذلك قال لهم معن: قد عفوت عنكم. أجاب الأسير: يا معن، إن عندنا عفوك عنا أشرف من يوم ظفرك بنا. فسر معنا هذا الكلام وأمر لكل منهم بكسوة ونفقة.
0: الله، وهذه تشير إلى كرم القوي بالعفو عند المقدرة.
1: فأفد من هذا يا صالح.
0: يأذن الله عز وجل بذلك.

0: وقف سائل ملحاح على أحدهم وهو يقول: قد رهنت القصاع من شهوة الخبز. وكان صاحب الدار شاعرا، فقال للسائل: أتمم بيت الشعر حتى أعطيك. قال السائل: بل أتممه أنت ولا تعطني. وانطلقت قريحة صاحب الدار: قد رهنت القصاع من شهوة الخبز، فمن لي بمن يفك القصاع. وبقي السائل الملحاح ليضيف: ما رهنت القصاع يا قوم حتى خفت والله أن أموت ضياعا.
1: نريد من النوادر ما هو أفضل مما سمعنا وأدعى إلى الضحك، فما بالك يا أبا هازم؟
0: كتب أحد الثقلاء إلى أحد الأدباء يستأذنه الدخول عليه: هل لذي حاجة إليك سبيل، وقليل تلبثي لا كثير؟ وقع الأديب على رقعة الثقيل بالجواب التالي: أنت يا صاحب الكتاب ثقيل، وقليل من الثقيل كثير.
2: أما أنا فخفيف ولست بالثقيل.
1: أبا هازم، من هذا؟
0: شخص دخل علينا ولا نعرفه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: من الأخ؟
5: سعيد بن عبد الله، شاب من بلد مجاور، وقدمت أفتش عن المدعو صالح.
0: صالح؟
5: نعم، وأبلغت أني أجده لديكم.
0: نعم، هو يتردد علينا بانتظام، فإن أحببت أن تنتظره فعلى الروح، وإن أحببت أن ندلك على داره فعلنا.
5: أفضل أن ترشدوني إلى داره.
0: حبا وكرامة، قم يا عباس أرشده ولك أجر ذلك.

0: السلام عليك.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اسمي سعيد بن عبد الله، وقد قدمت من بلدي لأراك.
1: على الرحب والسعة يا أخي. خيرا يا سعيد.
0: لا يكون إلا الخير إن شاء الله عز وجل. يا صالح.
1: نعم.
0: أنا أتعاطى عملا كريما هو التدريس والتثقيف ونقل المعرفة على اختلافها.
1: نعم العمل.
0: للمرحوم والدك علي دين لا أملك أن أقضيه.
1: ننظرك إلى حين الفرج، فليهدأ خاطرك.
0: أريد ما هو خير من أن تنظرني وتمهلني.
1: وما هو؟
0: كنت قد اشترطت على المرحوم أبيك أن أقوم بتدريسك مقابل الدين ولمدة شهر، ويكون هذا في حال عجزي عن الوفاء بالدين.
1: تقوم بتدريسي؟
0: نعم، ولمدة شهر.
1: وما أدراك أني أحتاج إلى الدرس؟
0: ما من أحد إلا ويحتاج إلى الدرس يا صاحبي.
1: حسن حسن، ولكن ما الذي يمكن أن آخذه عنك؟
0: كل ما هو مفيد، وبالإمكان أن نبدأ على الفور.
1: من الأفضل أن يكون لذلك خطة.
0: نعم، هذا رأي صائب، فما قولك بالأمثال؟
1: الأمثال؟
0: نعم، فالمثل الواحد هو بحد ذاته عظة وقصة وطلاوة وخلاصة خبرة لا يستهان بها، وما أكثر ما نورد المثل دون أن نعرف حكايته.
1: صدقت.
0: تطرح علي ما تحفظه من الأمثال، وأنا أقص عليك حكاية كل مثل استخلاصا للعبرة.
1: أحسنت والله، هذه فكرة قد راقت لي. ولنبدأ. يقولون حديث خرافة.
0: نعم نعم، خرافة اسم رجل من بني عذرة قد اختلطت عليه الأمور وأصيب بما يشبه الخلل العقلاني، غاب عن قومه ورجع ليحدثهم بأعاجيب لا صحة لها. فكانت العرب إذا سمعت حديثا لا أصل له ولا صحة قالت حديث خرافة.
1: إنك لغزير المعلومات يا سعيد.
0: سلني، أفد مني ولا تتوانى.
1: يقولون جوف حمار، فما ذلك؟
0: هذا من أمثال العرب القدماء، ويقولون أخلى من جوف حمار، وهو ابن مويلع من عاد. وجوف واد طويل عريض لم يكن ببلاد العرب أخصب منه، وفيه من كل الثمرات، فخرج بنوه يتصيدون فأصابتهم صاعقة. حزن ابن مويلع وارتد عن دينه، فخرب الله تعالى واديه، فضرب به المثل في الخراب، فقال امرؤ القيس: وواد كجوف العير قفر قطعته.
1: أحسنت أحسنت. اسمع يا سعيد، فما حكاية المثل الذي يقول إن الموصين بنو سهوان؟
0: يريدون بقولهم بنو سهوان جميع الناس، لأن كلهم يسهو، وفي معناه أن يقال إن الذين يوصون بالشيء يستولي عليهم السهو حتى كأنه موكل بهم، ويضرب لمن يسهو عن طلب شيء أمر به.
1: يبدو أنك ستكون ذا نفع لي يا سعيد.
0: وأنا آمل ذلك.
1: بقي أن نبحث في مسألة مبيتك.
0: في الخان متسع.
1: لا لا لا، بل تبيت لدي، فلدي مكان فسيح وسيع كما ترى، وسيكون من المفيد وجودنا معا، نتبادل الآراء والحكمة وأحسن القول.
0: موافق.

0: لقي شاعر ضرير رجلا غريبا يسأل عن منزل أحد سكان البصرة، فقال له الشاعر الضرير: سر في الطريق الفلاني، فإن صاحبك يقيم في المنزل الأخير منه. فأصر الرجل الغريب أن يقوم الشاعر الضرير بإرشاده، فقال الضرير: وكيف أرشدك وأنا لا أرى؟ فقال: أمسك بيدك وأنت تقودني. فارتجل الشاعر الأعمى: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. ما بالكم؟
1: لم نجد ما يبعث على الضحك يا أبا هازن.
0: فعلى الابتسام؟
1: لم نجد سبيلا إلى الابتسام، بالعكس كانت النادرة تبعث على التفكير. هات غيرها يا أبا هازن، نريد أن نضحك.
0: رأى رجل ابنه يتأخر كثيرا في النهوض من النوم، فجاء إليه ذات صباح وقال له: يا بني، إن رجلا خرج من بيته باكرا فوجد رزقا له لدى تاجر كريم فتعوذ ذلك. أجاب الولد: وذلك التاجر الذي قدم من ماله ذلك الرزق قد نهض باكرا أيضا.
1: ما الذي دهاك يا أبا هازن؟ قد هبط مستوى ما ترويه من نكات ونوادر، ما الحكاية؟
0: دخل أعرابي مدينة لأول مرة فهاجمته كلابها وكادت تعضه، فأراد أن يأخذ حجرا من الأرض، فاستعصى عليه الحجر فقال: أهل هذه المدينة قد أطلقوا الكلاب وربطوا الحجارة.
1: جيدة يا أبا هازن، هات غيرها.
0: أهدى أحمد بن حرب المهلبي إلى شاعر طيلسانا قديما لم يرقه، فبعث إليه: قل لابن حرب، طيلسانك قد أوهى قواي بكثرة الغرم، متبين فيه لمبصره آثار رفو أوائل الأمم، فإذا رممناه فقيل لنا قد صح، قال له البلن هدمي مثل السقيم برى، فراجعه نكس فأسلمه إلى سقمي، أنشدت حين طغى فأعجزني ومن العناء رياضة الهرم. ما بالك لا تضحك يا مسعف؟
1: لأنني أعرف شعرا سواه حول ذلك الطيلسان.
2: نسمعه.
1: حسنا. قل لابن حرب، طيلسانك قوم نوح منه أحدث، أثنى القرون ولم يزل عمن مضى من قبل يورث، وإذا العيون لحظنه فكأنه باللحظ يحرث، يودي إذا لم أرفه فإذا رفوت فليس يلبث، كالكلب إن تحمل عليه الدهر أو تتركه يلهث.

0: فهمت كل شيء عن المجالس التي تتردد عليها، ولا بأس أن تصحبني إليها فإني أحب ذلك.
1: أسعدني هذا منك يا سعيد.
0: وإليك بالحكاية التالية تحملها معك إلى مجلس أبي هازن، فهي لا تخلو من المغزى.
1: هاتي يا سعيد.
0: صاد أعربي سنورا ولم يكن يعرفه، فلقيه رجل فقال له: ما هذا السنور؟ ولقيه آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقيه آخر فقال: ما هذا الهر؟ وراح يلقاه الناس، وكل منهم يطلق كلمة مرادفة في المعنى للسنور: ما هذا الضيون؟ ما هذا الخيدع؟ ما هذا الخيطل؟ فقال الأعرابي في نفسه: أحمله وأبيعه، فيجعل الله لي فيه مالا كثيرا. فلما أتى السوق قيل له: بكم هذا؟ فقال: بمئتي درهم. فقيل له: إنه يساوي نصف درهم. فرمى به ثم قال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه.
1: المغزى في العبارة الأخيرة: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه.
0: وبمعنى آخر:
1: ما أكثر ما يأمله الناس من الرجل الذي يدعي مغترا وهو فارغ فيخيب فيه الظن.
0: تماما. هلما الآن إلى مجلس أبي هازن.

0: قيل لمزيد البخيل: ما بال حمارك يتراجع ويتبلد إذا توجه نحو المنزل؟ أجاب: لأنه يعرف سوء المنقلب.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا إخوان، هذا صديق لي سيقيم بيننا لمدة شهر، أحب أن يعامل معاملة الصديق، واسمه سعيد. صاحبي سعيد من ذوي الأفهام، وسيزداد بوجوده حماس مجلسكم، فأين اللغز؟
0: نطرحه على الفور.
1: هاتي
0: مطية فارسها راجل تحمله وهو لها حامله، واقفة في الباب مرذولة لا تشرب الدهر ولا تأكله.
1: ما هذا الذي سمعناه يا سعيد؟
3: لغز من دون شك.
1: فأين ثقافتك وسعة اطلاعك؟ جابههم بالحل.
3: إنه لا يمكن قبل التفكير، لو يعيد طرح اللغز لنكتبه.
1: سيفعل، نحضر أدوات الكتابة أولا.

0: بإمكانك أن تملي علينا اللغز لنكتبه يا أبا هازم.
1: حاضر. مطية فارسها راجل تحمله وهو لها حامل، واقفة في الباب مرذولة، لا تشرب الدهر ولا تأكل.
0: أنت تعرف أنواع المطايا، هل سمعت بمطية يكون فارسها راجلا؟
2: كلا يا صالح، ولابد أن الحكاية تحت قشة كما يقولون.
0: ولكن الشعر يقول صراحة تحمله، فكيف يكون راجلا؟
2: الشعر يقول تحمله وهو لها حامل.
0: هذا صحيح.
2: حسنا، سأتغيب بعض الوقت وأعود إليك بالحل يا صالح.
0: لا تتأخر.

0: أهلا بك يا سعيد. أهلا، أخبرني كيف جرت الأمور؟
1: تعرفت على الشاب صالح وفعلت ما أمرتني به، وصار الذي كنت تتوقعه يا أبا أحمد. حملني ضيفا في داره وصدق أني مدين لأبيه وقبل أن أقوم بتثقيفه.
0: خبر صار يا سعيد، صرت من الآن فصاعدا مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تطور صالح نحو الأفضل
1: إن شاء الله عز وجل.
0: سعيد، يبدو وكأن شيئا ما يشغل بالك.
1: إنه مجلس أبي هازن الذي يتردد عليه صالح.
0: أعرف الحكاية، ولابد وأنه قد أخذك معه.
1: نعم، ووجدت أناسا طيبين، إلا أنهم يقتلون الوقت بذكر النوادر والفكاهة.
0: آمل ألا تعترض اعتراضا مباشرا لئلا يفلت حبل صالح من أيدينا. نريد له ولجميع رواد ذلك المجلس أن يبدلوا سيرتهم في تمضية الوقت. نريد ذلك يا سعيد بالإرشاد والإقناع.
1: ولكن
0: ماذا يا سعيد؟
1: إنني فالح في كل ميادين الثقافة إلا حكاية الألغاز، لا أظن أن لي فيها.
0: لا بأس، رياضة فكر.
1: لدي لغز ينتظر حلا.
0: أسمعني.
1: مطية فارسها راجل تحمله وهو لها حامل، واقفة في الباب مرذولة لا تشرب الدهر ولا تأكل.
0: هي مطية؟
1: نعم،
0: فارسها راجل يمشي برجليه وهي تحمله وهو لها حامل، ونراها في الباب مرذولة المقام ولا تشرب ولا تأكل. ما وقعت على لغز أشد سهولة من هذا.
1: كيف؟
0: لو فكرت قليلا يا سعيد وانتفعت بالصفات التي أطلقها اللغز على تلك البطية لاكتشفت حقيقتها.
1: أظن أني اهتديت إلى الحل.

0: الصبر الصبر، لحظات ويعود صاحبي سعيد ومعه الحل لا محالة.
1: لم نعد نستطيع الصبر. قل يا أبا هازم، ما حل اللغة؟
0: لا لا لا، بل ننتظر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بسعيد.
4: هل من أحد منكم قد اهتدى إلى حل اللغز؟
3: لا لا لا،
4: إنه الحذاء.
0: صدقت، هو الحذاء.
4: نعم الحذاء، إنه مطية تحملنا ونحملها ونتركها عند الباب، ولا تشرب ولا تأكل.
0: اسمع، نادرة حول الحذاء، فاستمعوا. بائع أحذية قد ترك ولده في دكانه وراح لبعض الشأن وأوصاه ألا يبيع دينا. جاء أحدهم وادعى للولد أنه صديق لأبيه واشترى حذاء ودفع نصف الثمن ووعد أن يعود بالباقي، فأطاعه الولد. وعندما حضر بائع الأحذية أزعجه ما فعله ولده. قال الولد لأبيه: اطمئن يا والدي، أعطيته زوجا للقدم اليسرى وسيعود للتبديل ونستوفي منه.
5: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

ثمرة العلم العمل والتعليم. وممن جمع ذلك كله الإمام المقرئ المفسر سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي مولاهم الكوفي، كان من أعلم التابعين. قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. زكاه ابن عباس، فكان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وقال له ابن عباس: حدث. قال: أحدث وأنت هاهنا. قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وكان عالما بالمواريث والحساب. جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض. كان سعيد يختم القرآن في كل ليلتين، وكان يحث على تعلم تفسير القرآن، وكان مستجاب الدعوة. كان له ديك يوقظه لقيام الليل، فلم يصح ليلة، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، فقال: ما له قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: يا بني، لا تدع على شيء بعدها. وكان عظيم التوكل، فكان لا يسترقي حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال سعيد: لدغتني عقرب، فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثها. وكان يدافع عن أعراض المسلمين. قال مسلم البطين: كان سعيد بن جبير لا يدع أحدا يغتاب عنده، يقول: إن أردت ذلك ففي وجهه. قتله الحجاج في شعبان 95 في مدينة واسط، وهو ابن 49 على الأصح. قال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، فرحمه الله رحمة واسعة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، إن معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم وحسنه الظاهر والباطن مما يتأكد بل يتعين على كل مؤمن لعدة وجوه. الوجه الأول، إن معرفة صفاته السنية ونعوته البهية السمية صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه وسيلة إلى تعظيم شريعته، لأن حرمة الكلام على قدر حرمة المتكلم به، وتعظيم الشريعة واحترامها وسيلة إلى العمل بها والوقوف عند حدودها والارتباط لأمرها ونهيها وإيثارها على مألوفات النفس وعوائدها وشهواتها الشاغرة لها عن مالكها وخالقها سبحانه وتعالى. وذلك هو معنى الانقطاع إلى الله الذي لأجله خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوجه الثاني، إن معرفة صفاته معينة على شهود

لذاكره لذاته صلى الله عليه وسلم، وفي رؤيته يقظة أو نوما فوائد عظيمة ومزايا كبيرة فخيمة. وهناك وجه ثالث سنتكلم به إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، تابعونا وصلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

العلمي باللاتينية داوكس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية، له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة ويحد من مضاعفات مرض السكري ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد، حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان ويحسن التواصل بين الخلايا ويحافظ على مستوى السكر في الدم ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكار الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله
آله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي.
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

Masarap.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة.

تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

استول الصلاة تجارب وتراصوا ساول أقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك وتعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ولا يجد لما أجبت. اللهم أعني على إكرامك
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله.

عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

そうやね。じゃあ、ひげー。

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا

فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

0: الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما, وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة, وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي, ربي اغفر لي ولوالدي, ربي اغفر لي ولوالدي, ربي اغفر لي ولوالدي, ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وآله أصحاب الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم, إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله, وإلى أرواح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم, أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم, أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم.

ينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة.

ويكثر مثوباتهم ويضاعف الدنيا والآخرة الفاتحة إلى رؤوسنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رؤوسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعتق الأسائل منا ومنكم سهولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا نفسه العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وراضا عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استوي الحمد يرحمكم الله سليم المعتدل ومحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاد بيننا كما قام استشهد الله من تكون بين يديه إنما من تسوية الصفوف من تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير بارك الله فيكم حتى يستوي الصف استوى. الله أكبر الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

وأمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

موتا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياته صلوات الله على أيها النبي ورحمة الله أشهد أن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. أنعمت عليهم وأنعم عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام. ربنا السلام ورحمة الله. اللهم انت السلام. اللهم انت السلام.

0: الله الحمد لله الحمد لله الذي الله سبحانه الله بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد له على كل شيء الحمد لله
1: اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله.

إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه إلى أن قال: باب أحكام الولي على الأيتام وبيان النهي عن التولي عليهم إلا لمصلحة. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة، فيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه وتحصين ماله غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل، ولا يقي ماله بمال اليتيم. ومعنى متأثل يعني مخصص نفسه بشيء زائد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. ولما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال الأيتام حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن. فأنزل الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خالطوهم، فخالطوهم في الطعام والشراب. وقال عكرمة: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتطلي جربها وتكنس حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يأكل الوصي بقدر عمالته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتام المسلمين. وفي رواية: لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف، واليتيم يمسح رأسه إلى قدام. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه أن والده يأخذ ماله بغير إذنه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك، يعني أن من بر الوالد أن لا يمنع من شيء احتاج إليه. خاتمة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن في حجري يتيما، أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربا فيه ولدك. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أدب اليتيم فقالت: إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه من رفع الله لهم به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة على الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الشيخ عما يتعلق بأحكام الولي على الأيتام والنهي عن التولي عليهم إلا لمصلحة، أي لمقتدرين يستطيع القيام بالحقوق كما ينبغي. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله، وليا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أي للولاية على مثل أموال اليتامى، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم. لا تأمرن على اثنين، لا تجعل نفسك أمير على اثنين، ولا تولين على مال يتيم، كما جاء في صحيح مسلم أبي داود عند الإمام أحمد في المسند. ولا تأمرن على اثنين. ومعلوم في هدي صلى الله عليه وسلم نهيه عن طلب الإمارة، وتحذيره أن الذي يتبع ميل نفسه إلى الإمارة فيطلبها أن الله تعالى يتخلى عنه ويكله والعياذ بالله إليها، ومن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه وإمارته تعب ونصب وتعرض للعذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: إنك إن سألتها وكلت إليها، وإن طلبت لها وعنت عليها. فأنواع الإمارات، ومنها هذه الولايات، ومن جملته الولي على الأيتام. أن الولاية تأتي بمعنى القرب، وتولي الأمر بمعنى القيام به، ويأتي اسمه بمعنى من يتولى الآخر ويكون له ينصره. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. فالاصطلاح أكثر الفقهاء سمي كلمة الولاية بمعنى تنفيذ القول على الغير من الإمامة العظمى، ومن الخطط مثل القضاء، وكذلك الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يوكل إلى مسؤولي الشرطة والأمن وما إلى ذلك، كلها ولايات. ومنه الذي يتولى مال اليتيم يكون وال عليه، ويحاسب على ما يكون منه نحوه. وكل هذه الأشياء التي تميل إليها النفس مأمور المؤمن فيها أن لا يستجيب لداعي النفس، وأنه لا يصدق ما تخيل إليه نفسه من أنه مخلص الوجه له، وأنه عنده قوة يستطيع أن يقوم بالأمر كما ينبغي، ويؤدي الحقوق، ويضع الشيء في موضعه حتى يطلب لذلك، ويعلم من أسماء هذه القوة ويجربها. وإلا فإن الأسلم للمؤمن البعد عن أن يتولى على شيء. قالوا: اثنين لا تتأمر عليهم، بدكم ثلاثة مثلا في سفر، أمر واحدكم. قال: أنت يا أبو ذر لا تقبل الإمارة، خلوا غيرك يتأمر ويتولاها. وقالوا: ولا تولين على مال يتيم، لا تولين على مال يتيم، فيكون شغلك ببعض شؤون عبادتك وما تعلق به قلبك يخرجك عن حسن النظر في حق هذا اليتيم وتنمية ماله وإيصاله إليه على وجهه، فلفترك مثل هذا. فهكذا كان من داب أخيار هذه الأمة أنما تشرب إليه النفس وتميل إليه من أنواع المظاهر والآيات ينفرون عنه ويبعدون عنه ولا يقنعون من أنفسهم بالدعوة ولا بظاهر إرادة الخير حتى يتعين الأمر على أحدهم أو يؤمر به من قبل ذوي بصيرة من شيوخ وأهل معرفة ويتحتم الأمر عليه أو يكون الواقع في شدة الحاجة إلى أن يتولى الأمر، إلا ضاع حق، فحينئذ يستعين بالله تعالى ويقوم بالأمر قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك اليتيم، معنى اليتيم في اللغة الفرد المميز عن الغير، قال له يتيم، كل شيء يعز نظيره ويقل وجود مثله يقال له يتيم، وما يقال الدرة اليتيمة التي يعز وجود مثلها ويقل وجود نظيره يتيم. وكذلك يطلق على الانفراد وفقدان الأب، يقال اليتيم، فمن الناس من فقد الأب وهو دون البلوغ يقال يتيم، فإذا بلغ خرج عن المصطلح اليتم. ومن الحيوانات من فقد الأم هو يكون يتيم، يعني لترضعه وتتولاه وتربيه. أما من الطير من فقد الأبوين ما يكون يتيم، من فقد الأبوين فإن الأب يقوم في تدريب الطير وتربيته مقام الأم إذا ماتت الأم. فمن بني آدم من فقد الأب إن كانت أمه موجودة وقال له يتيم، ومن الحيوانات من فقد الأم يكون حيوان يتيم، ومن الطير من فقد الاثنين فقد الأب والأم يكون يتيم. ويقول من مات أبوه وهو دون البلوغ في الحديث لا يتم بعد احتلام، أي إذا بلغ ما عاد يقال له يتيم، ينفرد بنفسه ويقوم بنفسه. فيقول وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم، واليتيم يكون قد يكون له وصي بأمر أبيه يقوم عليه، وإلا فالحاكم يقيم لو من يقوم بأمره ويرعاه. فإذا أوصى إلى من يقوم على اليتيم فيشترط أن يكون عاقلا مميزا، ومن غير شك لا يصح الإيصاء إلى معتوه ولا صبي غير مميز. بل وكذلك إذا كان الموصى عليه مسلما يجب أن يكون الموصى إليه كذلك مسلما، لأنه لا ولاية لغير مسلم على المسلم، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويشترط أن يكون فيه القدرة على القيام بما أوصي إليه وحسن التصرف فيه، إن كان عاجز عن ذلك لمرضه وكبر سنه وغير ذلك فلا يصح الإيصاء إليه، لأنه لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله. أيوة. يقول المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح الإيصاء إلى الصبي وإن كان مميزا، لأن غير البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله، فلا تكون له ولاية على غيره ولا على مال غيره من باب أولى. فحكمه حكم الصبي غير المميز وحكم المجنون إن كان صبيا مميزا. قال الحنفية ليس شرطا بلوغ الموصى إليه، بل إذا كان مميزا واعيا قادرا على القيام بالأمر فيصح أن يكون هو وصي، فإن من المميزين من يكون ذا نباهة وفطنة ويقظة وحسن التصرف، فيجوز أن يوصى إليه ويجعل وصيا إذا كان بهذه الحالة وإن كان قبل بلوغه. قال الأئمة الثلاثة لا، ألا يصح الإيصاء إلى غير بالغ. كذلك من شرطه أن الاستقامة في الدين وأن يكون عدلا، أن يكون عدل. فإذا أوصى بالأيتام أوصى إلى فاسق فلا تصح الوصية عند الشافعية، وكذلك الرواية عند الإمام أحمد بن حنبل أن الوصية إلى غير العدل لا تصح باطلة، لأن الوصاية ولاية وأتمان، ولا ولاية له ولا أتمان إذا كان فاسق تارك صلاة أو شارب خمر أو عاق والدين ويجعله وصي على أيتام وما يصح. قال الحنفية إنما يراعى شانه فيما يتعلق بما أوصي إليه، فإذا كان يحسنه ويتقنه وإن كان في نفسه باسق بينه وبين الله فهذا راجع عليه، ولكن إذا كان مامون على القيام بالموصي إليه ويحسن التصرف فيه فيجوز الوصية إليه وإن كان فاسقا. إذا كان يحسن التصرف فيما أوصي إليه فيه. وهكذا الرواية الثانية عند الإمام أحمد. وليست الذكورة شرط في الو في الو في الوصية إلى يتيم ونحوه، فيجوز أن يكون مرأة، يصح الإيصاء إلى المرأة وهذا متفق عليه. ثم رخص للولي في الأكل من مال يتيم بالمعروف بشرط العمل والحاجة، إذا كان يعمل لهذا اليتيم ومصلحته فتوقف بذلك عن كسب لنفسه، فكان عاملا لليتيم ومحتاجا لا نفقة له. ففيه جاءت الآية من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فيأكل ما يتيم مكان جامع عليه وتحصين ماله غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل، يخزن له مال ولا يربى عليه ولا يقي ماله بمال اليتيم المتأثل، يعني مخصص شيء بنفسه زايد. وبهذا علمنا ما يتعلق بما يجوز للولي أن يأكله من مال اليتيم. قال وكان ابن عمر لما يزكي مال اليتيم ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة لما يرى فيه من المصلحة. ولما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال الأيتام حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فأنزل وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، من الذي نيته بيحفظ حق الأيتام وبيأديها ومن الذي نيته يتساهل ولا يبالي أو يقدم ماله على مال اليتيم. فأنزل مخالطوهم فخالطوهم في الطعام والشراب. وقال عكرمة جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال إن لي يتيما وله إبل فأشرب من لبن إبل، قال فإن كنت تبغي ضالة إبل أن تقوم بخدمة ما يتعلق بإبله تطلب الضالة وتردها وتطلي جرابها وتكنس حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، اشرب بالمعروف فمن كان غني يستفيد من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا تشرب لبن ناقة تخلي ولدها جايع ما عاد حصل شيء تشرب اللبن كله، لا ما هو كذا راع حقه غير مضر بنسل. ها يقول فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب تبالغ فيه حتى تتضرر. وهكذا قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول يأكل الوصي بقدر عمالته. وبهذا يقول الحنفية أن للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجا، يسمون استحسان، قال وإلا فلا أجرة له. وقال بعض الحنفية لا يجوز وهو القياس أن يأخذ الأجرة على مال اليتيم. وقال المالكي ليس له أن يأكل من مال اليتيم إذا كان غنيا لقول الله تعالى وما كان غنيا فليستعفف، وإذا كان فقير يجوز له أخذ كفايته منه لقوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وجاء أيضا أن يأكل منه مكان قيامة عليه بالمعروف. وسأل رجل صلى الله عليه وسلم قال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل ولا تخلط مالك بماله، احفظه له كامل حتى لا ينقص عليه منه شيء. وهكذا يقول الشافعية لا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة، فإن كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين إن من الأجرة أو النفقة بالمعروف. متولي على مال يتيم فقام بحفظه واشتغل به اشتغالا منعه عن أن يكتسب وهو فقير. يقول كم أجرة المثل وكم النفقة بالمعروف، الأقل منها خذ، خذ الأقل، إما أجرة المثل أقل خذ أجرة المثل، أو كان النفقة الأكل بالمعروف أقل فكل بالمعروف رعاية لحق اليتيم. فيأخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف. واستشفوها من قوله من كان غني فسفه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات. وهذا في الولي إذا كان ولي غير الحاكم، أما الحاكم فمهما تولى على أيتام فلا يجوز له أن يستعمل شيء من مالهم أصلا. وكذلك يقول الحنابلة للولي غير الحاكم وأمين الأكل لحاجة من موال من تولى عليه الأقل من مجرد مثله أو كفايته، أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا فرض الحاكم له شيئا. أما الحاكم وأمين الحاكم فلا يأكلان شيئا لاستغنائهما بما لهما في بيت المال. ثم الذين قالوا يجوز أن يأكل ما دام قائم بعمل وهو محتاج ويأكل بالمعروف. قالوا فإذا أيسر بعد ذلك هل يلزمه رد بدل ما أكل؟ لما أيسر وصار ما عاد محتاج الآن، فقالوا لا يلزمه لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه رد بدله. ندقنا وجاء عن أبي العالية وعبيدة سلمان من الشافعية أنه يضمن عوضه في ذمته لأنه مال غير تصرف فيه للحاجة، فإذا أغناه الله وتيسر أمره فيرد ما أخذه. وهذا مستحسن حسن وإن كان غير لازم عند معتمد الأئمة الأربعة، لأنه أخذوا بإباحة شرعية مباشرة، فما عليه أن يرد مثله وإن أيسر بعد ذلك. وهكذا فلا يتصرف في مال اليتيم إلا بما فيه المصلحة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ورأيت الصحابة لما نزلت الآية حذروا حذر كبير، فصاروا فرزوا مال اليتيم وصاروا ما يأكلون منه ولا ذرة ولا حبة، واليتيم ما يستوعب الأكل فيفسد بعض الطعام عليه. بعدين قال لهم خالطوا مع النظر في مصلحتهم من دون أن يكون عندكم جنوح إلى أخذ شيء زائد، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يصلحوا أكل واحد وكلوا أنتم وياهم حتى لا يكون بهذه الصورة. ولكن حسن تطبيق الصحابة للنص يحملهم على هذا الاحتياط والورع عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا بالنظر والاحتياط والمصلحة، ما اللي في حظ وغبطة. قال صدم لا ضرر ولا ضرار، فما لا فائدة للمحجور فيه كأن يهب شيء من ماله لغير صدقة ولا عتق ولا محباة، فليس للولي ذلك، ويلزمه إذا تبرع بهذه الصورة لزمه الضمان ويرد إلى مال اليتيم ما تصرف فيه. وأما الواجب عليه فهو أن يتجر فيه، يتجر في مال اليتيم، يتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وإليه الإشارة بقوله ارزقوهم فيه، ما قال منه في الآية الأولى، قال ارزقوهم فيه. إيه فيه؟ يعني نمو لهم ورزقهم منه وسطه داخل فيه، ما هو منه تشيل منه تنقص. قال له نمو له ماله ومنه من أرباح المال ارزقهم فيه واكسوهم وقول له قولا معروفا. وهكذا فإن أكل مال اليتيم بلا من الكبائر. وقال تعالى إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، والعياذ بالله تعالى، وهذا أمر معنوي، ويعرضون أنفسهم لدخول النار فكأنه أكل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكن على سبيل خرق العادة وإظهار الغيب إلى شهادة. أحتاج ناس في سفينة يمشون إلى النار، انطفأت عليهم النار اللي ما استعدوا بها معهم، وما معهم أكل يحتاج إلى طبخ، فما دروا كيف يأتون بالنار وهم بالبحر، فعمدوا إلى بعض أهل الصلاح فيهم وقالوا منين يبقى، قالوا الحين شوف لنا حل واسأل ربك. قال حد عندنا متولي على مال الأيتام؟ قالوا حصلوا. قالوا نعم. قال هاتوا. قال انتم متولي على مال اليتيم؟ قال نعم. قال لابد ما بتخلوا مره زياده كذا، شليت الاحسن لنفسك ولا عملت ولا استغفر. قال الحين قصدنا بغينا شيء من النار. قال الله ان الذين يكون في ما ياكلوا في بطونهم ان السفينه مساكين. قال انا مثلك لحم دمك وعدي ومعي كما معك مش عندنا. قال لا صدق الله، هاتوا شيء من اللي يلتهب. قال قل خرجت نار ولا صدق بس خلاص روحنا هذاك لك اللي بغينا من شان الناس يستفيدون من هذه النار في السفينة. لا إله إلا الله، فأبرزها الله وأظهر عبرة على غير المعتاد، على سبيل خرق العادة. إنما يقولون نارا وسيصلون سعيرا، وكانت إذن عبرة. فمامور المتولي على مال اليتيم أن يفكر في تنميته، أن يفكر في التجارة فيه، ولا يجوز له أن يقرض ماله للغير ولا لنفسه حتى يقترض منه لغير الضرورة. قال الشافعية ليس له إقراض ماله من غير حاجة، أما الحنفية والمالكية قالوا ماشي حاجة، ما يقرض من مال اليتيم شيء لا لنفسه ولا لغيره. قال الشافعية إن كانت هناك حاجة خاف من نحو نهب أو حريق أو غرق ذاك وأراد سفر وخاف عليه، جاز له إقراضه من ثقة ملي من أجل يمر وقت الخوف والجدوى ويكون المال محفوظ عند هذا إنسان أمين بيرده، فهذا لمصلحة ولحاجة أجازه الشافعية. وقال الحنابلة كذلك، إذا هناك مصلحة في قرض مال يتيم يجوز أن يقرضه. وهكذا اشترط الشافعية أن يكون ذلك للمصلحة، وإن قدر على الإيداع والإقراض الإقراض أولى، لأن القرض مضمون بالبدل والوديعة غير مضمونة، فالقرض أحوط. ولا يجوز الإقراض إلا للضرورة، فبشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله، ويشد عليه كذلك. فعلى الولي الإنفاق من ماله على من تولى عليه ومن تلزم مؤونته بالمعروف من غير إسراف ولا تكتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فإن قتر أثم وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه. وهكذا يقول عامة الفقهاء أنه ينبغي أن يتجر في مال اليتيم وينميه له، أنه أصلح له. قال سيدنا عمر ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها صدقة. يقول وكان صاحب يقول أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم، كما جاء في الرواية الأخرى أن ولد الرجل من كسبه. وهكذا يقول جمهور الفقهاء الوالد لا يأخذ من مال ولده شيء إلا إذا احتاج إليه. يقول الحنفي إذا احتاج الأب إلى مال ولده، فإن كان في المصري واحتاج الوالد لفقره أقال بغير شيء، وإن كان في المفازة واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الأكل بالقيمة. هكذا جاء عن ابن عابدين في نصه من الحنفية.

وقال الحنابلة يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيرا كان ولده وكبيرا بشرطين: ألا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت بحاجته، والثاني لا يأخذ من مال ولده فيعطي الولد الآخر. هذا كلام الحنابلة أنه يجوز أن يأخذ من مال ولد مشال، يقوله أنت ومالك لأبيك. وإن أولادكم من كسبكم. وقال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا، وإن يريد أن يأخذ مالي. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، كما جاء في رواية ابن ماجة عليه رحمة الله تعالى. قالوا: وجعل الله الولد موهوبا للأب. قالوا: وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له يحيى، فهب لي من لدنك. فهو هبة الله للأب، فهو كل حقه أنت ومالك لأبيك. ولهذا قال الإمام أحمد: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه فله أن يأكل ويعتق حتى يعتق بعد. وقال: يأخذ من مال ولده ما شاء، لهذا الحديث. الجمهور قالوا: اللام في قوله أنت ومالك لأبيك للإباحة لا للتمليك، فإن مال ولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المسلمين، في رواية لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. من كان يدخل السرور على قلوب الأطفال والصبيان له في الجنة دار مخصوصة يقال لها دار الفرح. وبهذا عرض كثير من الصالحين على إدخال السرور على الأطفال والصبيان حيث ما وجدوه. وكان يحرص الحبيب محمد الهدى رحمه الله أن لا يلاقي أحد من الأطفال والصبيان إلا وأدخل السرور على قلوبهم وأهدى لهم شيء وقدم لهم من النعناع والحلاوة ما يفرحون به. وعملا بالسنة وحرصا على أن يكون من أهل دار الفرح. وبهذا إذن يؤخذ أنه يتعرض للحرمان أو للحزن من كان يدخل الأحزان على القلوب الناس، ومن كان أيضا شديدا على الأطفال بغير حق. وإن الرجل ليحشر مع الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، ما عنده شيء، يحشر يوم القيامة على الجبار برا. اللي جاب هذا كان جبار على أهله وأولاده، اللي مستذلين له ما يخليهم ما يرفعون رأسهم قدامه ولا يقولون كلمة ويضطهدهم، فيحشر مع الجبارين مع الجبابرة الذين اضطهدوا الناس وأخذوا حقوقهم، وهذا يحشر معهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وكان في رواية: لا يدخلها إلا من فرح الصبيان. قال صلى الله عليه وسلم يقول: الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف، واليتيم يمسح رأسه إلى قدام. يعني في إدخال السرور على الأطفال ومؤانسة

0: يعني من الرواد اللي يمنع من شيء يمنع من شيء نحتاج إليه. فخادم قال جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال ما كنت ضاربا في ولدك، يعني ما تحملك الرحمة والشفقة عليه إلى تأديبه كأنه ابن لك، نعم، وأما ما تحملك عليه الغيرة والضجر فلا، فتراعي. وإن الله تعالى ينظر إلى البيت الذي فيه يتيم يكرم ويحب أهله يكرمهم، ويبغض البيت الذي فيه كريم يودع فيتيم يودع. بيت في يتيم هذا يبغضه الله ويبغض أهله، والبيت الذي فيه يتيم يكرم يحبه الله ويحب أهله. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أدب اليتيم، قال إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشط، والله سبحانه وتعالى أعلم، بحسب المصلحة مع الحذر والرعاية له. وهكذا تأثر بعض المسلمين بكلام الله ورسوله فبالغوا في إكرام الأيتام وحسن تربيتهم، حتى صار في مجتمعاتهم يتمنى بعض الأطفال أنه يتيم لما يرى من حسن معاملة المجتمع لهذا اليتيم. لا إله إلا الله. الله يحيي في الأمة مكارم الأخلاق وما يرضي عنهم الخلاق ورسوله عظيم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ويدفع عنا الآفات والعهات وعن الأمة في المشارق والمغارب، يحفظ الحرمين الشريفين ويخلص بيت المقدس من المعتدين، ويحفظ اليمن والشام والشرق والغرب من كيد المعتدين والظالمين والمفترين وأعداء الدين، ولا يبلغ مرادنا ولا في حد من أهل لا إله إلا الله، ويصلح الشام كلنا ولكم وللمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.

بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة.

عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
2: يا سلام.
1: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
0: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في الحلقة الماضية قلنا تحدثنا عن حرف الخاء وجبنا منه الخير، وأيضا لا بد من مرور على حاجة ثانية فيها حرف الخاء، الخاتمة. نحن علمونا نحن في المساجد جزاهم الله خير، وجزا الله من رتب هذه الحزوب وهذه الأدعية، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الخاتمة الحسنة نعمة كبيرة، يعني معناه إذا مات الإنسان على حسن الخاتمة فكأنه أخذ مفتاحا إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. ولذلك ما دمنا جينا عند حسن الخاتمة، هنا لابد من كلام يجي حول حسن الخاتمة. إيش هو؟ تسألون دائما ما الذي يجعلنا احنا نختم بخير؟ قل لي إذا كان عملك في الدنيا خير. طيب، هناك حديث يقول يموت المرء على ما عاش عليه، ما معنى هذا؟ أو ماذا نفهم من هذا الحديث؟ بلاش نقول نشرح الأحاديث، بنقول إيش نفهم من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أنه من تعود على السب والشتم واللعن وقلة الحياة واللسان الطويلة والصوت المرتفع، يقرب وقت الساعة ذيك الساعة قد روحه باتطلع ما يشور ينطق بالأشياء الطيبة، يشور اللي ينطق باللي تعوده، كما اللي يتعود السجارة ما عاد يقترب السجارة، ويتعود القات ما يقدر يصبر من القات، وعلبوه حتى خربت الديار، علبوه كل شيء ما يهمه، يهمه صلاح نفسه. لذلك الأم اللي ذكرناها في الحلقة الماضية وقلنا الأم مدرسة، الأم مدرسة تعلم ولدها. غالبا الآن الأولاد يخرجون من البيت يلعبون في الشارع، هذا طبيعي، أمر طبيعي أنهم لأنهم لاعبوهم سبعا وعلموهم سبعا وأدبوهم سبعا، بعد 21 سنة خلاص لسانهم توه بينحرف بينجر، ما عاد شغلك أنت عليك 21 سنة دي. وخصوصا أخطر وقت هو إيش؟ وقت المراهقة، يعني من 14 إلى 21. إذا بلغ الولد 14 سنة، من 14 15 إلى 21، هذه منطقة خطيرة. ليش؟ لأنه يتحرك عنده الجنس، يتحرك عنده الشهوة، يحس بحاجات يرغب فيها. هذا مهم الوقت ذا جدا جدا، بغى إيش؟ لا يساير ناس قلال خير وبعدين لابد أن ينحرف وينجرف. لذلك هذا مهم. كيف نسوي نحن الآن؟ يموت المرء على ما عاش عليه. نفهم من هذه إيش؟ أنه إذا كنت أنا أكرر السب والشتم والكلام البطال، بيجي وقت النزع ذيك الساعة خلق، وأنا أقول لا إله إلا الله، وأنا أقول جيب كلام بطال، إما سب أو شتم أو كلام عيف أو كلام عن الدنيا أو كلام عن الفلوس أو كلام عن الدار أو كلام عن العمارة ولا عن شيء، ما عاد أقدر على شيء. ولذلك كانوا ما يحاولون ينطقون بالكلمات العيف، ما يكثرون منها، أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من التسبيح، أكثر من التكبير والتحميد، أكثر من الباقيات الصالحات، أكثر من الاستغفار. هذا هو عشان إذا جاء إسرائيل أنت بيقولون لك لا إله إلا الله، ما بيقولون لك قل لا إله الله، لأجل ما يقول الشيطان لا تقول لا إله الله، بيذكرون اللهم، إذا ذكر الله أنت بتقول لا إله إلا الله. وأخذت لك ذيك الساعة لما تقول لا إله إلا الله، أخذت لك جواز أو فيزا لدخول الجنة بغير حساب. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب. هذا الدعاء الذي نجيبه يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، هذا دعاء عجيب، كما أحسن من الأدوية المقوية، وأحسن من الأدوية المنشطة، وأحسن من الإبر القوية، وأحسن من العملية الجراحية. هذا كله أنت لا ترجو شيء في الدنيا، كأنك تقول أنا ما بغيت شيء يا رب منك في الدنيا إلا أن أذكر أن يكون خاتمتي حسنة. نعمة كبيرة أنت بتغري من الدنيا، سيبك من الأموال لأهلها، وقد كتابت وصيتك وقد كتابت كل شيء، لكنك تخرج من الدنيا وأنت إيش؟ وأنت قد سددت الحساب وقلت ختم لك الله بالخير. فلذلك لما نكون فارغين ما عندنا عمل، لماذا حتى الحرمة في المطبخ، حتى الحرمة في الدار، حتى الحرمة في لما تستغفر؟ استغفر الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بس هذا ما يمكن يكون الذكر على حساب الزوج اللي جاء من الشتة. الزوج يبغى زوجته تقعد عنده تقي له فنجان شاي، تقضي طلباته، تعطيه رغباته اللي يبغاه. قالت لا لا لا، بولي انت لا تلمسني الحين، لما العقب الحين الحنين على وضوء بصلي الضحى تصلي. لكن لازم تعرف ان طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، لازم هذا هو. لانه بعد ما تتزوج الامر يتحول من الاب الى الزوج، لا بد من طاعتي فيما لا يغضب الله، فيما يرضي الله لا بد تطيعه. هذا الأمر. نعود إلى الأم مدرسة، يعني يموت المرء على معاشه عليه. نعود إلى هذا ونتذكر أمر مهم، أنه الإنسان دائما إذا جاءت الأم وجاء ولدها من الشارع وسمعته يجيب كلام ما هو لايق، إما سب أو شتم أو غير ذلك أو سجارة أو كلام من هذا الأشياء، على طول تعالج هذه القضية ولو أدى الأمر حتى إلى أن تضربه، ما في شيء. ليه؟ كما هذا، كما يوم يخرج الولد إلى الشارع ويصدمه سيارة لا سمح الله أو سيكل تصدمه، فهذا الإنسان إيش يسوي؟ هذا الإنسان يروح على طول ينقذه، هاتوه إلى الإسعاف واللوبو للمستشفى، عالجوه بسرعة، لجل يحاولون إحياؤه من الموت المقبل عليه بعد نزيف الدم الكثير. كذلك الكلمة البطالة والعمل البطال الذي يعمله الطفل الصغير في الشارع، ويجي وتسمعه أمه أو تدرابه من حد من الجيران أو من حد من النسوان أقاربها ولا جيرانها، لابد تعالجه بقوة وبسرعة وتقول هذا شوف ما هذا ما هو مقبول أبدا، ما يمكن، كل شيء بنسامح فيه إلا هذا كلام. ليه؟ لأنه بيتعود لسانه على هذا الكلام، وبيجي بعدين وقت الموت بيقولون قل لا إله الله، بيجيب كلمة بطالة ما بغناه. هذا مهم جدا. أيضا ما دام جينا عند النساء، أنا مرة مرات لعلي ذكرت هذا ما نداري، الآن لما تقول لوحد حرمة شيء فلان عسى ما يموت، قلت ما في شر، لا الموت شر لا بد منه، يقول ماشي شر، يقولون ماشي شر. طيب انت ايه سويتي لهذا الخير المقبل، لهذا الوفاء المقبل، او اللي تسمينه شر انت ايه لقيتي له؟ دحين كثير من الحريم، وانا ربما اكرر هذا الكلام شوي لا باس الا من شان مصلحه، كثير من النساء يتدين من اصحاب الدكان او تدين من بياعه الملابس او غير ذلك من اشياء حق النساء، ولكنها ما تكتب ذلك، ما تكتبه. ليه؟ هذا غلط. هل عندها معرفة أنها بتموت تاريخ كذا وكذا؟ ما حد ولا واحد يعرفه ذا. كلنا ما نحن دارين بنموت، المريض ما هو داري متى بيموت، والصحيح ما هو داري متى بيموت، والبخير ما هو داري بيموت، واللي بشركه ما عند له. لذلك أطول آية في القرآن لمن يقرأ القرآن منكم آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نحن الحمد لله كثير من النساء الآن يكتبون، يمكن تقول لك أنا بخلي زوجي يكتبه، أصلي أنا ما أبغى الزوج يدرى بالدين، شلت حاجات فلانية عقبة تطرحها أمام أمر واقع، تقول لك خذيتها وبناها كم الناس، لا بأس، لكن إيش؟ لكن لابد تكتبه. كقول ما تكتب أمية ولا بد حد يدرى، كيف تلقي؟ تجيب ثنتين من اللي تثق فيهن، تصدقهن، تستامن عليهن، تقول يا بنات الحلال انتين صاحباتي وتعرفني، واني ما بغيت زوي يدرى، ما بغيت ولدي يدرى، ما بغيت خوي يدرى، وهذا ما هو ريض في الحقيقة، لكنه إذا كان سوت كذا تقولهم شوني عندي دين لفلان بن فلان قيمة كذا وكذا، مبلغ كذا وكذا. هذا مهم جدا، شو؟ لأنه الدين هذا بعدين أول ما يسأل يوقف عمل الإنسان إذا كان تدين ولا كتب ولا شيء، ما سدد الدين، ما سدد الدين، خصوصا ما دام قادر على تسديد الدين ولا سدده يوقف يتوقف العمل حقه. يقولون ما يمكن يقبل العمل ذا إلا مرة ما يسدد الدين. الدين والدين النبي صلى الله عليه وسلم سماه هم بالليل وخزي بالنهار، يعني هم بالليل لمن يخاف الله وليستحي. أما ذحين كل ما يقولون بنكسر رجل أبو فلان تدين وخلبوا عقب أصحابه على وجهه ما أريض ما هي مرجلة ذي ولا هو ولا هي ولا هو عقل ولا هو إنسانية ولا هو من الدين في شيء، كونك إيش تدين وتتغربك. هذا على أقل تقدير إن تجيب اثنين فار من أقاربها رجال أو حريم تشهدهم عليه، وإن كانت تكتب عندي لفلان بو فلان أو عندي لفلانة بيت فلان مبلغ كذا وكذا قيمة كذا وكذا أو عدي استلفتها كذا وكذا أو اقترضتها كذا وكذا، ما يمكن تخلي البقعة مهملة. هذا مهم جدا. الناس الآن أصبح كلهم يعيشون على الدين، وفي من الحريم من يدين الآلاف. كان أول ما يعرف الدين الحرمة عيب تدين الحرمة، ما تدين أبدا، حتى بتموت من الجوع ما تدين. الحين على غير النسوان سبقنا في كل شق في كل مجيل حصل قول ونحافين حقاصر عليكم. على أي حال لا بأس، لكن على كل حال المهم الدين هذا لابد من تسجيله. أمر آخر الوصية. الحين الوصية ذي كم البعبع من الدينة تفزعون منها، وصية ماشي شر، ما وصية عن يلا صغيرة. ومن قال؟ هل قال رب العالمين؟ هل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قالوا الخلفاء الراشدين؟ هل قالوا سلفنا الصالحين؟ هل قالوا لنا إنه أنت عمرك شوفك 12 سنة، أنت عمرك 25 سنة، أنت عمرك ما حد قال، ما حد يقدر يقول هذا الكلام. حتى الطبيب لما تروح عنده يقول لك أنت 6/6 يعني كل شيء فيك ريض، لكن هل يقدر يقول لك أنت ما بتموت؟ ما بيقدر. وإن قال لك قل له ما تدري أنت الأمر الموت هذا موج. أنا أعرف فلان بو فلان في تعز جلس مسجى شهرين كذا، يعني عرفت معنى مسجى يعني ممدود كما الميت، ما يقدر. ليش؟ لأن العمود الفقري حقه انكسر تم ممدد وما مات إلا في الوقت اللي قرره ربنا. الوصية لابد منها، والوصية الآن معاتها صعبة. أول كانت تولي عند، الآن الوصية جابوها استمارة كما الاستمارة، يعني ورقة تملي الفراغ فيها، الموصي والشاهد والوصي واللي توكله مع الوصي وإمضاك وكم مشهود عليك وانتمت المشكلة. وخلوا عند راسك، ما لا تزعون الموت ما بيجي عن طريق الوصية. بالعكس، أنا أعرف فلان بن فلان مات الله يرحمه وحقه الوصية في جيبه. الحين قالوا الشياب أو الأولين حقنا جزاهم الله خير قالوا خر وصيتك عند كورك، ذل في جيبه خلاها، سجد مات وهو ساجد حصل وصيته في كيسه. ما تقول شيء ولا لا تطول عمر ولا تقصره. الوصية وصية بحيث إنك تدخل بعدين على نور. ولذلك يقال أن الرجل الذي الإنسان رجل ولا مرأة اللي ما يوصي يقعد أعمى في البرزخ ما يشوف شيء ولا شيء هكذا. على أي حال الوصية حجة لك وعليه. إذا لقيت شيء كل ما جيت عند موضوع من المواضيع لازم تحسب حسابك. لإيش تحسب حسابك؟ لهذه الوصية، إنها باعتبارك كم السواق إذا خالف في المرور يقول له صاحب المرور العسكري وين الليسن حقك، وين الترخيص حقك حق السياقة، أنتوا هذا ترخيص لكم، هذا ما يضر شيء ولا يخوف شيء، أقبلوا على الوصية شو نصيحة لكم لله وفي الله، ما لنا من ذلك غرض. وموجودة الاستمارات هذه موجودة، يعني الوصية السريعة هذه 2 شهود وعليها شهود، ما بغت حد يدرابها تو ولا تخلي حد يدرابها، لكنها تطرحها عند العدي ولا عند الذهاب ولا عند اللوكيت ولا عند اللب. المهم أن الوصية لابد من وجودها دائما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعلنا ممن يبتعدون عن الكلام الفاحش والكلام البذيء والكلام العيف، وأن يجعلنا أيضا ممن يبتعدون عن الدين إلا عند الضرورة القصوى، يعني مرة واحدة كلك محتاج قدر الله عليك بتدين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويغفر الله لنا ما أخطأنا فيه، ويتوب علينا توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وروحا، والعفو منكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. المستمعون الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامجكم الشهري قضايا وحلول، حيث نلتقي كل شهر لنطرح قضية تمس حياتنا اليومية ونبحث لها عن حلول عملية بمساعدة أهل الخبرة والاختصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقال أيضا: الطفل سيد 7 سنين. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الطفولة مرحلة تأسيسية خطيرة تصنع ملامح الإنسان المستقبلي. أيها الأحبة الكرام، الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية نمر بها، بل هي وطننا الأول وذاكرتنا الأولى وأساس صحتنا النفسية والجسدية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل أطفالنا أصحاء أم أنهم بين الصحة والمرض يعيشون حالة من التوازن الهش؟ من هنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع في هذه الحلقة المباركة: الطفولة بين الصحة والمرض. فما هي أبرز الأمراض التي تهدد أطفالنا؟ وما دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الحماية والوقاية؟ وكيف نتعامل مع الطفل المريض نفسيا وجسديا دون أن نفقده براءة الطفولة؟ نناقش كل ذلك المواضيع مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، الدكتور عادل بحشوان، اختصاصي أمراض أطفال. ونفتح المجال لمشاركتكم واتصالاتكم مباشرة على الهواء، ابقوا معنا، فالقضية تخصكم والحلول بين أيديكم. نذكر إخوان المستمعين بأننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو سؤال فيتفضل على برنامج أو على تليفون برنامج 414 3 مرات من 1، 414 1111. نرحب في ضيفنا العزيز، وجزاكم الله خير دكتور على وصولكم إلى استديو هذا الإذاعة، ونتشرف بكم. تعطينا إحنا نبدأ مختصرة عنكم، فتفضل دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير على هذه الدعوة، وإن شاء الله أن حنفيد المستمعين والمتصلين في هذا البرنامج. ونشكر قناتكم الموقرة نور الإيمان على هذه الاستضافة. بالنسبة للدكتور عادل سالم محفوظ بحشوان، مواليد مدينة تريم، درست الابتدائي والثانوي في مدينة تريم، ثم التحقت بكلية الطب في جامعة عدن وأخذت البكالوريوس منها عام 2000. بعد ذلك من 2000 إلى 2001 اشتغلت في مستشفى تريم العام كطبيب عام. بعدها نزلت الخانة حقي الوظيفية في مستشفى ابن سينا في المكلا، واشتغلت فترة في ابن سينا، وخذت خدمة ريفية في عمد، ثم التحقت بالدراسات العليا، أخذت الماجستير في جمهورية مصر العربية، ثم اشتغلت فترة في المملكة العربية السعودية، وتم اتخاذ القرار في الفترة الأخيرة بالعودة إلى أرض الوطن وإلى تريم الغالي علينا جميعا. وإن شاء الله أننا حنفيد الناس والأطفال، خاصة المساكين يعني، وما يتعرضون له من أمراض ومن أوجاع فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
2: الله يحفظك شكرا دكتور ما شاء الله سمعتكم تغني عن
3: فعلا جزاكم الله خير
2: التريم بحاجة لكم ولأمثالكم جزاكم الله خير على وجودكم
3: فيه. جزاكم الله خير
2: الله يحفظك. قدمنا المحاور التي جعلناها في هذه الحلقة قسمناها على تقسيمات وعلى شكل أسئلة، فنبدأ بالمحور الأول وهي الصحة الجسدية للطفل. دكتور، ما أبرز الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة المناعية التنفسية وكذلك المعدية أو المعدية؟
3: تمام، بالنسبة للأمراض في الأطفال ممكن نقسمها قسمين، أمراض معدية وغير معدية. الأمراض المعدية تتمثل في الأمراض التالية وهي الأكثر زوارا واتجاها للعيادات، الأمراض الجهاز التنفسي. أمراض الجهاز التنفسي تشمل الإنفلونزا، نزلات البرد الحادة، التهاب اللوز، التهاب الأذن الوسطى، ثم التهاب القصبة الهوائية، ثم التهاب الصدر. هذا بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي وهي أمراض معدية زي ما قلنا من قبل. تيجي لك الأمراض بعدين الخاصة بالجهاز الهضمي، هي النزلات المعوية الحادة تتمثل في إسهال وطرش، وطبعا لها مضاعفاتها وجفاف وما جفاف من الحاجات هذه. ثم ندخل في الأمراض المعدية واللي هي مهمة جدا واللي حصلت فترة الأخيرة بشكل غير عادي وطبيعي بسبب عدم التطعيمات، وتتمثل هذه الأمراض في الحصبة، السعال الديكي. هذولا أهم مرضين انتشروا في الفترة الأخيرة، الحصبة والسعال الديكي. طبعا بعدين يلك الكزاز والنكاف واللي هو الأمراض الثلث الثاني الخناق والحاجات دي، هذه تعتبر برضو من الأمراض المعدية عند الأطفال. لو جينا للأمراض الغير معدية، الأمراض الغير معدية في سن الطفولة تتمثل في الأمراض مثلا سوء التغذية، تتمثل في أمراض الحساسية سواء كان ربو، حساسية جلد، أيضا الأمراض السكر. هذه تعتبر أمراض غير معدية، وأمراض ثانية مثل السرطانات وأمراض القلب والحاجات هذه، هذه كلها تعتبر أمراض غير معدية اللي ذكرتها الأخير. الأمراض المعدية اللي ذكرتها من قبل، نعم، هذه الأمراض الأساسية اللي منتشرة بين الأطفال.
2: كان ذكرت السكر يعني يكون دائم حتى في الأطفال الصغار يعني؟
3: يظهر في حالات أكيد في
2: نعم الأولى يعني.
3: لا هو يظهر أعراض أحيانا من فترة متقدمة شوية، وتشخص حالات عندهم سكر ممكن على سنة وكذا وأكثر، وتعرف السكر ومتعب شوية. نعم
2: الله يجزاكم الله خير. الله يحفظك. فدور التطعيمات والفحوصات الدورية في الوقاية هي مهم جدا
3: جدا.
2: تعطينا نحن نبدأ عن التطعيمات وأهميتها.
3: التطعيمات مهم جدا صراحة الفترة الأخيرة للأسف، يعني الناس ابتعدوا عن التطعيمات، وهذا الشيء بصراحة مش كويس. أنا أقولهم من هنا من هذا المنبر أنه الابتعاد عن التطعيمات غير صحيح، وغير يعني أنت الآن يعني بقول لك، أنا ما بقول لك تظلم طفلك وإنما ترتكب شيء في حقه. الفترة الأخيرة يا أخي سالم انتشرت حالات حصبة كثيرة جدا، وبرأن وفيات في حالات كثيرة توفت بسبب الحصبة، وهذه الحالات غالبا ما تطعم. هنا التطعيم جي أساسي علشان منع هذه المضاعفات والانتشار الكثير للأمراض هذه، فمهم جدا التطعيم. إذا بنا نتكلم على نبذة مختصرة عن التطعيم، ممكن أعطي لك نبذة. التطعيمات طبعا تعطى من بعد الولادة الجرعة الأولى، يعطون البي سي جي هذا حق السل، ثم يعطى بعد شهر ونص. طبعا ممكن يعطى أحيانا برضو البوليو حق الشلل مع الجرعة الأولى، بعدين بعد شهر ونص تعطى الجرعة الثانية، وفيها الخماسي وفيها نوع من البكتيريا النموكوكا اللي يقولون له. والخماسي هذا يشمل مثلا عندك السعال الديكي، الشهاق اسمه هذا، النكاف، بعدين تيجي المستديمة البكتيرية هذه، فهذا يقولون له خماسي. وتعطى برضو فيروس الكبد من ضمن هذا الخماسي. بعد شهر ونص يعني يقول على شهرين ونص الجرعة الثالثة هذه، شوفها الآن، يعطى الجرعة الثالثة نفسه هذا إذا كرر عشان المناعة تزيد. على شهر ثلاثة ونص تعطى الجرعة الرابعة، بعدها من ثلاثة ونص إلى تسعة، شهر التاسع تعطى الـMR يقولون له هذا المزلس والممز والروبلة حق الحصبة والحصبة الألمانية، يعطى في الشهر التاسع وتعطى جرعة إضافية على سنة ونص. هذه التطعيمات مهمة جدا. هنا ليش نحن نقول طعم الطفل؟ أنا بقول لك الآن لو فريق كرة قدم معهم مباراة، إيش اللي بيحصل؟ يقولون لازم تتدرب عشان مواجهة الفريق الثاني، أيوة، ويعرف كيف يواجه الخصم. هنا التطعيمات دورها بالضبط مثل هذا. أنت الآن إيش التطعيمات هذه؟ التطعيمات هي عبارة عن يعني فيروسات أو بكتيريا محورة، يعني انت الان لما تطعم الطفل تعطيه بكتيريا او فيروس محور، يعني مش فيروس بشكله الطبيعي العادي، يا اما محور يعني ضعيف جدا او فيروس ميت. ايش اللي يحصل لما تعطي الطفل الجرعه هذه حق التطعيمه؟ يتولد المضادات ضد الفيروسات هذه عند الجسم، يعني مضادات يعني كذا الجسم يتعرف عليها عشان لو جاءت عدوى مستقبلا كذا الجسم يتعرف عليها، فهنا تبدا المقاومه وبتظهر الاعراض كثيره وتظهر مضاعفات. هنا جاء دور تطعيمات.
2: دكتور بالنسبه هل يمكن يتداركها مثلا الان في حلقتنا هذه ان شاء الله تصل الى المستمعين؟
3: والله ان شاء الله.
2: فمن اهمل في الاشهر الاولى
3: نعم.
2: يمكن له تدارك في الشهر التاسع مثلا؟
3: ممكن نعم نبدا في الشهر التاسع وتعطيه التطعيم حق الشهر التاسع وتواصل التطعيمات. نعم لا تقول ان انا ما طعمته خلاص معاه بواصل التطعيم، لا هذا غلط. متى ما ادركت انه التطعيم بالطعم طعم عشان تحمي طفلك من الامراض المضاعفات. نعم
2: سبحان الله الحصبة ذات منتشرة في تريم هنا بشكل غريب، يعني اسمع عن حارة عيدين.
3: أنا أقول لك يا حالات عندنا كثيرة الفترة الأخيرة هذه، في حالات كثيرة جدا وترقت المستشفى وبعضها للأسف يعني شفع من الأطفال هذول مساكين يعني، وهذا شو بسبب التطعيمات لأنهم ما طعموا. اللي الطعم منعته كذا بتكون زينة بيقاوم، لكن اللي مطعمه يدخلون مضاعفات التهاب صدر، إسهالات، يروحون جفاف، التهاب الصدر هذا ينقص عنده الأكسجين فيحتاج يمكن جهاز تنفسي، يعني مشاكل. وبعض الأطفال معلقمون يروحون فيها يعني. فالحمد لله إن شاء الله نحن نقول إنه من منبركم هذا الناس يستمع و... نعم حتى في عام 2022 عملوا إحصائية في الحصبة في اليمن يعني يعني وصل عدد الحالات الحصبة 22,000 تقريبا. نعم وهذا شو بسبب التطعيمات، عدم أخذ التطعيمات يعمل المشاكل هذه وانتشار العدوى.
2: حياكم الله، جزاكم الله خير.
3: حياك
2: التغذية برضو لها دور كبير، بذات التغذية السليمة وأثرها على مناعة الطفل.
3: أكيد
2: له دور تزامن مع التطعيم.
3: مهم جدا التطعيمة. نحن لو قسمنا مرحلة الطفولة هذه من الولادة، من بعد الولادة الطفل عاد ولا رضيع، هنا نبدأ فنبدأ هنا الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية يبدأ الطفل بعدها يأخذ مناعة. طبعا الشهور الأولى نعطي الطفل رضاعة طبيعية خالصة، نقول ننصح في الست شهور الأولى برضاعة طبيعية خالص. ممكن أحيانا نشوف نحن ننصح بعض الأمهات نقولهم لو بتعطونه رضعة في اليوم أو كل يوم بعد يوم، الغرض أنه مستقبل يتعود على الحليب، لكن الاعتماد في الست شهور الأولى على رضاعة الأم تماما. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الحليب حق الأم سبحان الله، يعني من مضادات، من أشياء بروتين، من طاقة يحتاجها الطفل، فأنت تعطيه غذاء أنت كامل من رضاعة الأم. فالست شهور الأولى خلوها رضاعة طبيعية خالصة، لا نعطي أي حاجة ثاني. بصراحة بعض الأسر يعطون الأطفال يعني للأسف مناطق الريفية يجون عندي حالات يقولك نحن نعطيه لبن ناق غنم نمل، لا للأسف لبن البعير حتى يعطونه يعني، فهذا يعني يخبط بطنهم وكذا يعني. فالرضاعة في الست شهور الأولى ضاعت لهم. بعدها نبدأ نطعم الطفل أطعمه، مثلا نعطيه نقوله شربة خضار، بدو عطوا سيريلاك الشعير هذا، بسكويت أطفال، فواكه عصروا له. الشهر التاسع والثامن كذا نعطي صفار البيض يقوي مناعته، في فيتامين دال. بشكل عام الخضار كلها فيها حديد فيها كذا، بعدين عدس نعطيه له عشان البروتين والحاجات هذه، ونكمل معه بحيث أنه يصل الطفل لعمر سنة خلاص بدأ يتعود على طعم الأب والأم، لكن اللي يأخذه الأب والأم يعني، فنعوده على طعم الأسرة ويأخذ بعدين أكل زي ما تأكل أنت يأكل هو،
2: وتبدأ عنده مناعة. أكيد مناعتين، مناعة التطعيم
3: ورضاعة. بالضبط نعم.
2: ورد لنا سؤال يا دكتور، التطعيمات الخارجية هل يكتفي بها الأسر يعني؟
3: لا شوف، هو الآن وزارة الصحة عطت قروض من بعد الولادة، مفروض الأم سواء ولدت في البيت سواء ولدت في مستشفى في مستوصف في أي مكان تزور بعد الولادة تزور المستشفى، يعطونهم كرت تطعيم فيه البرنامج التطعيمي حق الطفل الجرعة الأولى اللي بعدها وكذا، وعلى ضوه يلتزم بجدول التطعيمات. فإنه لا لازم يأخذ أول زيارة والكرت حقه يأخذه من المستشفى.
2: حياكم الله. يسألون عن التطعيم والتطعيمات بذات في المستشفى، هل هي فيها يعني كفاية بالنسبة للطفل؟
3: جدا كفاية. طبعا أكيد التطعيمات هذه اللي من وزارة الصحة فيها تطعيمات اللي هي المناعة ضد الأمراض المعدية هذه اللي نقول عليها. نحن تكلمنا على الحصبة مش عارف إيش سعال الديك وذا في هذه التطعيمات. هو التطعيمات الأساسية شوفها تعطى إلى سنة ونص وفي بعض البداية إلى سنتين. دي تطعيمات أساسية لازم منها. بعدين أنت تقول جرعات إضافية حق 4 سنين 6 سنين تقولنا لا يعني بس السنتين الأولى لازم الطفل يأخذ جرعات كاملة ما فيها صفطة. فهنا تتولد مناعة عند الطفل.
2: سائل
3: مصر انه على انه
2: يتاكد انه هل تطعيمات المستشفى يعني على ثقه كامله على يقين كامل.
3: والله شوف انا انتم داريم انا السؤال هذا عشان كذا الناس مساكين يعني خايفين بصراحه عشان وضع اليمن ووضع يعني انت اليمين يعرف يعني بالحروب هذه وللاسف بعضهم يسمع كلام من هنا وهناك انه البلاد ما في رقابه ما في اي فهنا هو عندهم حق من التخوف. ولكن يا اخي هذه وزاره صحة وجاب تطعيمات إن شاء الله تكون منظمات ثقة فهي اللي بتحمل مسؤول الأول والأخير الوزارة الصحة. ليش أنت تحمل مسؤولية طفلك؟ فأنا بقول لك الآن هل أعطى التطعيمات وفي نتائج ظهرت من هذه وظهرت من هذه التطعيمات أي مضاعفات؟ عطنا تقارير يقول لي شوف هذا الطفل من بعد التطعيم حصل له كذا كذا. لكن لا
2: ونحصل لنا نادر يعني ما له عبره
3: ابدا يعني. ابدا يعني
2: والباقي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى
3: بالضبط او تعمل اللي عليك انت انت
2: هذا وكواجب عليك انت امانه
3: كأب ايوه هنا مربط الفرس انك انت اب للطفل وانت مسؤول عليه حتى لا تؤنب نفسك يوم من الايام لو حصل له شيء تقول انا يوم ما طعمته لا طعم وخلك يا اخي الوزاره قصرت في شيء هي تحمل المسؤوليه. وان شاء الله انا سمعت مره الناس يتكلمون في وزاره على التطعيمات والتطعيمات بصراحه التطعيمات تكلموا فيها انها تحفظ في مكان ممتاز تجي عبر منظمات موثوقه فماشي داعي الخوف من التطعيمات خاصه حق السنتين الاولى.
2: ويبقى برضو التوعيه
3: مهمه جدا بصراحه للاسف.

0: الأمراض هذه المعدية في الخمس سنوات الأخيرة انتشرت بشكل غير عادي. شوف كل يوم شوف حالات حصبة سعال ديكي مش عارفة تطعيمات جاب التطعيمات كده اختفت هذه الأمراض علمك اختفت فترة الحمد لله من البلاد. لكن الآن الناس في الخمس سنوات الأخيرة يعني مع الطعم ظهرت المشاكل حق التطعيمات.
1: وهل حقيقة أنه في تريم هذه النسب الكبيرة اللي نسمع بها أنها تريم أكثر؟
0: والله في حالات كثيرة. أنا بصراحة شهريات الماضية هذيك كل يوم شوف حالتين ثلاث أربع خمس حصبة للأسف يعني. فإن شاء الله التطعيمات يعودون لأس الناس ويطعمون أطفالهم بإذن الله.
1: طيب متى يجب على الأسرة القلق بالذات من أعراض معينة إذا ظهرت على الطفل أعراض متى يبدأ اهتمامهم؟
0: نعم نعم شوف في أعراض يجب على الأسرة الذهاب للعيادة أو مستشفى أو الطوارئ بأسرع وقت. مثلا نحن تكلمنا على الأمراض التنفسية. متى أنت بتقلق؟ إذا شفت طفلك عنده ضيق نفس شديد نفسه مش تمام يطلع وينزل صدره وبطنه تحصله ما هو مرتاح في النفس. هنا لا تجلس في البيت تقول بعطيله بكرة بعد بشوف لا بعدين بتيبه حامله. فهنا صعوبة التنفس على طول لا تهملها وروح على طول. الزرقاق في الشفاف في الشفايه هذه شفاه وفي الأطراف إذا في زرقاق على طول برضو تروح للمستشفى الطوارئ شوفون إيش الأسباب. أيضا في أعراض ثانية طرش مستمر أحيانا طرش أخضر ذا برضو لا تجلس في البيت. في حميات شديدة أنت جلست تعطي طفلك حق الحمى ثلاثة أربع أيام لا الموضوع لا كبير يعني ما دام أنه أطول الموضوع لازم شوف دكتور يعني. أحيانا مع الحمى تشنجات حركات مش طبيعية بالعين حركات مش طبيعية باليد لا تجلس في البيت لازم تزور دكتور. فهذه الأعراض اللي هي أكثر حاجة لازم أنك تنتبه على طول تروح للدكتور أو الطوارئ تفحص إيش المشكلة في الطفل.
1: بشكل عام دكتور هل أطفالنا أصحى حقا بالذات في المجتمع الحضرمي هنا وبالذات في المجتمع في مجتمع تريم أم أنهم يعيشون بين الصحة والمرض وتوازن هش؟
0: والله أنا بقول لك يعني من خلال فترتي هذه الماضية في العمل في مستوصف الغنى السنة الماضية هذه للأسف أكثر زوار الأطفال عندهم ضعف خاصة فقر الدم يعني هي بسبب التغذية. التغذية مش كويس تحصلهم كلهم أنيميا الأرندفشيز أنيميا هذه اللي هو فقر الدم. أغلب الأطفال عندهم فقر الدم. طبعا في حالات ثانية عندها نقص فيتامين دال عندهم بعض الأطفال مساكين سوء تغذية جدا يحصلوا يعني الآن مثلا نشوف طفل سنة مفروض يكون وزنه 9.5 في حالاتي وزنهم 5-6 وهذا هو تغذية يعني مهم جدا أنك يعني تتابع طفلك أول بأول تشوف إيش اللي عليه وإيش اللي يعطيه وإيش كذا. نعم
1: هل دور مثلا الآن الوضع
0: والله أقول لك يعني نعم بصراحة الناس مساكين يعانون من الأوضاع الاقتصادية هذه فعلا يعني مساكين الناس حتى تقولهم الآن تسأل طفل وتسأل أم قصدي والأب لما يجيب طفل وزنه مش تمام تقول وش تعطونه يقول لك نعطيه لبن برطال يعني هو أقل من سنة يا أخي لبن برطال هذا ما هو له حتى الكبار يعني
1: للأسف يعني
0: فهم هنا من هنا تظهر المشاكل. هم مساكين يقول لك يا دكتور أنا ما أقدر على اللي هو أبو 12-13 لبس صغيرة هذه حق الأطفال ما يقدرون على. فالموضوع يعني
1: ما شاء الله سلام
0: صالح والله ربنا يعين الناس.
1: ولكن هذه يمكن التركيز عن التغذية الطبيعية مثل التمر الآن المبتعاد
0: يعني أكيد نعم, نعم نعم نعم. بالنسبة للتمر الفواكه هذه اللي هو طبعا التمر فيه نسبة من الحديد التفاح فيه نسبة من الحديد الصفار البيض فيه حديد فيه فيتامين دال فيه بروتين. هذه الوجبات اللي ممكن الأسرة تركز عليها يعني خضار بشكل عام عصيرات فواكه طازة يكون أفضل يعني
1: بالذات تغذية الأم أصلاً قبل
0: ماذا ما أكيد ماذا تغذية الأم
1: كلهم اندومي وشبس
0: أنا المشكلة يعني الاندومي هذا أنا ما أدري ليش يحبونه يعني إيش فيه بس والله يا أخي ربنا يعين إن شاء الله حياك الله.
1: ما الذي يجعل الطفولة تحديدا منطقة خطر صحيا أكثر من غيرها يعني هل ضعف المناعة أم قلة الوعي الأسري أم الاثنين مع بعض يعني
0: كلها متراكمة مع بعض يعني لو في سوء تغذية المناعة بتنزل الطفل بيكون عرضة للمرض لعدوى لأي التهابات لأي مشاكل في التغذية فحتى يعيقه جسديا يعني أنت واحد ما عنده يعني عنده فقر الدم عنده نقص فيتامين دال عنده نقص فيتامينات ثانية زنك فيتامين سي التغذية لما تنقصر يعني هنا المناعة تقل يكون عرضة لأي عدوى وبعدين خذ لك لأخذ له عدوى المقاومة تقل ويكون عرضة المضاعفات
1: لكن أقصد لك إنه الآن الأساس في تغذية الأم أكثر من الطفل، يعني باعتبار إنه هو الأساس البداية بالذات
0: بالنسبة لنعمل الستة شهور الأولى والسنة الأولى قل.

0: أكل مهم جدا يعني ننصح من هنا الأمهات بالأكل الصحي. أنا بصراحة كلامك قبل شوي قلت الأندومي فعلا يجون عندنا أسر الزوج يقول يا أخي شوف أتوخل الأندومي يا أخي حرام عليكم أنت الآن تضعين الطفل هذا يعني أنت ما فكرت في نفسك فكري في الطفل برضو لازم يكون تغذيتك صحية كل خضار فواكه بروتينات حتى استقوى يسمك ترضعين الطفل كويس. للأسف يعني الأندومي هذا مصيبة يعني أندومي ومشروبات غازية وحلويات هذا ما هو أكل بالعكس أنه أنت لما تكثر في هذه الأشياء الحلويات والسكاكر هذه تقل المناعة سواء عند كبير أو صغير
1: نعم وبالتالي الأساسي هي الأسرة في البداية بذات الأم
0: أكيد 100% والأب يعني نقوله أنت حاول قدر المستطيع توفر الأكل الصحي للأسرة
1: نعم. في سؤال يقول مثال ننتظر سعال حمى السعال الزكام
0: أيوة.
1: الإسهال ألم البطن أمراض تكرر دائما في بيوتنا لكن هل تعرف كيف نتعامل معها ومتى يكون المرض عابر وما يحتاج إلى طبيب
0: أيوة.
1: وأحيانا تحتاج في الأسرة يستخدمون الشعبية الدهن له ببصليط ولا كان الغاز يمكن بتذكر أيام الغاز طرح على بطنه
0: نعم نعم
1: تأتي علاجات
0: عربية التطبيب الذاتي هذا يعني أنا بقول لك يعني الطفل عنده حمى يوم يومين حمى خفيفة ممكن تتعطي له الخافض حرارة كل 4 ساعة 6 ساعة إذا طلب الأمر بس ما يكون عنده أعراض ثانية بحيث أنك لازم تذهب للمستشفى. أنا ذكرت قبل شوي أنه الأعراض الخطيرة اللي لا يمكن الانتظار صعوبة النفس طرش واصل بدأت علامات الجفاف عند الطفل مثلا الجفاف تحصل عيونه غامرة تحصل أنه البول قلع عند الطفل يقول لك نغير له مرة مرتين في اليوم فهذا معناه أنه الطفل مجفف فهنا لا تنتظر. أوجاع شديدة جدا في البطن بحيث أنه الطفل لا يقدر يعني يبكي لك الرضع هذولا أحيانا يقول لك استمر شوفه أكثر من ساعة يصيح الرضع هنا لا تنتظر لا تعطي له أعشاب لا تعطي له مش عارف إيه لا البكاء أنا بقول لك البكاء في 3 شهور الأولى قد تكون علامة خطيرة جدا من علامات الالتهاب البكاء الشديد في 3 شهور الأولى لا تنتظر أي مشكلة في 3 شهور الأولى حمى وجع شديد طرش واصل لا تنتظر الفترة هذه خطيرة جدا قد تكون لها التهابات مش ظاهرة فيها لازم تروح عند دكتور يتأكد انه ماشي التهابات في الدم ماشي عنده بكتيريا ماشي عنده كذا اي مشاكل ثانية حتى تتعالي مبكرا
1: الشرطية بتكون مقاومة الطفل
0: قليلة نعم لانه عاد جهاز المناعة عنده ما تعود على الاشياء هذه
1: متى يكون جهاز المناعة بحيث انه يعتمد اعتماد يعني
0: هو شوف لا تقول اول ابن صح القاعدة لما تكون كويسة زي ما قلت انت التغذية من الام الطفل يعطى رضاعة كافية وافية وندخل الأطعمة فيه يكون فيتامينات وافية بعد سنة تبدأ جهاز المناعة عند الطفل يتعود ويكبر ويقاوم بعض الأشياء نعم.
1: في سؤال ورد يا دكتور يقول إنه الطفل عندما يولد في المستشفى تكون حالته جيدة ولكن عند انتقاله إلى البيت يعطي الصفار وتأتي بلاوي ثانية.
0: يعني
1: هل إيش لها أسباب أو؟
0: شوف بالنسبة للصفار الصفار هذا في صفار وظيفي وفي صفار مرضي. بالنسبة للصفار الوظيفي غالباً الصفار الوظيفي يظهر بعد 2 3 أيام الولادة ما يخلق مع الطفل الصفار الوظيفي ما يظهر مع الولادة. تمام بالنسبة للصفار الوظيفي يعني ما في خوف منه طبعا أنت بس تزور الدكتور للتأكد منه أنه ما في مشاكل ثانية مع الصفار المشاكل الثانية مع الصفار مثلا هو بيسألك هل البطن ماسكة حق الطفل هل عنده التهابات حمى بيعمل له تحاليل غالبا يتأكد من التهابات نسبة السكر وشوف هل في عنده الصفار نسبته كم بالضبط لأنه في نسب معينة حتى صفار وظيفي إذا وصلنا احنا 12 وفوق ننصح أحيانا بجلوس الطفل في مستشفى يأخذ علاج ضوئي مدة يوم يومين ويخرج بحيث أن الصفار يكون ما هو خطير عليه تمام. فبالنسبة للصفار المرضي لا موضوع ثاني الصفار المرضي ذا يخلق مع الطفل يعني يخلق الطفل هو كذا مصفر
1: يعني في مشكلة عنده في
0: أيوة هذه مشكلة تكون أحيانا بسبب اختلاف فصائل الدم حق الطفل اللي قبل ممكن هذا من ضمن الأسباب الطفل اللي قبله مثلا يختلف على فصيلة الأم تقوم تولد مضادات ضد الدم حق الطفل اللي هو فصيلته تخده هو الطفل مثلا طلع كما أبوه الطفل لو الناس كلمك تمام تولد هي مضادات ضد الطفل الثاني هذا يخلق الطفل مع صفار يقولون له ABO incompatibility فهنا يخلق الطفل مع صفار ده انتباه لا لا تشيله أصلا إذا الطفل ولد بصفار لا تشيله من المستشفى تحاليل معينة الأحيان يتطلب علاج ضوئي طبعا في حالات معينة يصل صفار لفوق 20 وذا يتطلب نقل دم أو تغيير دم يقولون تغيير دم بالضبط. فهنا الصفار يعني يختلف من الوظيفي إلى الطبيعي نتعامل كيف معه.
1: وطبيعي علاجاته عبر
0: بالنسبة للطبيعي هذا 10 أقل من 10 طبعا. أنا ما ذكرت لك حاجة برضو الوزن الطفل مهم جدا. أنا لو عندي طفل فيه صفار 10-11 شفت وزنه زين 3.5 ونشاطه زين وبطنه كويس نقولهم شلوه أيوة ده أموره زينة. حطوه على الشمس الصباح يوم تشرق نص ساعة يكون بدون ثياب يغطى العينين ويحط الحفاظة فيه وقلبه فيها 20 دقيقة نص ساعة يومين 3 أيام ممكن بعدين تعيد الصفار بيتحسن بإذن الله أغلب الحالات تتحسن.
1: عجيب.
0: نعم.
1: بالنسبة للطب الشعبي هنا
0: إنه والله الطب الشعبي شوف أنا في حياة برضو من الأشياء الغلط اللي يستخدمونها هنا مع صفار العسل.
1: أيوة.
0: طبعا احنا العسل ربنا قال فيه شفاء للناس نعم لكن الكتب والدراسات تقول انه قد يولد بكتيريا تضر الطفل في بطنه خاصة في الفترة الأولى.
1: آه
0: نعم. وأيضا بقولك حاجة ثانية بالنسبة انت ذكرت الأعشاب مع أعشاب. شوف استخدام الأعشاب بشكل عشوائي خطير جدا. الطفل في المرحلة هذه الكبد عالها ما نمت بشكل طبيعي. الأعضاء حقه غير مكتملة الكلى. انت الأعشاب تعطيها هذه قد تسبب سموم على الكبد سموم على الكلى ويدخل في مشاكل مع هذا الصوار بس مشاكل خطيرة جدا.
1: عجيب.
0: نعم
1: عجيب إن شاء الله. في سؤال ورد يا دكتور يقول إنه حملات التطعيم اللي تقام على البيوت
0: أيوة.
1: هل يمكن يستغني أو يكتفي بها؟
0: أنا قلت لكم قبل شوي أول التطعيمات اللي قبل سنتين دي ما فيها كلام دي روح المستشفى وطعم الجدول امش عليه حسم ما يمشي لما يخلق السنتين. طبعا شوف النزلات هذه اللي على البيوت وكذا النزول هذا حقهم ايش اللي هي الغرض منها هذه جرعات محفزة اضافية مش انهم كذا اعتباط انهم اعطاك اياها محفزة اضافية للمناعة فما فيها شيء يعني
1: ما هي اساسية يعني
0: لا هي التطعيمات الاساسية حق السنتين الاول هذه جرعات اضافية طبعا مع انتشار الامراض هذه وذا هم خلاص اعملوا النزول هذا لتوليد مناعة في الأطفال ضد الأمراض هذه المنتشرة فهي
1: هل فيها ضمانات يا دكتور؟
0: والله يا أخي أنت الحين دخلت ديب يعني
1: جمعيات للأسف يعني حقيقة
0: أنا أشوف يعني حق الضمانات ما ضمانات دي كل هذه وزارة الصحة مسؤولة عليها وهم إن شاء الله أنه في ناس يخافون الله ما أشوف ما بيدخلون حاجة فيها يعني مشاكل وبتضر الناس انا اقول كذا يعني نظري لهم انه كذا
1: سؤال الناس ويقول
0: في انا عارف انه الناس متحذره شويه من التطعيمات ومن المنظمات ومن الاشياء هذه بسبب صراحه بسبب الوضع البلاد هو نعم لكن انا نقول في الاخير اطعموا اولادكم
1: نعم جزاك الله خير سأل الله حفظك يا رب. في اسباب شائعه بالذات الحمى عند الطفل بعد متى تستدعي القلق بالذات الحمى واخطا بعض بصرف التعامل مع ارتفاع الحراره يتعاملون معه اعطوا مضادات حيويه بالذات
0: أيوة.
1: برضو يا دكتور بسالك سؤال انه في كثير من الناس يقولون استخدم الليم الحامض يدهم جسم الطفل كله ما ادري يعني
0: اشياء هذه شعبيه يعني
1: شعبيه نعم
0: شوف
1: لها حقيقتها هذه ولا
0: بالنسبه اول حمى كيف تتعامل الاسره مع الحمى الحمى اذا هي نزلت برد خفيفه زكام رشح قحه خفيفه حمى خفيفه 38 38 ونص اذا عندهم قياس حراره ممكن تتعامل معها في البيت بخافض حراره أدول الباراسيتامول هذا على حسب كل طفل تعطي له الجرعة واحد عارف مش نحن برضو استخدام العلاجات في الأطفال طريقة غلط الجرعات نحن نعطيها في الطفل بالوزن مش كذا بس عشوائي فيعطيها هو بمعرفة حد صيدلي أو شيء يقوله شوف جرعة الطفل ذا كذا كذا أو طبيب أو شيء هنا نعطي يومين ثلاثة أيام العلاجات هذه ممكن حتى كمادات ما في اي مشكله كمادات هنا في العقل في الاباط في المحلات هذه بما ليس بارد ولا حار ما عادي طبيعي يتقبله الجسم يعني فاطفئوها بالماء نعم نعم فهنا متى انت لا تقول الموضوع ذا بمستشفى بدكتور يعني اذا ظهرت اعراض ثانيه مع هذه الحمى مثلا التشنجات في تشنجات حراريه التشنجات الحراريه هي ما تخوف لكن ما معنى انه انا خلاص ما قال الدكتور ما تخوف خليه في البيت ونعطي له المخافض وذا اموره طيبه لا اي تشنج اي حركه ما هي طبيعيه مع الحمى سواء بالاطراف بالعين بالفم تعسو يتغير وعيه لا انتظر لازم زور دكتور لازم يعمل له تحاليل التشنجات الحراريه ما تخوف هي ممكن الدكتور يصوب لك علاج نحتاج مضاد عطايه خافض حراره ولا تقلق كذا يعني هذا التعامل مع الحمى بالنسبة للمضادات الحيوية ذكرتها من قبل استخدام مضادات الحيوية بشكل عشوائي هذا خطأ كبير جدا الآن للأسف يعني أي طفل بعض الأسر يعني عنده خلاص بدت حمى كحة قال لا والله بي مضاد حيوي بعطيها يا أخوة عارفين أنه أغلب الأمراض في الجهاز التنفسي هي فيروسية؟ الفيروسية ما يحتاج مضاد، فأنت تقوم مش تعطيه مضاد حيوي، تهدم مناعته، تقتل البكتيريا النافعة في أمعائه. فهنا شوف الغلط، وللأسف حتى أعطاه مضاد حيوي مخوضه جرعة بكافي، شافوا يومين ثلاث أيام خلاص الولد تحسن، وقفنا المضاد. ده أشياء خطأ ارتكابها في المضادات الحيوية. لا تأخذ مضاد حيوي من راسك، خلها عبر طبيب، خاصة المضادات الحيوية، هو عارف إيش يعطي وزن بجرعة معينة، وهل الطفل يحتاج ولا ما يحتاج. زي ما قلت لك أغلبها فيروسات. للأسف إنه أنا الملاحظة في الناس هنا إنه لا، أي حمى يا أخي أنا بدي مضاد حيوي، يا أخي هذا فيروس، ليش ما أعطيك مضاد حيوي وهو فيروس؟ ما بكتب لك مضاد حيوي، أنا ما بكتب.
1: ودكتور نفسه
0: هنا المشكلة،
1: الصيدليات تصرف لهم.
0: والله للأسف يعني أنا من هنا برضو أتكلم إنه الصيادلة يعني لا يصرفون مضادات حيوية عشوائي لأي واحد، يعني مفروض إنه على الأقل إذا عنده معرفة إنه فعلا التهاب وتحتاج مضاد أوكي، لكن شكيت إنه قد يكون فيروس وذا، يا أخي دخل عند دكتور موضوع بسيط كشف عادي، يقول لك لا فيروس، وأعطيك علاجات وشرابات وكذا ويتحسن الموضوع.
1: نذكر أخواننا المستمعين بأننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو سؤال فعليه بالاتصال بتليفون البرنامج 414-3-1. برضو نرجع دكتور مرة ثانية، القي والإسهال عند الأطفال،
0: نعم،
1: متى يكون الأمر بسيط في هذا الجانب ومتى يكون معقد؟
0: أيوة، نحن ذكرنا في البداية التطعيمات، نرجع برضو تعطى جرعات حق الإسهالات هذه. أغلب الإسهالات هذه اللي في الأطفال نشوفها من فيروس يقولون له الروتا فيروس، وهذا يعطم على التطعيمات. انت لما تعطي الطفل التطعيم هذا الروتا تحمي طفلك من هذه النزلات المعويه والفيروس هذا اللي يسبب اسهال وطرش. الاسهال والطرش قد يكون حاد خفيف جفاف خفيف، ذا ممكن نتعامل معه في البيت. يعني الواحد يقول لك الطفل يطرش مره في اليوم، مرتين بتقبلها، لكنه ياكل اكله ما عنده مشكله، الاسهال خفيف عنده، حمى خفيفة ما في مشكلة، نعطي له سوائل كافية، خافض حرارة، والأكل اللي ما يثير الطرش عنده، في أكل برضو ما يثير الطرش بحيث أنها ممكن ننصح بها، مثل زبادي، بطاطس مفورة، ماء الأرز، أرز كذا خفيف أبيض، هذه تمنع الطرش وتمنع زيادة الغثيان عند الطفل. طبعا ننتقل للحالات اللي هي تسببت مضاعفات اللي نقولها مودريت وسيفير ديهايدريشن، جفاف شديد. ذا هنا لا تنطر، لا تقول أنا بعطيله الدكتور قال لي عطوا سوائل، لا، الجفاف الشديد في الأطفال لازم تسعفه لأنه يأثر على الكلى مباشرة. أنت بتعرفه أنه جفاف شديد، شوف الطفل لما يكون عيونه غامرة داخل شوية، تشوف شفايفه جافة، نعم، ما عاد يروح الحمام إذا كانوا كبير. طبعا الطفل الصغير بتحصله يغير مرة مرتين في اليوم، يقول لك يا أخي ماشي بول، ده شوفه جفاف. أيضا الطفل معه يبكي بدون دمع، شوفوا من علامات الجفاف، البول زي ما قلت لك قليل. طبعا في حالات شديدة يتغير الوعي، يتغير وعي الطفل ولا ينتبه لك ولا يستيقظ معك ولا ذا، إلا بس بالقرص بالذا ينتبه لك شوي ويرجع. فهنا ذا لا تنتظر، فهو عنده جفاف شديد وبغاله مغذيات وسوائل ولازم ذهاب بول المستشفى. نعم،
1: هذا التوعية مهم
0: جدا
1: يعني الأمهات والأسر يعني يحتاجون كثير هذا الشيء.
0: نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. برضو سؤال تقول إنه طفلي كل شهر يكون مريض، هل هذا طبيعي ولا؟
0: والله حق الشهر أنا شوف إيش المرض هنا السؤال، إيش هو المرض؟ هل هي تشوفه بس كذا يصيح يبكي حمى خفيفة، ولا إيش المرض بالضبط؟ هل ذكرت لك إيش هو المرض بالضبط؟ إنه كل شهر مريض، هل كل شهر يسهل، كل شهر حمى فيه، كل شهر قحة صدره؟ فهنا على أساسنا بتوجه إيش بالضبط السبب بالضبط، فيعتمد على إيش الحالة بالضبط. نعم،
1: حالة الجو له تقلبات الجو،
0: انقلابات الجو لها، هذه المواسم انقلابات الجو كذا تعمل أمراض معينة، كما دحين إحنا بدأنا ينقلب الجو عندنا، نزلات البرد هذه بتكثر الآن مع الزكام مع الكحة بسبب انقلاب الجو. نعم.
1: وهل لها تأثير يعني باعتبار أنها تقلق على الطفل، ولا باعتبار أنها نزلة بسيطة وتزيل إذا كانت تعرض؟
0: إذا هي خفيفة لا تقلق ولا شيء، زي ما قلت لك يومين ثلاثة أيام بالكبير ويتحسن، لكن لو الأعراض ما تحسنت لا، الموضوع لازم بالضبط.
1: نعم،
0: إن شاء الله.
1: في الفرق بين التعب الجسدي والمرض النفسي بالذات عند الأطفال،
0: نعم،
1: يعني هل مشخص بالذات المراحل الأولى في بالنسبة للطفل
0: التعب النفسي والجسدي؟
1: هو
0: طبعا انت لما تقول نفسي وجسدي معناه في طفل يعني لا لا هو يكون يعني قصدي هنا كبير شوية لأنك حق نفسي ما بتقدر تقول واحد أيوة. طبعا هنا نفسي وجسدي, النفسي في أعراض معينة والجسد في أعراض ثانية. مثلا دخلنا في النفسية في السلوك الطفل مجتمع مثلا انطواء يعني يجلس لوحده ما يلعب مع الأطفال, هنا نفسيا الطفل ده فيه اضطرابات, النوم مش تمام قلقان دايم, هنا أنا نخاف إنه فيه لا في شيء. بالنسبة للجسدي بتكون أمراض ثانية زي ما قلت لك أنا
1: ظاهرة يعني.
0: أيوة بالضبط نعم.
1: لكن في النفسي ما تظهر حتى بالمرحلة الأولى باعتبار إنه مثلا إنه شدة الخوف في شدة الصراخ الكثير يعني بدون أسباب يعني.
0: ما أنت قصدك إنه هل هذا الصياح الشديد وذا قد يكون بسبب عضوي؟ ممكن في بعض الأمراض العضوية تظهر بشكل نفسي, فهذا يحتاج فحوصات كاملة, محتاج أحيانا أشعات, محتاج تحاليل وسماع صدره وفحص بطنه حتى نتأكد أنه ما عنده شيء مرض عضوي عشان نقول لا الموضوع على نفسي شو. طبعا أحيانا نقول لك هذا يا أخي الطفل دائم يقول في نفسه في الليل, أحيانا تكون أمراض نفسية تأثر يعني مشكلة اجتماعية مشكلة كذا في الأسرة يخلي الطفل يتبول ليلي لا إرادي, فهنا وأحيانا يكون مرض عضوي, المرض العضوي التهاب بول سكر مش عارف ايه, فهنا يجب التمييز بين هذه الحالتين.
1: نعم. وكذلك حتى الدلال للاطفال, الطفل المدلل مشكله
0: والله الدلال بس بقول لك بدرجه معقوله, طبعا هو مرحله الطفوله لازم ندلع اطفالنا شويه بشيء معقول, مش انه خليه خلاص يتعود على البرنامج هذا الدلع, لانه لو تعود على البرنامج ذا بيكبر على نفس الخطه والبرنامج خلاص هو تعود شيء منك شوفوا باه دائما.
1: هل في علامات يعني مثلا كما ذكرت انت ان الطفل لابد يكون في مراحل اكبر شوي,
0: نعم.
1: علامه الاكتئاب والقلق أيوة. عند الطفل كيف نقدر نكتشفها ونفهمها يعني؟
0: ايوه بالنسبه للاكتئاب هذا الطفل يكون منطوي لا يلعب مع اطفال ثانيين, تحصله وحده معه جهاز بس جالس في غرفه وحده ما با يعني يشارك انشطه اجتماعيه, جالس لحاله مضموم في غرفه وحده مع الجهاز, وتحصله مثلا اضطرابات عنده في النوم يعني ما يحب يواجه حد ما يحب يقابل حد, فهنا تظهر هذه المشاكل النفسية والقلق والخوف والحاجات دي.
1: في امرأة تسأل تقول انه لا ثكنة على اللسان
0: شوف
1: في, في, في, في, في تقرش تقول في اطراف اللسان وفي
0: تقرش. شوف انت الان دخلت في الموضوع حق هل هو تكلم هي على الكلام انه في مشكله في الكلام ولا
1: الكلام؟ لا انه تقول في
0: تقشرات يعني
1: تقشرات. نعم
0: التقشرات
1: بدات من سن السادسه تقول
0: أيوة
1: اشهر يعني
0: ايوه
1: يلا انا ولد سنه الان هو لا زال
0: تقشرات.
1: نعم.
0: اول حاجه نتاكد انه ما عنده جفاف, دي اول حاجه. الحاجه الثانيه تكون احيانا فيتامينات ناقصه عند الطفل تودي الى هذه التقشرات, إذا الطفل ما عنده مثلا. والموضوع هنا قالت أنه مستمر ولا يجي ويروح؟
1: لا مستمر
0: مستمر هذا أيوة نتأكد أنه ما في جفاف عند الطفل, نتأكد ما في عنده نقص فيتامينات, الفيتامين هذا الزنك فيتامين دال هذه مهمة جدا أنه تشيك عليها يعني.
1: تقول أنه عملوا له جب أنه عملوا له الأشياء الطبيعية هذه
0: وهل تحسن يعني؟ تحسن
1: لا
0: الملطفات إذا هو جفاف عادي ملطفات أي ملطف حط له زي الزيتون فازلين توك هذا ملطف للشفاه, لكن التقشرات والذاء لا لازم تأكد أنه ما عنده شيء نقص فيتامينات معينة. نعم
1: جزاكم الله خير. طيب بدينا تكلمنا عن بالنسبة للكلام صوت الكلام هذا إذا كان الطفل وصل إلى مرحلة أنه تعتع في لسانه لا يستطيع أن يتحدث.
0: نعم.
1: لا تظهر منه حتى الحروف طالما أنه الطفل صغير متى يبدأ بنطق الحروف أو بنطق بعض الكلمات.
0: أيوه. طبعا شوف الكلام وكلام البعض تحصله أسريا يتأخرون يقولك والله لازم حنحن الأسرة كلها تتأخر كذا. هذا لا تقلق عليه, لكن بعضه تحصله يتأخر في كلام مع مشاكل ثانية مثلا نشاط مفرط, الطفل ما يجلس وعنده مشكلة في الكلام يتأخر في الكلام أو عنده انطواء, هذا يدخل في مشكلة التوحد, ما توحد ده برضو عندهم مشاكل في النطق وفي الكلام, حتى التواصل الاجتماعي عندهم مشاكل. التأت أو ما تأت هذه أحيانا تكون بسبب أمراض برضو ممكن تكون داخل الفم واللها هذه في حاجة يقولونها الشفاه الأرنبة والشفاه هذه دي تأثر على النطق والكلام حق الأطفال. فأول تأكد أنه ما عنده مرض عضوي, إذا ما عنده المرض العضوي إذا تأكدت أنه ما عنده نتأكد من ما في ضغوط نفسية يعيشها الطفل. الضغوط النفسية لها دور في الكلام وما كلام هذا. بعدين إذا كان الأمور ذي طيبة الموضوع يحتاج تدريب وتأهيل على الكلام في تداريب معينة، في أشياء ممكن حتى بعض السادة المستمعين يدخلون عليها، في أطباء خاصين بالمواضيع هذه يدخلون عليها، يعطيهم أنشطة معينة وحيث أنك تعود اللسان على النطق والكلام إذا تأكدنا أنه ما عنده مشاكل ثانية.
1: الشاشات والألعاب الإلكترونية
0: وبلاويها على سفر للأسف الشديد، يعني مشكلة العصر، ما أعتبر هذه مشكلة العصر.
1: نعم حقيقة.
0: للأسف الآن في استخدام سيء جدا للأجهزة هذه، والله يعني أقول لك إيش يعني المصيبة، شوف من استخدام هذه الأجهزة، هو ما هو الطفل بيشوف لك النص ساعة ساعة وبيقوم بيلعب، لا المشكلة في في في في الأجهزة هذه والألعاب، مشكلة الإدمان. يعني أنت الآن أنا بقول لك في دراسة عملوها في أمريكا في عام 2020 تقريبا على 8000 طفل أعمارهم تتراوح من 11 إلى 12 سنة. الدراسة هذه إيش بينت؟ إنه المشكلة متين من الحين، هو الآن يستخدم التليفون والأجهزة والألعاب والحاجات دي في العمر هذا، خلوهم سنة كاملة أمورهم طيبة، بعد السنة ظهرت المشاكل، الإدمان. الإدمان إيش الإدمان هذا؟ أنت الآن أنا يعني للأسف بقول لك أبسط مثال، أصحاب القات يعني هذول داخلين في إدمان، لما تقولوا كيف بدك توقف القات أسبوع بس بعطيك اللي بغيته، لا ما يقدر. ليش؟ لأنه خلاص دخل في سكة الإدمان. موضوع الإدمان ذا إيش مشكلة وكيف يحصل؟ يحصل لأنه الطفل لما يتعود على الدراسة هذه اللي كلمتك عليها، لاحظوا أنه يفرز الهرمون اللي يقولون له الدوبامين، هذا هرمون السعادة أو المتعة. لما الطفل يفرز هذا الهرمون خلاص هو يشعر بسعادة متعة، تقوم أنت تقطع الشيء عليه هذا يدخل في انتكاس، فهنا تبدأ المشاكل. لما تيجي تقولوا لا أنت بدل ما هو ساعة عشان أبعطك خلاص اليوم ما في، تدخل مشاكل حق الإدمان. الآن يحس إنه حايل شيل بشيلها أنت منه، ما يقدر ما يقدر، صعب جدا. فهنا يدخلون في مشاكل ثانية، اكتئاب وانطواء وحالات نفسية، حتى في الدراسة قالوا إنه بعضهم يسلك سلوك الانتحار. الانتحار نعم. فهنا على الأسر الانتباه لهذا الموضوع. أنت يا أخي نظم وقت برنامج طفلك، إذا با جهاز با تليفون با يلعب أوكي خليه يلعب، بس أنا لاحظ إيش الألعاب اللي بيلعبها، إيش المشاهد اللي بيشوفها، بحيث إنه لازم يعمل كنترول وتحكم في الموضوع، بحيث ما يدخل سكة الإدمان هذه ويعمل لي مشاكل ثانية.
1: محدودية الوقت برضو
0: الوقت مهم جدا. أنا أنصح إنه الأطفال لا تخليه يركز على الجهاز أكثر من ربع ساعة في الجلسة، في الجلسة يعني بتقول ربع ساعة بس، لازم فوق 3-4 ساعات، لأنه أنت تخليه أكثر من ربع ساعة أنت الآن عم بتأثر على دماغه ولا على شد العيون. يا أخي النظر الآن كثير من الأطفال مساكين بنظارات اللي بسبب هذه الأجهزة.
1: وحقيقة تقول أم تقول أنه طفل صغير يبكي ما يسكته للجوال،
0: وهذه مصيبة ثانية. أنا أنصح، أنت ذكرت حاجة مهمة جدا جزاك الله خير، يعني أنا أنصح من هنا الأمهات، شوفي لما تحملي تشيلي الطفل مع الحمل، ممنوع أخذ الجهاز إلا فترات بسيطة جدا. نعم إيه اللي لاحظاهم، الأجهزة هذه فيها موجات أيوة كهرومغناطيسية ممكن تنزل على الجنين وتعمل له آثار، تيلك بعدين أقول لك والله عنده توحد، عنده نشاط مفرط، الولد مش عارفه منه هذه. حتى بعد الولادة يا أخي أنت بتكلمين بتشوفين بتصفحين الوسائل، الطفل يكون بعيد منش مترين مش قريب، علاش؟ هذا برضو يعمل مشاكل،
1: ترضى حالة الجوال.
0: لا إله إلا الله، والله هذا شوف يعني يعملون غلطات كبيرة جدا، الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله وينتبهون للأشياء هذه. يعني
1: يؤثر على دماغ الطفل
0: 100%. أنا شفت حالات خلال خبرتي، أطفال يقول لك ما عنده شيء أبدا، حصلتهم تشنجات شديدة جدا، لأنه كانوا مغمسين ومستهلكين الأجهزة بشكل غير طبيعي، يجلس لك بالخمس بالست ساعات تعمل له فحوصات كلها طبيعية، يعني بس يقول لك شوفوا ذا هم عود تلفون منين يدت الشنريات هذه من الكهرباء الزاد، ما معي تفسير لهذا.
1: أكيد
0: في حالات شفتها كذا، فحوصات كلها طبيعية، أشعات كلها طبيعية، لاس يقول لك شوفوا ذا هو عامل جهاز والألعاب مش عارف إيه، الألعاب لم تشغل ذي اليومين، فهذه تأثر.
1: وحتى العامل النفسي قد يكون يبدو عليها قلق، يبدو عليها شيء بحالة
0: جدا يكون قلقان، يكون
1: نعم عاد الكارثة الكبيرة. يعني
0: أكيد
1: وصل
0: السلام جزاك الله خير.
1: فدور الأسرة في بناء الثقة بالذات بالنفس
0: مهم جدا. نعم
1: مثلا في البناء المشاكل اللي تحصل بالأسرة بالذات لها تأثير على الطفل بالذات.
0: نعم.
1: وبالذات بالذات في ثقة بنفس الطفل وكذلك الاتزان العاطفي بينه وبين المحيط الذي حوله.
0: أيوة.
1: وبالتالي إنشاء هذه المشاكل.
0: طبعا أول نقطة مهمة جدا إذا في خلاف بين الأب والأم لا يكون قدام الأطفال. نعم. لأنه هو يراقب. شوف الأطفال ذكيين، يعني لما الرجل يقسو على الأم مثلا بأي تصرف يولد في نفس الطفل مشكلة نفسية. فهنا أي مشاكل بين الأب والأم بعيدة عن الأطفال. الحالة الثانية يا أخي ولد، يقول الحديث ذاك لاعبوهم في سبعا ثم أدبوهم في سبعا وثم علموه سبعا. فهو هو حديث ولا
1: حديث؟ حديث.
0: نعم جزاك الله خير. فهنا البداية هذه تكون الطفل محتاج مسكين حنانك وعطفك حتى تولد الثقه فيه، لكن دائم تضغط عليه لا لا تصلح لا تقي، هنا يتولد عنده عقده مسكين. فالعاطفه مهمه جدا وملاعبته، ملاعبته كويسه جدا، فتبعد عنه المشاكل بحيث انه يطلع واثق من نفسه يعطي مستقبلا ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله. جزاك الله خير دكتور.
0: حياك الله.
1: يسألون كيف يتعامل الاهل مع الطفل الذي عنده مرض سكري مزمن بالذات.
0: ايوه نعم. بالنسبة للأمراض هذه المزمنة، السكر، الربو، الأمراض القلب، السرطانات والحساسيات، هذه أمراض مزمنة مزعجة جدا يا أخ، مش على الأسرة بس، حتى على الطبيب بصراحة، لأنهم دائم مساكين. أنا مثلا السكر اللي ذكرته أنت، هذا مرض السكر من الأمراض المزمنة والمقلقة للأسرة وحتى الأطباء، لأنهم متعودون دائم عيادة. فهنا أنا أقول كيف تتعامل مع مريض سكر. الأسرة لازم تنتبه لأشياء معينة، مثلا أخذ جرعات منضبطة من الإنسولين. الدكتور قالكم هذا مثلا 10 وحدات الصباح، 10 وحدات الغداء، 10 وحدات المساء مثلا، أو 10 صباح 10 بالمساء، حسب ما يقرره. أيوة حسب ما يقرره الطبيب. لازم ننتظم بنفس البرنامج المحدد من قبل الطبيب. الغذاء، الغذاء مهم جدا، أنه الطبيب يقولك شوف يا أخي الأكل هذا وقفه، أو مثلا كل يومين أو كل ثلاثة أيام. فأنا ما هو لا، الطفل طبعا التحكم فيه صعب جدا، يشوف شوكولاتة أبغاها مسكين، يشوف حلويات تاع الطفل ما تقدر. لكن لازم الأسرة يعني تعود الطفل على هذا البرنامج حتى يكون هو برضو يشارك في حل المشكلة، مش يكون ضحية لها. ويعطى جرعات وفحص دوري برضو يحتاج الطفل، خاصة أمراض السكر هذه، فحص دوري. وأحيانا بعضهم معهم أجهزة خاصة يعملوا للسكر، أيوة، بحيث أنه يتابع حالته إذا في أي ارتفاع أو انخفاض لا يزور الطبيب حتى يتمكن علاجه مبكرا. نعم.
1: وكذلك الربو، كذلك الربو،
0: الربو أيوة بالضبط، من المشاكل المزمنة برضو. الربو يعني الآن مع نزلات البرد هو ينتشر ويكثر في الحالات البرد هذه، وهو الربو معناه حساسية الصدر. يعني برضو الطفل والأسرة تنتبه أنه الطفل هذا لازم نتجنبه بعض الأشياء، منها مثلا الغبار، الروائح هذه مركزة، عطور، بخور، لازم نتجنبه الأشياء اللي يثير صدره. البرد المكيف الآن مع الجو البارد هذا، البرودة الزيادة ممكن تولد عنده كحة وحساسية وربو. نعم.
1: هل صاحب مرض السكر إذا بينفع معه نظام الطيبات الآن افتراضا؟
0: والله شوف أنا نظام الطيبات ما بعلق لك عليه، لكن أنا عن نفسي نظام الطيبات أنا طلعت على بعض الشيء فيه، لكن مش كلها صحيحة. أنا في وجهة نظري يعني، أنا ما بقول لك يعني، بعض أشياء قد تكون سليمة وصحيحة، بعض أشياء لا، انا وجهة نظري وما اتكلم
1: عنها. انا اقصد ان هل بتفيد الطفل يعني افتراضا يعني؟
0: والله شوف الممنوع ممنوع، اللي قراره الاطباء ممنوع مثلا حلويات، سكر، رز، مكرونه، يعني كل مريض
1: اشياء مجمع عليها
0: بالضبط، هذه خلاص لو هو تحكم فيها بيعيش مع المرض وكانه ما بوشي. نعم.
1: حياكم الله دكتور. الوعي العام بالنسبة في سواء إنه في بلدنا أو في غير البلاد حقنا.
0: أيوة.
1: دور المدرسة برضو في دعم الطفل بالذات وترتيب أولوياتهم بالذات داخل المدارس، للأسف يعني أحيانا يغفل عنها. أنا رأيت في المدرسة من المدارس إنه طفل عنده ارتفاع في السكري داخل الطابور، فجابوا له سكر في المدرسة. كان الطفل أدركهم يقولون هذا في تقوش عنده سكر.
0: هذه نقطة مهمة جدا. فهنا الأسرة اللي عندها مريض سكر طفل عليها التنسيق مع مشرف الطفل أو المدير. يا مدير يا مشرف، شوف الطفل حقنا عنده مرض سكر. إيش النصائح؟ شو أكل كذا كذا مسموح له، أكل كذا كذا غير مسموح له. الحاجة الثانية شو جرعته حق الأنسولين في كذا الوقت هذا. إذا حصلت له الأعراض التالية انتبهوا، دوخة، عرق شديد، طرش، ننتبه. فهنا التنسيق مهم جدا بين الطفل والأسرة والمدرسة. أيضا أمراض الحساسية زي ما قلت قبل شوية، التنسيق مع المدرسة، الأنشطة هذه حق النظافة وذا مفروض أنه بالضبط. نعم، فالتنسيق مهم جدا. يعني
1: برضو حالات الصرع برضو معاني منها في بعض المدارس.
0: نعم نعم، حالات الصرع هذه برضو من حالات المزمنة والمزعية لبعض الأسر للأسف يعني. فهي خلاص ربك، هذه يقولونها شحنة زايدة وكهرباء زيادة. بس أغلب الحالات اللي شفناها لو الطفل أخذ العلاج باستمرار بانتظام، الحالات هذه حق الشنيات تقل. نعم، بل إنها لو انتظم على العلاج ممكن ما تظهر أبدا. عجيب. نعم نعم،
1: معنا اتصال على الخط. تفضل. تفضل.
2: الله
1: يبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: جزاكم الله خير على هذا البرنامج، نشكر الدكتور وايضا نشكركم على الابداع.
1: حياكم الله. تفضل يا سعد.
2: معنا سؤال جديد.
0: تفضل.
1: تفضل.
2: جزاكم الله خير، ذكرتم الغذاء وما في غذاء، بس معنا ولد ما يقارب الان 4 شهور، هل يمكن نعطيه مثلا الحليب هذا اللي يشمونه في ياتي في الصيدليات، حليب رقم 1 او سيريلاك او شيء من هذا الكلام؟ ربما دائما يبكي، احسسنا ان هذا الطفل يحتاج ذلك،
0: ان هذا يمكن ام لا يمكن؟ نعم، نحن تكلمنا في الرضاعه وفي التغذيه لما بدينا الكلام حق الرضاعه وما رضاعه، قلنا 6 شهور الاولى الاعتماد الكلي على الام، ولكن لا باس اذا بتجيب حليب انت ذكرت سر هو سيميلاك جولد رقم 1، ممكن نعطي الطفل بحيث انه يتعود. انا من خلال خبرتي لاحظت انه بعض الاطفال اذا ما اعطيتهم حليب في الاشهر الاولى مره في اليوم، كل يومين كل 3 ايام، يجي لك بعدين على خلاص يرفض رفضا تماما. فهو القصد كذا، لكن زي ما قلنا انه الاعتماد على الام 6 شهور الاولى. انت اذا بتعطي الطفل هذا السيميلاك، قولوا له سيميلاك مش سيريلاك، السيريلاك ذاك الشعير، السيميلاك جولد رقم 1 الى 6 شهور، بعد 6 شهور رقم 2، بعد سنه انت حر، بعدين بتعطي رقم 3 سيميلاك اوكي، بتعطي له الحليبات هذه حق العلب ولا ما في اي مشكله. نعم،
1: شكرا شكرا على السائل، جزاك الله خير. استاذي او دكتور، التنمر المدرسي وتاثيره على صحه الاطفال.
0: نعم
1: حقيقه هذه معاناه كثيره جدا للاسف، يعني انتشرت في المراحل الاخيره مع وجود هذه الوسائل اللي هي مروجه للاشياء هذه.
0: نعم،
1: اصبح الطالب في محيط استغفر الله يعني لا يابه به.
0: ايوه، شوف التنمر المدرسي هو يحصل عند من بالضبط؟ التنمر يحصل لاطفال معينين، مش اي طفل يتنمرون عليه.
1: نعم،
0: الطفل اللي بنيته ضعيفه تحصله مسكين نحيف ما في جسم فيه، الطفل اللي عنده أمراض مزمنة، الطفل الخجول، تمام، هذه غالبا تحصل لهم التنمر، تولد مشاكل عند الطفل المسكين لما يتنمرون عليها الأطفال الثانيين زملائه. خلاص يجي الطفل للبيت يقول لكم يا أخي أنا ما بصرح مس. لا يا ولد مصرح مس، يقول لك أنا والله خلاص ما بصرح. أنت يقول لك هو يبكي بس يقول أنا ما بصرح مس، وهو السبب هو انه اطفال ثانيين تنمروا عليه. يعني تحصل اطفال مساكين هم زملائه برضو، مش انهم بيهدونه ولا بيضربونه، بس بيلعبون بس كل واحد بطريقته الخاص. فهو يشعر انه تنمر عليه لانه هو عنده خجول او جسمه ما يساعده، فيولد فيه مشكله الابتعاد عن الدراسه، الابتعاد عن الاطفال الثانيين، يحس بخلاص انه خلاص هو يخوف، يولد عنده خوف وقلق، فيولد عنده مشكله
1: نفسيا
0: بالضبط. نعم،
1: انطواوي
0: ايوه بالضبط. نعم، ويعزف عن هذه المدرسه ويقف مع ابوه المدرسه، مع ابوه اروح ما بلعب مع حد، وكله بسبب التنمر.
1: السلام عليكم. يا ريت يعني بذات التوعيه في المدارس بالذات.
0: والله نحن مستعدين ان شاء الله، ما عندنا مشكله ان شاء
1: الله. في امراه تسال تقول الاطفال والمكسرات،
0: ايه،
1: والاكثر منها هل له اسباب او له؟
0: انا المكسرات هذه بالنسبه انصح انا بعد السنه، بعد لانه قد انها تولد بعض انواع من الحساسيه، بعض المكسرات خاصه يتحسون بعضها بعض الاطفال. طبعا المكسرات فيها مواد مهمه جدا، الاوميجا هذا في المكسرات، وهذا مهم جدا لنمو دماغ الطفل وبعدين على الذكاء وما ذكاء. وفيها كميه هائله من العناصر، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحاجات هذه في المكسرات، فهي مهمه جدا، ولكن انا افضلها عن نفسي بعد السنه، حتى لانه بعض الاطفال يتحسون منها، تعمل حساسيه شديده عنده.
1: هل في انواع محدده من المكسرات بالضبط يعني؟
0: والله الفستق هذا والكاوج هذا والضاق يقولون له عين الجمل والحاجات. نعم
1: الجمل ما يحبونه لأنه مر
0: لا زين بس أنت انظر للقيم الغذائية لا تنظر لل
1: يحبون الفحيط السمسم هذا
0: السمسم
1: كيف هذا له فائدة
0: السمسم السمسم فيه كالسيوم مهم جدا نعم حتى في نسبة بسيطة من الحديد
1: بالنسبة لهم المرضى برضه
0: الأم والطفل لهم جدا لهم ثينهم السمسم ممتاز جدا يعني أهم شيء إنه ما يتحسس منه بس
1: عجيب. نعم كانوا يستخدمون عندنا الحنظل الصغير هذه بالذات الام المرضعه يعني منها
0: والله يقولون نعم يقولون يعني بس انا بالدراسه يعني هو يقولون كذا بس خل الخبره الخبره احيانا لها دور صراحه في بعض الاشياء نعم
1: دكتور التطعيمات بعض الاسر تتاخر فيها او ترفضها التطعيمات قلت لك بعض الاسر تتاخر فيها وترفضها الخطر الحقيقي من هذا القرار اللي تتخذه بعض الاسر يعني
0: نحن تكلمنا على التطعيمات قبل شويه ولكن أنصح وأقول امشوا على الجدول اللي يعطى لكم من المستشفى تطعيمة أول مع الولادة تطعيمة أولى شهر نص تطعيمة ثانية شهرين ونص ثم ثلاثة ثم تسعة ثم سنة ونص هذا التطعيم دي ضروري
1: إجباري يعني
0: إذا ما أنا ما في صفطة هذه دي لازم تطعمونه التساهل هذا يولد مشاكل ثانية يعني أنا الناس بغتهم من خلال الكلام هذا حقنا واللقاء هذا يعني يروحون يشوفون الإحصائيات وعدد اللي توفوا بسبب الحصبة يعني أعداد بصراحة بالنسبة لمدينة ما أشوف أعداد كبيرة ليش يا أخي طعموا حتى نتفادى هذه المشاكل
1: السمنة يا دكتور آخر سؤال السمنة عند الأطفال مشاكلها
0: والله شوف السمنة أسبابها كثيرة قد تكون أحيانا وراثية قد تكون بسبب التغذية خاطئ
1: هل هي مقلقة يعني
0: يعني طبعا أنت في هي قاعدة معينة إذا السمنة زادت في رقم معين يعملون قاعدة كذا إذا زاد على 30% ذا يعتبر مرض السمنة أحيانا تكون مرض وأحيانا تكون حاجة مقبولة لا بأس بها لكن لما تزيد السمنة بحيث أنها تؤدي إلى أمراض ثانية السمنة تؤدي ممكن لقطع النفس في النوم ممكن تؤدي إلى أمراض قلب ممكن ارتفاع سكر ضغط السمنة مشاكل ومنين تأتي السمنة هذه من غذاء خاطئ حلويات كثيرة مشروبات غازية كل يوم الوجبات هذه السريعة مش عارف برست بيك مش عارف شاورما كل يوم كذا تيجي السمنة هذه والمشاكل حقها والحلويات بكثرة
1: تحتاج إلى قلق يعني باعتبار أن الأسرة الأب الأسرة والأب يعني
0: أكيد
1: يهتم بهذا الأمر ليس بساطة يعني
0: أكيد
1: ما شاء الله كلب عافيته
0: ويفرحوا أنه الولد ما شاء الله دبدوب على قولهم لكنه
1: شكرا دكتور جزاك الله خير وعلى كل حال ختاما للحلقة هذه نتمنى أن احنا استفدنا وكذلك المستمعين أكيد أخذوا الفائدة الكاملة وأهمية التطعيم وأهمية التغذية وكذلك التطعيمات ليست خيارا بل هي حماية للطفل
0: جدا نعم. نعم.
1: الحرارة العالية ضيق النفس والجفاف لا تنتظر اذهب للطبيب مباشرة هذا ما أخذنا بعض الكثير من الأشياء اللي استفدناها منكم دكتور جزاكم الله خير على مجيئكم وأعطانا هذه الفرصة
0: إن شاء الله قدمنا شيء للمستمعين ولكم في فائدة بإذن الله يعني
1: الله يحفظكم ويزيدكم يا رب خير وعافية إن شاء الله ما شاء الله أعزائي المستمعين نذكركم بأن البرنامج سيعاد بمساء يوم الأحد وكذلك اليوم الاثنين في الساعة 10:00 وجزاكم الله خير على استماعكم وضيافتنا فيها الدكتور عادل بن سالم بن محفوظ بحشوان جزاك الله خير دكتور أثريت صدورنا وأثريت المستمعين وباركم الله فيكم ونلتقي إن شاء الله في الشهر القادم بمشيئة الله تعالى مع حلقة جديدة في برنامجكم قضايا وحلول ونستودعكم الله الذي تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع قضايا وحلول إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر هندسة صوتية حسن بن صالح إخراج محمد بن سالم بافضل إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم سيد الوعد الأمين صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم حفظ كاظم على حضوركم في هذا البرنامج وهذه الحلقة المباركة، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الحلقة هذه خير كبير ونفع للمسلمين.
2: آمين يا رب. الله
1: أحبيب، هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على مسألة مهمة، على مسألة الأسرة وسكون الأسرة وطمأنينة الأسرة. حبيب، الأسرة هي نواة المجتمع، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فنريد الآن كيف نطمئن الأسرة وكيف نجعل الأسرة مطمئنة ساكنة. والله يقول في القرآن: والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على كيف يجعل الإنسان أسرته مطمئنة ويزرع بينهم المودة والرحمة. وبداية نريد أن نفرق بين الأسرة المطمئنة والأسرة غير المطمئنة. متى نقول أن هذه أسرة مطمئنة؟
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعه وولاه، وجزاكم الله خير على هذه الحلقة المهمة التي تتكلم على هذه النواة في المجتمع الإسلامي، النواة الأساسية لتشكيل وتكوين المجتمع الإسلامي الصحيح النوراني المؤسس على المقاصد الراقية والسامية في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأولا أبدأ بأن الطمأنينة هذه هي من خصائص المؤمنين ومن شرف المسلمين الذي الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب المؤمنين، كما نص المولى سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة الحقيقية هي موجودة في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، غير المسلمين لأنهم لا يرتكزون إلى مرجعية حقيقية ولا يوجد عندهم مرتفق يرتفقون إليه ولا مستند يستندون إليه، يعتمدون على أفكارهم ويعتمدون على أقواهم ويعتمدون على تفكيرهم. فلذلك تهتز بواطنهم بما يحصل من مجريات الحياة، فتقلق بواطنهم وتنزعج ويصيبها الاضطراب والخوف والقلق، بخلاف المؤمنين والمسلمين نظرا لأنهم يعتمدون على الله عز وجل ويؤمنون بوجود الله جل جلاله. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تطمئن بواطنهم، فمهما صدمتهم الحياة بمشاكلها وبمخوفاتها أو بأمراضها وبلاياها فتكون عندهم نوع طمأنينة، وهي تختلف من قلب إلى قلب ومن باطن إلى باطن، لكن أغلبها عند المؤمنين طمأنينة الحقيقية كما نقرأ في هذه الآية. طمأنينة يعني الأمان الباطني، الاستقرار النفسي، عنده أمان في داخله، عنده استقرار، عدم انزعاج، عدم خوف، عدم قلق من أي شيء. وغالبا هذا يأتي كما قلنا بالقرآن أو بذكر الله سبحانه وتعالى. وبعض الأسر مطمئنة، لماذا مطمئنة؟ لأنها تكونت أصلا وتشكلت بنوايا صالحة ومقاصد حسنة. عندما شكلت الأسرة، تركبت الأسرة، عندما تزوج هذا الشاب الشاب، وعندما وافقت هذه الفتاة على ذلك الشاب الذي تتزوجه، وافقت بأسس نورانية بمقاصد صالحة حسنة وبمقاصد راقية في الزواج، ليس يعني مقاصد مؤقتة أحيان أو فانية بنظر مثل إلى السن قد يزول السن، أو نظر إلى الجمال الظاهر من غير حسن خلق قد يزول الجمال الظاهر، لكن لمقاصد راقية عظيمة وتجتمع كلها في محاسن الإسلام بفضل الله تعالى. فلذلك الأسرة المسلمة مطمئنة بذكر الله، بالقرآن، بنواياها الصادقة، بمقاصدها الحسنة، بالأعمال الصالحة التي تعملها تغذي القلب بالطمأنينة. كلما صلوا تغذت قلوبهم بالطمأنينة، وخصوصا مع حضور القلب، كلما قرأوا القرآن تلت قلوبهم بالطمأنينة، كلما ذكر والله سبحانه وتعالى سواء كان الاسم الفرد الله الله أو لفظ أو كلمة الطيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نزعت من بواطنهم ظلمات القلق، ظلمات الخوف، ظلمات الاضطراب الذي تعيش بعض النفوس وبعض البواطن، تضطر بسبب المؤثرات الخارجية التي لا يسلم العالم منها، مؤثرات خارجية يعني تقلبات اقتصادية، مشاكل تحصل في العالم كلها، فطبيعي أن الإنسان سبحان الله تأثر بهذا، لكن المؤمن يكون قوي بماذا؟ بالقرآن، بالذكر، بالسجود لله سبحانه وتعالى، بتذكر القدوات الصالحة، بتذكر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأسرة المسلمة إذن من أساسها، من تكوينها، عندها نسبة طمأنينة، نوع من الطمأنينة. الآن في عصرنا هذا يعني تضعف الطمأنينة في القلوب، يقل الأمان الداخلي، السلام الباطني، فتجد الناس يعني منزعجين، قلقين، متخوفين، ولا يدافعون هذا القلق والخوف والانزعاج بالآيات القرآنية أو بالأحاديث النبوية. فتجد مثل الشخص الذي يغرق يريد أحد أن يخلصه، ولا ولا ولا يجد أحد، يريد أن يخلص نفسه، لا يقدر على أن يخلص نفسه هو.
1: صحيح، أشرتم إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه يبدأ إذن الطمأنينة من الفرد.
2: نعم.
1: قبل الأسرة.
2: نعم.
1: فلابد أن يكون الفرد هو مزروعة فيه الطمأنينة، فإذا نعم. لم تبدأ به فقد شيء لا يعطيه.
2: صحيح.
1: كما يقولون.
2: صحيح.
1: كيف الإنسان يبدأ ويستقر الطمأنينة فيه ويجعل الطمأنينة مستقرة فيه؟ هل هذا بزيادة الإيمان؟ ما هي الطريقة المناسبة؟
2: هي أسرع طريقة وأقرب طريقة لترسيخ الطمأنينة في البواطن، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا يوجد أنفع ولا أسرع في التأثير من ما يذكره المولى عز وجل لنا، وهو الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر الله. يعني بعض العلماء يقولون المراد بالذكر هنا القرآن الكريم، والمراد بالقرآن الكريم نوع خاص من أنواع الآيات القرآنية التي تطمئن القلب. يعني وما هي قصص الأنبياء، ما يعترض الأنبياء، ما اعترض الأنبياء من ابتلاءات، ما اعترض الأنبياء من حوادث، كيف ثبتت بواطنهم، كيف سلمهم الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر. انظر الآن الأفلام، يعني تجعل نهاية الفيلم جيد ونهاية الفيلم حسن، والبطل فاز في نهاية الفيلم. ربنا يذكر لنا مهما ابتلي به الأنبياء، مهما ابتلي به المؤمنين، نهاية الأمر محسومة للمؤمنين، النصر للمؤمنين والفرج للمؤمنين. فقراءة القرآن والقصص القرآني الذي تعرض إليه الأنبياء والأصفياء من حوادث ومن مقدرات ومشوشات ومزعجات ومحاولات الكفار استئصالهم من الأرض وغير ذلك، عندما يقرأها المؤمن هذا القصص القرآني بالخصوص يطمئن قلبه، ويجعل في بطنه الاستقرار، ويجعل في بطنه الهدوء، ويجعل في بطنه الثقة بالله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يقولون كل ذكر لله سبحانه وتعالى يطمئن القلب، ولكن يحتاج في تأثر القلب بهذا إلى أمرين، إلى الحضور والاستمرار، ومع الاستمرار الإكثار. أحيانا إنسان يذكر الله عز وجل مرة مرتين 20-70 مرة،
1: نعم،
2: فلا يظهر أي أثر، فتهتز ثقته حتى بالذكر.
1: نعم.
2: ولكن عندما يستمر ويحضر قلبه ويكثر من الذكر، يبدأ ينتفع بهذا الذكر ويطمئن به، ويدل غيره عليه، فيدل زوجته، ويدل أقاربه، ويدل أولاده، حتى لأن القلق هذا والخوف في آخر الزمان هو من أسلحة الشيطان اللي يستخدمها ضد المسلمين وضد الإنسان. حتى الحزن، الشيطان يستخدم الحزن كسلاح يضعف به المؤمنين، ويريد أن يهزم به المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فأمر أحيانا حزن بسيط، لكن الشيطان يكثفه في الباطن حتى ينهزم المؤمن باطنيا، لا يندفع إلى الذكر ولا إلى الأعمال الصالحة ولا إلى الأخلاق الحسنة مع الناس، بل حتى ولا يتحرك في أمور معاشه المعتادة، أعماله، مشاريعه وغير ذلك، يكسله ويخذله بهذا.
1: نعم، وهذا كلامكم مصداق لقول الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله، في لما قال أنه من أعرض عن ذكري فإن نعم. له معيشة ضنكا.
2: نعم.
1: نعم، فكل من يعرض عن ذكر الله فإنه يجد المعيشة ضنكا وتزول عنه الطمأنينة.
2: نعم، كل من يعرض عن ذكر الله يتسلط الشياطين عليه. لا ننسى أبدا العدو الباطني للإنسان والمسلم بالخصوص، وهو الشيطان والشياطين، كتائب من الشياطين، جنود من الشياطين، ليس واحد ولا اثنين. لا تقدر أن تقول ملايين أو مليارات أو غير ذلك من الأحزاب.
1: ليس إبليس واحد،
2: فهؤلاء كلهم يؤدون وظيفتهم الشريرة الظلمانية في الأرض تجاه المسلمين وتجاه غير المسلمين.
1: نعم.
2: تجاه المسلمين بزعزعة الثقة في قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، بإقلاقهم، بتخويفهم، تخويفهم في أمر الرزق، تخويفهم من الأمراض، تخويفهم من الموت، تخويفهم من المشكلات، يجعل الإنسان خائفا من الموت، خائفا من الأمراض، خائفا من الفقر، خائفا من الإفلاس، الفتيات والنساء خائفة من خائفة من عدم الزواج، خائفة من الطلاق، تخوفات أحيانا لا يكون لها أساس، ولكن الشيطان يكثفها ويركز في قلب المؤمن حتى أقل شيء يستفيد أنه في هذا الوقت بدلا أن يذكر الله وهو سعيد سعيد وفرحان بدينه بربه وبنبيه يكون في هذا الوقت قلقا حزينا يعني متحملا كما يقولون بالمستقبل، وقد لا تقع أبدا، لكنها من أسلحة الشيطان لأن يدخل الحزن في قلوب المؤمنين ويهزم بواطن المؤمنين. يستخدم مثل هذه الأمور، الحزن، الخوف، القلق، التفكير أحيانا السلبي الذي لا ينقطع أبدا.
1: وهذا الذي أشرت إليه بعضهم يسمونه يا حبيب عبادة السعادة، كيف تعيش هذه الحياة وأنت سعيد في عملك، في ذكرك، في صلاتك، فهي عبادة الشيطان يريد أن يحاربها ويريد أن يعيش الإنسان دائم في حزن ونكد.
2: وألفت النظر هنا إلى أن السعادة الحقيقية هي تنبع من باطن الإنسان ومن باطن المسلم وليس من خارجه. ليس باللباس الذي يلبسه ولا بالطعام الذي يأكله ولا بالمؤثرات التي تكون حواليه، ولا أحيانا حتى تكون بالأصدقاء ولا المعارف، وأن يكون وأن كان ممكن أن يكون الإنسان سعيدا بأصدقائه ومعارفه وبأقاربه وجيرانه وغير ذلك، لكن السعادة الحقيقية تنبعث من باطن المؤمن. ذلك المؤمن إذا كان سعيدا في باطنه لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية، حتى وإن كان البيئة التي يعيش فيها يعني لا توجد فيها أسباب الرفاهية
1: فيها حروب وفيها
2: أسباب يبقى السعادة، لكن بطنه مستقرا وبطنه مطمئنا وبطنه آمنا ومتوكلا على ربه سبحانه وتعالى.
1: نعم حبيب، لما ذكرتم الإيمان وتقوية الإيمان دائما يأتي على البال والشيطان ووسوسة الشيطان المعاصي، وأن الإنسان إذا فعل معصية من المعاصي وخصوصا معاصي الخلوات مباشرة الشيطان يقذف في قلبه الضيق ولا يرجع إلى الله، حتى في بعض الأحيان يرجع أول مرة ثاني مرة حتى يصل إلى اليأس من نفسه.
2: صحيح.
1: وهذا يؤدي إلى قلق كبير في حياته. كيف يعالج هذا الإنسان؟
2: علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس بأي ذكر. الأذكار أنواع، في أذكار تدفع الخوف، في أذكار تدفع المرض، في أذكار تدفع الهم والغم، في أذكار تدفع الحزن. كل هذه أحيان يعني ليست مترادفات، الهم شيء والغم شيء والحزن شيء والقلق شيء، فكلها لها علاجات في القرآن إذا تتبعتها. فمثلا الخوف له أذكار خاصة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل، يكررها 70 مرة إلى 150 إلى 450 إلى 700 إلى أكثر من ذلك، لأنه أحيانا لا يؤثر الذكر بسرعة في الإنسان بسبب انشغاله.

0: سورة الإيلاف في قريش. فإذا كل شيء يصيب المؤمن أو يصيب المؤمن أو المسلم والمسلمة له علاجه الخاص. لا يتأتى أن نعالج القلق بأذكار الخوف، ولا يتأتى أن نعالج الهموم والأحزان بعلاج الغم، ولا يتأتى أن نعالج مثلا الخوف بدعاء مثلا بالكرب، أقول علاج. أما من ناحية الثواب والأجر تقرب إلى الله، أي ذكر الإنسان يذكر ربه عز وجل يحصل به ثواب، يحصل به أجر. ولكن لا أنظر كيف، مثلا المكر له دعاء خاص إذا مكر بالإنسان، فيقول وفيوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد، وفيوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد، فهذا علاج المكر. علاج الخوف كما ذكرنا حسبنا الله ونعم الوكيل وما يتبعه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فهكذا القرآن جامع لكل شيء، وفي علاجات للمسلم الظاهرة والباطنة.
1: جميل، فهذه أمور عجيبة يعني.
0: قل أن نسمعها. وأهم من ذلك يعني أن يجد الشخص، أن يجد المسلم الشخص الصادق أو الشيخ المرشد الذي يدل على هذه العلاجات، ويدل اقرأ كذا، اعمل هذا الذكر كذا بعدد كذا وكذا، ولا القرآن كله نافع. لكن مثل الإنسان إذا عنده ثقافة لا يتأتى أن يدخل أي صيدلية ويأخذ المقويات ويأخذ يعني الأغذية، فيحتاج خصوصا إذا أصيب المسلم بمثل هذه الحال. أما أكثر المسلمين إذا كان في أموره طبيعية وفي عمله وفي بيئته لا يحتاج إلى أذكار تذهب عنه الخوف، لأنه لو يوجد عنده خوف أصلا، ولا يحتاج إلى أذكار تذهب عنه القلق، لأنه قد لو يوجد عنده قلق أصلا هو ماشي في ترتيبه في دراسته في عمله أو في وظيفته، لا يعاني مثل هذه الأمور. لكن إذا حصل وعانى المسلم أو عانت المسلمة من مثل هذه الأمور، فموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لو تجمعون هذا في كتاب، نحن ضعاف يعني في صلة بالقرآن، فلا نعرف بعض هذه الآيات ومواضيعها. نعم، فلو تجمعونها ويكون فيها نفع للمسلمين والناس.
0: ذكرنا بعض الأخوان، فكنا في إحدى المرات في بريطانيا وعملت شبه المحاضرة عن هذه الأمور بالخصوص. جميل. وذكرنا بعض العلاجات وطلب منا أن نجمعها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا، يسمح الوقت ويساعد الزمان. آمين. ويوفقنا المولى سبحانه وتعالى.
1: أو نعمل حلقة ثانية وإذا يكون فيها ذكر.
0: نعم
1: إن شاء الله. نعم.
0: ولكن نعم. قد يكون الكتاب أكثر
1: وانتشارا صحيح. نرجع يا حبيبك، أننا خرجنا من موضوع الأسرة، فنرجع لموضوع الأسرة. وذكرتم في البداية النية الصالحة. نعم. وأن النية الصالحة لها أثر قوي في تقوية الأسرة وفي ثبات وتمكين ورسوخ الأسرة. ما هي النية الصالحة، وكيف يبدأ الإنسان النية الصالحة، ومتى يبدأه أصلا؟
0: انظر يعني في تكوين الأسرة الصالحة، عندما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى الأسرة الصالحة وهي أسر الأنبياء وعائلات الأنبياء. جميل. كيف تكونت في القرآن، كيف تم التزويج في القرآن، بداية من أول أسرة عاشت على الأرض أبينا آدم وأمنا حواء. نعم. ومن ولد بعد ذلك من شيث بن آدم وقابيل وهابيل، وانقسم وقابيل وأخته وهابيل وأخته، وتقسمت البشرية كلها من هذين الاثنين، من أبينا آدم ومن حواء، ثم تكاثر بعد ذلك. ثم ننظر مثلا إلى الأسر القرآنية التي ربنا عز وجل ذكر أخبارها وأذكارها في القرآن، وماذا يقولون وماذا يعملون، مثل أسرة آل عمران. ربنا عز وجل أنزل سورة كاملة في القرآن باسم آل عمران. من هم هؤلاء آل عمران؟ عائلة عمران وزوجته وبنته مريم وأختها، وذكر أخاها هارون ولم يذكر أختها الأخرى. فالعائلات القرآنية تأسست بالنوايا الصالحة في ماذا؟ في الزواج. لأن الأسرة أسرة مكونة من زوج وزوجة، ثم يأتي بعد ذلك الأولاد، ثم يدخل الأقارب سواء كانوا الأخوان والأخوات والخالات والعمات.
1: بداية بالزواج،
0: بداية من الزواج، والزواج من ذكر وأنثى. فبداية الأسرة من هذا الأساس، من زوج وزوجة بنيات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم أمته نيات صالحة كثيرة عند الزواج، جمعها العلماء جزاهم الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج كل مرأة من زوجاته صلى الله عليه وسلم كانت عنده نيات، لا يتأتى أن تكون أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم جزاف من غير أي نية. نعم. فتزوج بنيات عظيمة لزوجته الأولى سيدتنا خديجة، سيدتنا عائشة. نعم. فعنده نيات. وكذلك ذكر لنا حتى صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لماذا نتزوج، علل النكاح، النيات في النكاح. فيقول في مثل الحديث هذا تزوجوا تكثروا، تناكحوا تكثروا. وذكر كذلك صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أخرى فأحرا يودم بينكما. فإذا جمعنا هذه المقاصد والنوايا التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وعلمناها الناس حتى في البداية بمجرد الألفاظ، يعني النية لابد أن تبعث من القلب. نعم. لكن نقول للشاب لا بأس، أنت قل نويت بهذا التزويج محبة الله عز وجل، نويت أن تحصل لي ذرية طيبة مباركة، ليس ذرية فقط، ذرية طيبة مباركة. ممكن تحصل لك ذرية. نعم. ولكن ذرية قد يتأذى الأب منها، وقد تتأذى الأم من هذا الولد ومن تلك البنت، ولا يتأذى المجتمع كله، ذرية طيبة مباركة. فتحصل عندما ينوي الشاب وتنوي الفتاة هذه النوايا ما شاء الله الصالحة في من خلال تأسيس الأسرة، يظهر أثرها في الأولاد، يظهر أثرها في التآلف بينهما، في التواد، في المحبة بينهما، كما قال ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر كيف التعبير مودة، لم يقل محبة.
1: نعم.
0: المودة أرقى من المحبة.
1: عجيب.
0: ولذلك ربنا عز وجل من أسماه الحسنى الودود وليس المحب،
1: وإن في فرق،
0: فرق كبير. المحبة ممكن تكون في باطن الإنسان ولا يظهر محبته لغيره لأي سبب من الأسباب، لكن الودود أو الواد هذا يظهر،
1: يظهر
0: محبته،
1: يظهر ما يستطيعكم.
0: نعم، يظهر لك أنه يحبك، يظهر لك. فربنا عز وجل يظهر لعباده سبحانه وتعالى أنه يحبهم. انظروا آثار محبة الله لعباده جل جلاله وتعالى في علاه، فسمى نفسه الودود سبحانه وتعالى، وقال جل جلاله: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وربنا حدد: ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. هو الذي يجعلها ربنا عز وجل.
1: نعم.
0: لا تقدر. عجيب. أنت عليك الأسباب فقط، ثم ربنا وجدها مودة ورحمة، حتى في السنوات الأولى تكون بين الزوجين المودة، ثم بعد ذلك تكون الرحمة. فتجد يعني الزوج كأنه ينظر إلى زوجته كأنها هلا بنته، والزوجة تنظر إلى زوجها كأنه هلا كأنه أبوها، فتأتي الرحمة بعد ذلك والمودة في مقتبل الحياة.
1: جميل. تمام يا حبيب. في بعض الأحيان تبدأ الأسرة والإنسان قد يتزوج ولا يسمع بهذه النيات، ولا يعرف أنه من مفترض كان عليه أن يعتني بها. طيب، إذا تزوج الإنسان ودخل في الحياة وصار له أولاد، هل ممكن أن يستدرك النيات هذه لكي تتقوى الأسرة، أو أنه قد فات عليه؟
0: أبدا، من غير شك، لأن الإنسان المسلم مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وقدرة الله عز وجل ليست لها حدود، وكرم الله سبحانه وتعالى ليس يحصر في زمن ولا يحصر في مكان ولا غير ذلك، فليس عليه إلا الاستغفار في موضع من التقصير الذي وقع فيه، والتدارك المستقبل بكثرة النوايا، ينوي فيما هو مستقبل من حياته، ينوي بأن يكون زواجه هذا على المقاصد الراقية العظيمة التي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمه أمته، ولو بالإجمال. بعض المسلمين لا يعرف تفاصيل النوايا الصالحة التي النبي صلى الله عليه وسلم علمها الأمة عندما تريد أن تتزوج، لا يعرفها كلها، ولكن نقول إجمالا أنه ما علمنا يا نبينا صلى الله عليه وسلم في الزواج: ادخل نياتي في نيات، وادخل نياتي في نيات الصالحين، واجعل المقصد من زواجي هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته في الزواج من التكثير والمباهاة وغير ذلك.
1: ذكرتم الزواج وأن والزوجين لابد أن يكون بينهما هذه المودة وهذه الرحمة. في بعض الأحيان نجد أن بعض الأسر فيها تنازع وبين الزوجين خصوصا، وقد يكون من البداية وقد يكون مع أثناء الوقت. كيف يعالج هذا، وكيف يرجع إلى المحبة التي كانت في بداية الزواج؟
0: بعض التنازع الذي يكون بين الزوجين بالخصوص أحيان يكون من عدم تآلف الأرواح، من تناكر الأرواح، وخصوصا إذا كان الزوجان على طاعة وعلى عبادة وعلى استقامة، ولو تجد بينهما تآلف، فننظر أولا في الأسباب الظاهرة، لماذا لا يوجد تآلف، لماذا يعني دائما اختلاف نظر، لماذا دائما عدم تفاهم، لماذا دائما تنازع، لماذا يختلفان على أبسط الأمور أحيان.
1: نعم.
0: فننظر في الأسباب الظاهرة، أبسط الأمور، فرحة قد تتحول إلى نزاع، مجرد اختلاف قد يعلي الزوج صوته وقد تعلي الزوجة صوتها وقد غضب، فيتحولون من أمر بسيط صاروا إلى أمر نزاع، ودخل الشيطان بينهما، وهذا في غضب، وهي في غضب، وهو في زعل، وهو كذلك، فيكون أحيان بسبب التناكر الأرواح، وأحيان يكون بسبب عدم التقيد بالآداب المحمدية والآداب الشرعية التي تكون حتى عند الاختلاف، آداب شرعية.
1: نعم.
0: السكوت، عدم الكثرة في الكلام، عدم مسك الأعصاب عند الغضب في غير ذلك، فقد تكون هناك مؤثرات على التآلف الزوجين، وحسد الشيطان قد يكون من عدم تآلف الزوجين، يحسدهم الشيطان. وكيف يحسدهم الشيطان؟ عدم الذكر عند دخول البيت، عدم الذكر عند الخروج البيت، عدم الذكر عند الوقاع حتى، فهذا كله لا ننسى أبدا أن العدو هذا يريد أن أن أن يقلقنا وأن يخوفنا وأن يجعل نسيء الظن بربنا وأن يجعل نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. بل شيطان يحاول أن يخوف أن يوصل الإنسان إلى درجة الياس، يعني بعض الشباب إذا أخطأ وإذا أخطأت خلاص كأن يظن أن لا مغفرة له وأن لا توبة له. باب الله مفتوح ويد المولى سبحانه وتعالى مبسوطتان يستقبل مسيء الليل ومسيء النهار. لذلك من الأشياء التي تبعد هذا التناقر وهذا الاختلاف بين بين بين بين أهل بين الأسرة بالعموم، بين الأسرة بعمومهم. الحين البيت يكون فيه أخ وأخت وأقارب، ليس الزوج وزوجته فقط، فقد يدخل يعني المنافذ الشيطانية والمنافذ الظلمانية تدخل تعكر صفو العائلة، تعكر صفو البيت. هذا في زعل وهي في زعل، وهذا تزعلون في المطبخ، يتزعلون في مكان الطعام، يتزعلون هنا. لا تكون بينهم وئام ولا ألفة ولا ابتسامة ولا محبة، كل يعني في في في نرفزة، كل في في في في في غضب، كل واحد في في أزمة يعيش داخله، لا يتبسم في وجهه وهي لا تتبسم في وجه أختها في البيت. فنعرف أن هذا من حسد الشيطان. والدليل على هذا أننا إذا قرأنا القرآن في البيت يزول كل هذا، كل تلك الظلمات تزول. وهذا أنا دائما أدعو إليه كثير من العائلات وكثير من البيوت المسلمة، أقول لهم جربوا اقرأوا القرآن
1: في سورة معينة،
0: ولا اقرأوا آية الكرسي. آية الكرسي التي لا يقربها الشيطان ولا تتحرس النساء من الشيطان. جرب أي عائلة تقول نحن غير متآلفين، بيننا نزاع، بيننا خصام، غير متحابين، غير متودين، دائما نتنازع في كل الأمور، في أبسط الأمور، في الطبخ نتنازع، في الطعام نتنازع، أقول لهم هل تقرؤون آية الكرسي عندما تدخلون البيت؟ كلكم تقرؤون آية الكرسي. البعض قد يقرأها والبعض قد لا يقرأها، فيدخل الشيطان على الحلقة الضعيف، على الجانب الضعيف. يجعله هو الذي يسبب المشاكل. هو الذي لا يتحمل، هو الذي لا اقرأ آية الكرسي، جربوها وانظروا كيف. كثير من البيوت استفادت من هذا. وأكثر من هذا، من قراءة الكرسي، وإن كان القرآن أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر تأثيرا ونفعا في البيوت وفي الأسر، تتآلف الأسرة وتتلاحم وتترابط عندما يجتمعون على الخير. جميل. تجتمع الأسرة كما كان عندنا في مدن حضرموت وفي بيوت حضرموت، يجتمعون على قراءة كتاب واضح لا يحتاج إلى شرح ولا من كتب الفقه مثلا، يجتمعون مثلا على كتاب رياض الصالحين. جميل. الأسرة تجتمع، كبيرها وصغيرها وذكرها وأنثاها، يجتمعون في جلسة، في حلقة بسيطة أو في جلسة بعد الغداء قبل العشاء، أي وقت يجلسون يقرؤون كتاب رياض الصالحين، يجربون هذا. انظر كيف ستنزل الرحمة وتأتي السكينة وتأتي البركة وتأتي الطمانينة وتأتي المودة بينهم. ستكون الأسرة متحابة متآلفة، لا يوجد بينهم نزاع أبدا. كلما حاول الشيطان أن يدخل يعني يجد له منفذ ظلماني على أحد في البيت، سيجد المنفذ هذا مسدود بركة العلم وبركة القرآن. يجلسون أي حلقة يقرؤون رياض الصالحين، كتاب الأذكار، مختصر الإمام البخاري، يقرؤونه تبركا، لا أقول حتى تحقيقا وتدقيقا وتنميقا وتزويقا كما
1: قصد الاجتماع،
0: قصد الاجتماع يقرؤونه تبركا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمة، تنزل السكينة، تحصل المودة، تحصل المحبة، تهرب الشياطين من البيت، تحصل البركة في كل شيء، حتى في القوت الذي في البيت، حتى في الأقوات التي في البيت تحصل البركة. عجيب. ببركة القرآن وبركة الذكر وبركة العلم النافع.
1: نعم، ما حوجنا إلى هذا الكلام حبيب كاظم، وخصوصا في هذا الزمان الذي يجتمعون فيه، يجتمعوا إما يجتمعوا على تلفزيون مسلسل فيلم. صحيح. أو الآن يا حبيب صاروا لا يجتمعون. نعم. كل واحد جالس معه جواله. نعم. ولا يلتفتون أبدا إلى بعضه.
0: نعم.
1: نعم. حبيب، كذلك نتطرق إلى الخوف والقلق. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الخوف والقلق، وكيف الإنسان يتجنبها لكي يحافظ على أسرته صحيحة؟
0: نعم، هو الخوف بحد ذاته وفي أصله أمر محمود، لأنه بواسطة الخوف يدفع الإنسان عن نفسه الشرور. الإنسان إذا كان لا يخاف هذا أقرب إلى الجنون. إذا كان لا يخاف المخاطر، لا يخاف الأماكن الخطرة، لا يخاف الطعام المسموم، لا يخاف الحيوانات، يعني أقرب إلى الجنون. صحيح. فالخوف أمر طبيعي في الإنسان، حتى عند الأنبياء كما ذكرنا ربنا عز وجل في قصة سيدنا موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف أمر طبيعي. متى يكون غير غير غير غير حسن أو مؤشر سلبي؟ عندما لا يكون في موضعه، أو عندما يزداد عن الحالة التي يعيش عليها الناس، فتجده يتخوف أمور لا أصل لها، يخاف من أمور مجرد توهمات، فهذا صار الآن يحتاج إلى علاج. ومن ذلك الذي نصابه ويصابه بعض الناس في زمننا هذا نصلى الله عليه وسلم، الخوف من المستقبل.
1: صحيح.
0: الخوف من الأمراض
1: كثر.
0: حتى قال ابن سيرين أو أحد العلماء، الناس في مرض من خوف المرض، والناس في فقر من خوف الفقر، والناس في كذا من خوف كذا وكذا. فالخوف من أسلحة الشيطان، مهم جدا أن يعرف الناس أن هذا الخوف الذي يدخل عليهم هو من نفثات الشيطان والشياطين يريد أن يخوفهم، ليس طبيعيا. تجد إنسان أحيانا شاب، أنا جلست شباب في مقتبل أعمارهم في عمله، فيظهر عليه هذا الخوف. من أين؟ لابد له أن يتحصن بالآيات القرآنية الخاصة من نفثات الشياطين ومهنمزاتهم، يجرب هذا. يعني انظر مثل هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى، الذين يقول سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كيف يحضرون الشياطين مع المسلم؟ مع المسلم يخوفونه ويقلقونه ويجعلونه يمشي في سلسلة من الأفكار المظلمة السلبية المحزنة لا تنتهي أبدا، سل دوامة يدخل فيها من الأفكار، لا يقدر، يريد أن يقطعها ولا يقدر أن يقطعها. كيف لا يقدر نقطعها؟ تقول بعض الناس اترك هذا الخوف، يقول لك أنا أريد أن أترك هذا الخوف، أنا أصلا أطلب منك علاج الخوف، ما أقدر، كيف أقطعه؟ أعطنا أمر باختياري أقطع هذا الخوف. فنقول الجأ، اقرأ هذه الآيات، اقرأ هذه الآية بالخصوص على سبيل المثال: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا أصابك القلق من أي أمر اقرأ مثلا هذه الآية: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كررها كررها، لا أقول 70 مرة، أكثر من ذلك، كرر حتى يذعب عنك هذا الأثر. أن الآن يعني القيام بالأسباب قوي جدا، كانت الناس في الزمن الأول حتى عندنا في تريم هنا أي شخص عنده مرض مثلا يقرأ بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد وأحذر، 3 مرات 7 مرات يشفيه الله عز وجل. الآن تقرأها 70 مرة ولا يشفى، فصار العوام تهتستقتهم، كيف لم أنتفعنا بهذا الذكر وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يفدني، كيف أنا قرأته على ابني؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، كيف أنا قرأت هذا الدعاء 70 مرة ولم أجد فائدة؟ بسبب ضعف اليقين وعدم الحضور وعدم التكرار، وإلا كلام الرسول حق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن ضعف اليقين عند الناس، اعتمادهم على الأسباب، اعتمادهم على الماديات، على الأدوية، على العلاجات، مع ضعف يقينهم. مع أننا دائما نقول الأطباء لا يعرفون كل أسباب المرض ولا كل أسباب الشفاء، يعني الله جل جلاله الشافي والمعافي. نقول كرر هذه الأذكار، كرر هذه الآيات، كرر هذه الأحاديث بحضور قلب مع المداومة، والله سبحانه وتعالى سيعطيك ما ترتب عليها من المنافع ومن الثمرات ومن الشفاء ومن البركات.
1: صدق الله وكذب بطن أخيك.
0: نعم كما قال
1: صلى الله عليه وسلم، لازم من اليقين في هذا. نعم يا حبيب، بالنسبة للعلاقة كذلك، نرجع للعلاقة الزوجية، في المجتمعات، في بعض المجتمعات تكون هناك علاقة قبل الزواج،
0: نعم،
1: علاقة صحبة أو علاقة يكون يخرجون معا ويتغدون معا ويأكلون معا ويتصاحبون، ويقولون هذه تجربة قبل الزواج، هل هذه التجربة صحية وسليمة؟
0: يعني الزواج عهد وميثاق غليظ وشيء مقدس رباني، يعني لا ينبني على التجارب مثل في مثل هذه الأمور، ينبني على نوايا صالحة، على مقاصد حسنة، على تشريع إلهي رباني، أمر الله تولى في حق الأنبياء والرسل، كما قال سبحانه وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من زوج أبان آدم من أمنا حواء؟ الله زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيدتنا زينب، ربنا جل جلاله وتعالى. فهذا أمر مقدس عظيم، ونحن بالذات أمة الإسلام شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى الأطر، يعني الأطر المختلفة في التعارف، الأطر الشرعية في التعرف على المخطوبة من غير ذلك. أما ما نشاهده الآن في مثل يعني القنوات والتقليد لغير المسلمين، نحن أمة لا نقلد أحدا، أمة لنا مقتدانا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما رأينا أمة شرقية وغربية شبابها وفتياتها خرجوا يعني يتعارفون قبل الزواج، قد تكون بينهم علاقة محرمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نحن نريد أن نقلدهم ونقتدي بهم ونظن هذا تطورا أو تقدما أو انفتاحا وغير ذلك، وهو في الحقيقة يعني مهلكات ومخربات الأسرة ومفسدات للقلوب ومفسدات البواطن ومفسدات العوائل، تفسد العائلات كلها. فنحن أمة نعتز بديننا ونعتز بقيمنا ونعتز بعاداتنا ونعتز بسننا، لا نقلل أحد، مثل أنهم لا يقلدوننا. انظر الشرق لا يقلد الغرب، اليابان لا يقلد الغرب أو الصين أو غير ذلك. فنحن أمة قرآنية محمدية عربية، لنا قيمنا الإسلامية الأصلية العريقة العظيمة، لا نتنازل عنها. ويا ليت في تلك المثل العادات التي توجد في الشرق والغرب فيها منافع، بل بالعكس ثبت فيها التخريب للأسرة ومفاسد وضياع للفتيات وضياع للشباب والعياذ بالله تعالى.
1: كما قلتم الحبيب أقوى دليل هم يقولون الوقوع. ولو نظرنا إلى المجتمعات الماضية لكن لا يعرفون هذه الأشياء، لا الطلاق فيه نسبة الطلاق قليلة جدا. نعم. بالنظر إلى الآن نسبة الطلاق عالية.
0: نعم.
1: مع أنه مفروض كان يكون العكس.
0: نعم. يعني نعم. ما قبل 40 سنة فقط في أغلب المجتمعات الإسلامية. نعم. لا أقول في مجتمعنا اليمني أو الحضرمي، في مغلبة أغلب المجتمعات الإسلامية لا تعرف الطلاق أو طلاق. نسبة الطلاق لا نادر. تكاد تذكر. لا تكاد تذكر. أما الآن فالإحصائيات يعني في كل يوم نسبة الطلاق مرتفعة جدا. وكيف حصل هذا؟ وقد عارفوا قبل الزواج. نعم. وقد سافروا ربما، وقد تصادقوا، وقد نعم. تواصلوا. صحيح. فكيف حصل هذا؟
1: صحيح، عجيب. طيب هذه الأسرة لما تكونت الآن، في البداية كل واحد يرى من صاحبه توقعات، يتوقع منه كذا، يتوقع منه الرحمة والحب، لكن مع مفاعسة الحياة ومشاغل الحياة قد يظهر هكذا أنه يقل الحب ويقل الاهتمام، فهذا يجعل كل واحد من الزوجين أو كل واحد من الأهل ينظر الآخر أنه مقصر في حقه، وأنه فتزرع من هنا الزعزع والشقاق بين الأسرة. كيف نحل هذا الأمر؟ وأنه هل كل إنسان كامل؟ وبين صورة
0: هو ممكن أن نحل هذا الأمر بمسألة بسيطة جدا وبكلمة. جميل. واحدة فقط. جميل. كل هذه المشكلات وكل هذه الخلافات وكل هذه الفجوات الظلمانية الشيطانية ممكن تحل، هذا الحل الأول. ثم يأتي الحل الثاني. الحل الأول ممكن تحل كل هذه المشكلات إذا وجدت بينهما المحبة الحقيقية، إذا في محبة حقيقية مودة. فلا يمكن هذا يؤذي.
1: هذه الذي ذكرتمها أنها تبدأ بعلاقة بالله والصلة بالله.
0: نعم، بالنوايا الصالحة والمقاصد الحسنة تبدأ. جميل. هذه الأمور. طيب متى تحصل هذه المشاكل؟ إذا تزوج الشاب مثلا فتاة، كمثل من بعض الشباب يعني، فهذه حقيقة واقعية ومأساة موجودة، يظن زوجته هذه مثل التي يشاهدها في الأفلام وفي المسلسلات، فإذا دخل عندها امرأة متدينة طيبة صالحة لكن ليست في مقياسه وليست مثل التي رآها في المجلات وفي الجرائد وفي مواقع التواصل وغير ذلك، فصدم ولم يوجد المحبة. لا بأس، إذا لا توجد المحبة يعني المحبة سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، قد تحصل بعد فترة، قد تحصل بالخلق. جميل. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الديانة وحسن الخلق يسد هذه الخلافات. متى تتكاثر؟ إذا كان أحد الطرفين غير حسن الأخلاق، غير صبور، غير متدين. لذلك العلماء يقولون أن حسن الخلق يحول العدو إلى صديق. ممكن سخط يعاديك، ممكن شخص بحسن أخلاقك ولطفك وصبرك يحوله. والعكس صحيح، ممكن سوء الخلق يحول حبيبك إلى عدو. ممكن شخص يحبك. نعم. ويودك ويحترمك ويكرمك ويقدرك، فأنت سيء الأخلاق معه، تؤذيه بلسانك، تؤذيه بتصرفاتك. نعم. تؤذيه بأفعالك، فممكن ينقلب قلبه بعد ذلك إلى الكره. عجيب. كما قال صلى الله عليه وسلم، جبلت النفوس على حبي من أحسن إليها وعلى بغضي من هكذا تركيب النفس البشرية.
1: نعم.
0: فممكن بالمحبة، ممكن بحسن الخلق، ممكن بالتدين. لذلك نرى العائلات القديمة يعني ما شاء الله يحصل بينهما بسبب الطاعة والذكر وقيام الليل تحصلت المحبة الحقيقية، ليست المحبة يعني التي الآن تروج عليها الأفلام والمسلسلات. التي تخدع الناس باسم المحبة،
1: هذه مع الوقت تفنى.
0: نعم، وهي ليست محبة حقيقية. نعم، تخدع الناس.
1: نعم، والمحبة الحقيقية مع الوقت تزداد. نعم. لأنها متصلة بالقرب والعلاقة بالله جل جلاله،
0: بالقرب بالله، وتتحول. نعم. من محبة ومودة إلى رحمة. نعم. من أرقى الصفات ومن ثمرات المحبة التراحم. نعم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: حبيب، من أقوى الأسباب التي تخلخل الأسرة ويعني تزيل الطمأنينة تماما وهي الظلم. وغالبا يكون من الرجل، كثيرا يكون من الرجل ظلم الزوجة والإساءة إليها، وكذلك حتى ظلم الأولاد والإساءة للأولاد. وبعضهم يعني يعتبر أولاده يعني لا يعتبر المسؤولية، وأنهم لابد أن يعاملهم بالرحمة والمحبة، وإنما هي كمدير عليهم. فكيف توجهون هذا الأمر؟
0: هذه ربما في الحقيقة يعني نخصص لها حلقة كاملة.
1: كاملة.
0: نعم، في الظلم هذا. نعم. لأنه هذا الظلم الذي حصل من بعض الأزواج أو من بعض الرجال تجاه زوجاتهم أو من بعض الآباء تجاه بناتهم أو من بعض الأخوان تجاه أخواتهم فهو عام. نعم. هذا الذي جعل أعداء الإسلام يتدخلون ويحاولون يقننون حقوق المرأة، شؤون المرأة، نعم. حرية المرأة، بعضها كيد للإسلام وعداوة الإسلام، وبعضها مما يسمعون ويشاهدون ويقرؤون من قصص هذا ظلم زوجته، هذا ضربها، هذا يؤذيها، هذا ظلم أخته، هذا ظلم بنته، هذا منعها من الزواج، هذا عضلها من الزواج من النكاح، جاءها الكف وعضلها، جاءها كذا وكذا، فتولدت عند بعض غير المسلمين تصور أن الإسلام وليس حملوا هذا إلى الإسلام، وفي الحقيقة الإسلام بريء. بعض أخطأ الإسلام، أخطأ المسلمين الضعاف الإسلام، لذلك النبي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الذي يظلم النساء، يعني أنه لئيم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الظلم هذا شيء خطير جدا، وخصوصا من جانب الرجال، ولا بد أن يوعوا ولا بد أن يذكروا، لأن امرأة يعني أنت عندك الآن هي عوان، وهي ملكتها بكلمة الله سبحانه وتعالى وبثقة والديها وبثقة والديها عندما زوجوك إياها، فلا بد أن يكون الرجال على مستوى الرجولة، على مستوى الرجولة من حسن الخلق، على مستوى الرجولة من الصبر، على مستوى الرجولة من التحمل. ليسوا بعض مع الأسف بعضهم صورته رجل، لكن داخله طفل من الأطفال، لا توجد عنده مقومات الرجولة، لا من الصبر ولا من المسامحة للمرأة هذه، ولا من حسن الخلق، ولا من أعطاها حقوقها، وهو رجل ربما في 40 أو في 50 والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلا بد كما يقول شيخنا الحبيب بكر العدني المشهور حفظه الله من يعني من من من, من لا أقول إعداد، من توصيف مفهوم الرجولة. من هو الرجل؟ الرجل الذي يقوم مع زوجته، الغيرة، النفقة، المحبة، المودة، إدخال السرور، إدخال السرور على زوجته، إدخال ولا أقول زوجته فقط، إدخال السرور على الكل، كان عنده أخوات، إن كان عنده أم، إن كان عنده أقارب، كل النساء. أنت مفهوم الرجولة، الرجال قوامون على النساء، يقول المولى سبحانه وتعالى. فهذا مع الأسف الشديد يوجد في كثير من المجتمعات المسلمة، الظلم المرأة، وصول معاملة مع الزوج المجعل أعدى الإسلام يتدخلون ويظنون أن، وكذلك نفرنا النساء، فتظن المرأة أنها ستعامل من قبل زوجها المسلم معاملة سيئة وأخلاق غير حسنة، ولا يعرفون يعني المباحات في الإسلام ولا الرفاهية في الدين، تظنها تتزوج شخصا معقدا لا يخرج رحلات ولا يعرف رياضة ولا يعرف طعام لذيذ ولا يعرف لباس كذا، تظن أنها ستتزوج وحش من الوحوش والعياذ بالله. نعم، ولا تدري أن الإسلام في أعظم من ذلك، حتى في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مسابقة الرسول مع سيدتنا عائشة، غسل الرسول مع سيدتنا عائشة، في كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد قمة المعاملة النبوية، وهو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشخص الذي يستحي أن يقوم بالأعمال التي تقوم بها رسول الله هو خلل فيه، يعني النبي قدوة الكمال صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي بهذه الأخلاق مع نسائه ومع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، فمن أنت أيها الرجل عندما تقول أنا يعني بأي مقومات فيك تعتقد أنك لا تعمل الأعمال يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جهل في الحقيقة وعقلية عند بعض الرجال، ما فهموا روح الدين ولا جمال الدين ولا عظمة الدين. وإذا أساء إلى زوجته يقول أنت لا ترضى أن يسيء أحد إلى بنتك، هل ترضى أن يسيء أحد إلى بنتك مثل لا ترضى أن أن أن أن أحد يسيء إلى بنتك إذا زوجتها؟ فكذلك لا ترضى على هذه المرأة أن تظلمها. والأخطر من ذلك عقاب الله جل جلاله، حتى إذا ظلم هذه المرأة وصبرت وصبرت وبقي يظلمها ولم تتكلم لأهلها ولم تشتكي لأحد، فأين سيهرب من عقاب الله عز وجل؟ وأين سيهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ سواء كان في القبر أو سواء كان في الآخرة سيهرب. لذلك عندنا من رحمة الإسلام يعني أنهم إذا مات الرجل في الإسلام وماتت الزوجة، أول شيء يطلبون المسامحة من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجه، لعله قد وقع في بعض تقصير، فإذا لم تسامحه الزوجة يعني سيقدم على عذاب لا يتخيله، ولا تنفعه تلك ذلك الغضب ولا تلك النرفزة ولا ذلك الشعور الخيالي بالرجولة والبطولة وما شابه ذلك، نصلح في السلامة.
1: نحتاج إلى تصحيح مفهوم القوامة، وأنه ليس عبارة عن تسلط، وإنما هو عبارة عن خدمة.
0: نعم، للعائلة وتكامل. الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، الزوج يكمل زوجته وزوجة تكمل زوجها، ليس التسلط، أن الرجل المتسلط، أن الرجل المتحكم، هي لها حقوق من الله سبحانه وتعالى لابد أن يؤديها، وهو له حقوق لابد أن تؤديها، تكامل وتعايش، حتى لا أقول يعني تفاضل كما كما كما كما كما يظن. الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون رجل في الظاهر أنه له القوامة والأفضلية ولكنه عاصي، ربما لا يصلي ويشرب الخمر، وزوجة قد تكون صالحة طيبة، هذه تدخل الجنة وهو يدخل النار، من الأفضل الآن؟ هل نفعت هذه والعياذ بالله تعالى؟ فلا بد من من من من من تفهم يعني سيرة الرسول وحسن المعاملة، ولا يخدعنا الشيطان كما يقول شيخ عمر دائما بتغيير الموازين وتقليب الألفاظ. يخدع الشيطان الإنسان أحيانا بالألفاظ، يقول هذه رجولة وليست كذلك، كما قال ابن الوردي مثلا رحمه الله: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. البطولة ليست في قطع الطريق، هذا يخدع الشيطان الإنسان والعياذ بالله.
1: ولاحظت يا حبيب تكرر كثير منكم أنكم لابد من الرجوع إلى القدوة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي، معايشته والأسرة الحسنة. والإنسان يعني إذا لم يكن له قدوة سيعيش عشواء في الحياة، سيلخبط في الحياة، لكن إذا كان له قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كما ذكرتم في القرآن الكريم، يمشي على نور وعلى ضوء. نعم. كذلك لما الزوجة إذا حصل الظلم هذا في في في العائلة، سواء الأبناء وغيرهم، واختلت هنا الطمأنينة في العائلة، قد يكون هناك كبت في المشاعر، وكما يسميه بعضهم الاكتئاب والحزن في العائلة. كيف يتخلص منها الإنسان؟
0: إذا تمعنت الآيات القرآنية وخصوصا الحزن المتعلق بجانب النساء، فتجد أن المولى سبحانه وتعالى دائما في القرآن تأتي ألفاظ النهي عن أن لا يحزن النساء. فيقول سبحانه وتعالى مثلا في سورة الأحزاب عندما يتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن. ويقول سبحانه وتعالى في حق في سيدتنا مريم عندما يعني ولدت بسيدنا عيسى بهذه الطريقة الخارقة للعادة، وولدته من غير أب واتهمت وخيف عليها، فأمرها ربنا عز وجل أن لا تحزن، فقالها سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. في الآية يقولها:
1: ولا تخافي ولا تحزني،
0: ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. في الآية في سورة مريم يقولها: لا تحزني، لا تحزني، حتى وإن كنت في هذا الأمر الشنيع الفظيع لا تحزني، أنت مؤمنة متوكلة على الله، الله سيجعل لك فرجا. أم سيدتنا موسى: وحين لأم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، الله معك أيها المرأة المسلمة، الله بجنبك أيها المرأة المؤمنة، لا تحزني. أي أمر يحصل هذا عارض الدنيا، ما دمت على طاعة وعلى استقامة وعلى خير فربك جل جلاله معك، وسأعوذك عن كل أمر تفقدينه، حتى إذا سيء الظن فيك وتكلم عليك، حتى إذا أخذ أولادك منك مثلا كمثل أم سيدتنا موسى، لا تحزني، قوي صلتك بالله وحسني ثقتك بالله، والله سأعوذك سبحانه وتعالى عوضا كبيرا. فلذلك دائما نقرأ القرآن، ربنا من رحمته سبحانه وتعالى يأمر النساء لا يحزننا، وكذلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاق ورثة النبي وأتباع النبي من المؤمنين يعني المسلمين الموفقين، فتجدهم على منهج الأنبياء، على منهج الأنبياء، أسباب سرور، أسباب سعادة، أسباب ترقيات، أسباب علم، أسباب خير، لا يؤذون أحدا، فضلا عن نسائهم التي تعتبر أقرب الناس إلى الرجل، يعني زوجته، فكيف يؤذيها أو يضرها أو أو أو أو أو أو, أو يكون سبب هو لحزنها والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير يا حبيب، وهذه النقاط مهمة ولو تجمع وينظر إليه الإنسان ويهتم بهذه الأمور التي ذكرتموها، قطعا سيصل إلى نتيجة حتمية وهي استقرار العائلة واستقرار الأسرة. كلمة ختامية تختمون بها، ومن ناحية تثبيت الطمأنينة وكذلك دفع الأمور الخارجية التي تؤثر وتعكر الطمأنينة.
0: كلمة أخيرة هي أكثر شيء نطالبهم ونخاطبهم ونرغبهم بالعمل. أريدهم أي عائلة أي أسرة تعاني مثل هذه الأمور لا يخضعون ولا يبقون مستسلمين لتأثير الشيطان ولا للحلول من هنا ولا من هنا، لن تنفعهم الحلول في منهج النبي، منهج الرحمة صلى الله عليه وسلم، منهج السعادة، الذي أراد السعادة الأمة صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الرحمة الأمة صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الخير الأمة صلى الله عليه وسلم، علمهم ما يسدون بهذه المنافذ الشيطانية التي تفكك الأسرة، تخالف قلوبهم، تنافر بواطنهم، يعيشون في هموم، في أحزان، غير توافق، غير توافق، حواد، غير متوافقين، غير متوادين، فأقول لهم اقرأوا القرآن. إذا أردتم أن تدخل البيت اقرأوا آية الكرسي. كل واحد من أفراد هذه العائلة أراد أن يدخل البيت نساء ورجالا يقرأ آية الكرسي، وإذا قابل غيره يقابله بالسلام، ويجتمعون على مجلس علم ومجلس ذكر في بيوتهم ولو مختصرا قصيرا. وانظروا بعد ذلك، انظروا العلاجات النبوية، انظروا الحلول المحمدية، انظروا الثمرات القرآنية، كيف يكون البيت ما شاء الله يشع بالنور، بالبهجة، بالمسرة، بالفرح، بالطاعة، بالذكر. بعض البيوت كله كئيب حزين، ربما حتى يعني وسخ والعياذ بالله. بعض البيوت ما شاء الله كأنها المساجد. القرآن، النظافة، العلم، الألفة، المودة، الابتسامة، الرحمة، الفرح، السرور، كله موجود في بيوت الصالحين وبيوت المؤمنين. وبعض البيوت ربما فيها يعني الروائح النتنة، نحن نعتبر الدخان يعني من الروائح النتنة، ربما فيها الروائح الكريهة، لا فيها ألفة، لا فيها محبة، لا فيها مودة. هذا حزين هنا، وهذا حزين هنا، وهذه حزينة هنا، وهذا مع جواله هنا، وهذه في الناحية الأخرى. لماذا هذا وعندنا حلول القرآن؟ نقرأ القرآن، آية الكرسي، كلما دخلنا البيت نقرأ سورة الإخلاص، نسلم على بعضنا البعض، نجتمع على مجلس علم، تنفر الشياطين الذين يولدون ويدخلون التنافر بين القلوب والتخالف والشحنة، ينفرون. تكون بيوت محمدية على أساس المقاصد، على مقاصد الشريعة. ما شاء الله فيها المحبة، فيها المودة، فيها العلم، فيها الذكر، فيها النظافة، فيها البركة في الرزق. حتى البركة في الرزق يبارك في أرزاقهم، فترتفع آثار الشياطين عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: من ادهن ولم يسم الله عز وجل ادهن معه 70 شيطانا. انظر كيف تدخل الشياطين حتى في الدهان. إذا امرأة دهنت أو رجل دهن ولم يقول بسم الله جاء الشياطين، وذهبت البركة في الرزق، ذهبت البركة في الطعام، شياطين موجودين. حتى يبيتون، إذا دخل الرجل إلى بيته ولم يسم الله دخل الشياطين. فما يصيب المسلمين الآن كثير سببه يعني حسد الشياطين وتأثرهم ووقوعهم تحت تأثير الشياطين لقلة الذكر والطهارة والوضوء والقرآن والعلم النافع، نسأل الله حفظه والسلامة إن شاء الله.
1: آمين، جزاكم الله خير أحبة كاظم، وإن شاء الله يكون هذا فيه نفع للمسلمين وتقوية لرباط وروابط المسلمين وأسرهم.
0: نعم، جزاكم الله شيخ سالم، الله يعطيكم الله من العلم الخير.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: إذا شئتم تحصل للمرام.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

خضرة عدد الأشياء مع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بهاي الله يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يا الله سمعنا واطعنا فاتنا نص واتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المؤذيات منك والعناية والنعمة.

0: سمعها وارحم ووفق أمة أحمد وادي واصل على النيات عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وعليه وكل الأنبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله، له الفضل والمنة، أرسل إلينا عبده المبعوث بالرحمة سيدنا المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان خير مبلغ ومؤد للأمانة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى من سار في دربه وسقي من شربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن أعظم العبر وفوائد الادكار والاستنارة بنور الله العلي الأكبر في سيرتي ومنهجي وذاتي وهدي حبيبه خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، فما تستفيد العقول من دروس الحياة أزكى وأطيب وأعمق مما تعلق بذات سيدنا الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، إذ هو الآية الكبرى للرحمن جل جلاله والنعمة العظمى لكل مغتنم. ولقد مررنا في أخبار سيرته حتى انتهينا إلى دخوله مكة المكرمة في عام الفتح، في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرنا ما حصل من نقض العقد والعهد من قريش وخروجهم عن المعاهدة التي عاهدوا عليها سيدنا رسول الله، وقتالهم لحلفائه ومساعدتهم لبني بكر على خزاعة، واستنشاد خزاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان من مشاهدة بعض أمهات المؤمنين إذ قام رسول الله يتوضأ من الليل فسمعته يقول نصرت نصرت نصرت، لبيك لبيك لبيك، كرر لبيك ثلاثا ونصرت ثلاثا. فلما كمل الوضوء وجاء قالت من يا رسول الله، كأنك تكلم أحدا وأنت في المتوضأ. قال ذاك منادي خزاعة يستنشدني النصر وحلف أبيه فأجبته. قالت وبعد 3 أيام وصل فسمعته في المسجد ينشد يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، ولقد أجابه رسول الله وهو في أول خروجه من البلد يمشي في الطريق وينشد الأبيات في نفسه ورسول الله يجيبه وهو يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ثم كان أن دعاهم صلى الله عليه وسلم للتجهز، وتجهز الجيش فبلغوا 10,000، خرجوا معه عليه الصلاة والسلام، فدعا الله أن يأخذ الأخبار والعيون عن قريش، فاستجاب الله هذه الدعوة، فاستمروا في الطريق أيامهم يوما بعد يوم لا يبلغ الخبر إلى مكة ولا يدري أهل مكة أن أحدا قاصدا إياهم ولا مقبلا عليهم، ولكن قد دب الخوف فيهم بعدما أيقنوا أنهم بخيانتهم للعهد تعرضوا للقتال مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قوى الله دعوته بالمستجيبين والملبين لها، فكانوا على توجس وعلى تخوف ولم يبلغهم الخبر حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مكة وقال: خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فكان الأمر كما دعا سيدنا رسول الله، مع كثرة من ينتشر في الطرقات وكثرة ما يتخابر الناس بالأحداث، فلم يبلغ قريشا شيء من تلك الأخبار عن عزم رسول الله إليهم حتى فاجأهم تحت مكة صلى الله عليه وسلم. مررنا في العام الماضي على مشيه من مكة حتى وصوله إلى مر الظهران وتهيئه لدخول مكة، وكان حين وصل إلى مر الظهران أمر أن ينصب الجيش هناك خيامة، فنصب الجيش خيامة وانطلق الجيش في ذلك المكان يهيئون أنفسهم، حتى أنهم احتاجوا في زادهم إلى أن يجنوا الكباث، والكباث ثمر الأراك. وانطلق جماعة من الصحابة يجنون ذلك الثمر من الأراك يقتاتونه، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أقد رعيت الغنم؟ فإن هذا التفريق بين ثمر الأراك يعرفه رعاة الأغنام لاختلاطهم بهذه الأشجار. قال: نعم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن جملة الجنات الذين كانوا يجنون الكباث سيدنا عبد الله بن مسعود، فكانوا يعجبون من دقة ساقيه لصغر جسده، وتكشف الريح ساقيه ويعجب بعض الصحابة فيضحك. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال: مما تعجبون؟ قالوا: من دقة ساقي بن مسعود يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده هي عند الله، أو قال في الميزان، أعظم من جبل أحد. هذه الساق الدقيقة لها مكانة ومنزلة عند رب الخليقة سبحانه وتعالى. فرضي الله عن ابن مسعود وأولئك الصحب الأكرمين عليهم رضوان ربنا، وعلى نبينا المصطفى أفضل الصلوات والتسليمات، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. فلما جاء الليل ولا خبر عند أهل مكة، وكانوا يقولون لأبي سفيان: تحسس الأخبار، لا يبغتنا محمد إلى بلادنا، وانظر ماذا يحصل. وقد قذف الرعب في قلوبهم، ورسول الله يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان الرعب مالئا صدور عامتهم، وكانوا يتوجسون، فلذا يرسلون بعض الأفراد منهم يترقبون حوالي مكة هل من خبر. ففي تلك الليلة خرج أبو سفيان ومعه بديل بن ورقة وحكيم بن حزام. فلما نزلوا الأراك التفتوا، وإذا هذه نيران، وقد كان صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في تلك الليلة: كل منكم يوقد نارا. فأوقدوا نيران، فإذا بها في مر الظهران في الصحراء 10,000 نار موقدة. فلما التفتوا هالهم ذلك وفزعوا، وسمعوا صوت الخيل والجمال، فيقول بعض: ما هذا؟ ما هذا؟ فيقول بعض: أظن هؤلاء بني عمرو بن كعب. قال أبو سفيان: أبو عمرو أقل من ذلك، من بنو عمرو؟ ما كأنها إلا نيران عرفة، هذا كأن الناس في الحج وهذه نيران عرفة مجتمعين الناس فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض الحراس عنده، بعض أصحابه: إن أبا سفيان في الأراك هناك، ومعه حكيم بن حزام، فذهبوا. فذهبوا فوجدوهم فأمسكوا بأزمة نوقهم. من أنتم؟ من هؤلاء؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم. قالوا أين تذهبون بنا؟ قالوا تعالوا إلى هنا. فإذا بسيدنا العباس أقبل، وكان قد نازله الخاطر يقول إن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنه أصحابها كان فيها مذبحة عظيمة وكان فيها أمر كبير، فأذهب إلى الأراك أرى إن رأيت حطابا أو صاحب لبن أو أحد صاحب حاجة أرسله لأهل مكة يخرجون فيستأمنون رسول الله. فبينما أمسك الجند أبا سفيان وأصحابه وصل العباس وكان على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا يتكلم معهم عن هذه النيران فعرف صوته فخاطبه سعرف صوته قال أبا الفضل؟ عباس قال نعم. قال فداك بوهم ما ترى ما هذا؟ قال هذا رسول الله ومعه ما لا قبل لكم به. قال فما الحل؟ ما ترى؟ قال تعال هذه بغلته اركب عليها أذهب بك إليه فاستأمنه لقومي قبل أن ينزل بهم ما ينزل وما لا طاقة لكم به. قال خذني. أخذه ومشى أيضا ببديل بن ورقة وحكيم بن حزام حتى جاء بهم إلى رسول الله، فجعل يمر في الطريق وكل واحد من أصحابه موجد له نار، وكلما مر عند نار أحدهم التفت من هذا؟ فيقولون بغلة رسول الله، يعرفونه عم رسول الله، فيسكتون. الثاني والثالث حتى مر على سيدنا عمر وكان صلى الله عليه وسلم عينه على الحرس، فقام قال من هذا؟ عم رسول الله. من معك؟ أخذ ينظر هل أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أمكن منك على غير عهد ولا ذمة، ما لك ذمة ولا عهد، نقضتم العهد وأمكن منك اليوم. قال سيدنا العباس فأسرعت بالبغلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت عنده فوصل عمر قال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله عدو رسوله، كام قاتلنا وكام قاد الحروب علينا، أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد، فتأذن لي أقتله. قال أبو العباس يا رسول الله أجرته، أنا قد أجرته، مهلا يا ابن الخطاب لو كان من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه تعرف أنه من بني عبد مناف. قال مهلا يا عباس، فوالله لقد كان إسلامك يوم أسلمت أحب لي من إسلام الخطاب لو أسلم، إسلامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب أبوي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذلك إلا لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فهو أحب إلي إذن. وهذا ينبيك عما اكتنف صدور الصحابة من حقيقة الولاء، صدق المحبة، كمال الانطواء في سيدنا رسول الله. فقال جميع مشاعرهم وأحاسيسهم لم يبق فيها معنى لقبلية ولا عصبية ولا شهوة إلا حب الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. فما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحب إليهم، ولم يبق ينازعهم في هذا شيء من خواطر العصبية ولا القبلية ولا الأعراف السائدة بينهم. أيها الأحباب، هكذا يفعل الإيمان بأصحابه، وهكذا يفعل اليقين بأربابه. فهل لنا من هذا الإيمان نصيب؟ وهل لنا من هذا اليقين سهم وحظ؟ اللهم انظر إلى قلوبنا وحشها من نور هذا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا كان. ولقد قال أبو بكر الصديق إن إسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة أبي، وما ذاك إلا أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد صح عنه أنه كان يقول لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابته، وهكذا يفعل الإيمان بأهله. اللهم ارزقنا الإيمان وزدنا إيمان وحققنا بحقائق الإيمان، يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وحكيم وبديل، يقولوا يستفهمهم عن قريش وأخبارهم وما عندهم وما يدور حواليهم وما هم فيه. ثم قال: أما أن لكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال: نشهد أن لا إله إلا الله. قال أبو سفيان: لو كان معه آلهة غيره لكان أغنوا عنا، كان ما عاد شي فايدة منهم كلهم، لدى الأصنام اللي نعبدها والآلهة ولا صلحت لنا شيء، وقعت نحن في الخزي والورطات ما منها فايدة. وهكذا يدلك على أن مسار كثير من العقليات في هذه الحياة أن تقيس الأمور المعنوية بل أمور المبادئ على ما يطرى لهم من الشؤون الحسية، فكثير ما يتنبه للحقيقة إلا لما يجي في عالم الحس له صوت، لما يجي له صوت وتدي في عالم الحس يفيق. وهكذا قال: لو كان معه آلهة غيره لكان أغنت عنا شيء. فهو أحس بعد وقوع هذه الورطات، وإلا فالدلائل تشير إليه أن هذا هو الصادق الذي تربى بين أظهركم، لا ينطق إلا بالصدق من أيام صغره وأيام صباه وأيام شبابه. أبعد أن نبأ عن الله تبارك وتعالى تكذبون؟ والدلائل كثر في صدقه عليه الصلاة والسلام وعلائم نبوته، من أيام صباه وطفولته وأيام ما قبل الوحي وبعد نزول الوحي عليه، وهم الذين شاهدوا انشقاق القمر ومع ذلك كله فأبوا أن يؤمنوا، لتعلم أن الله يهدي لنوره من يشاء، وأن الدلائل حجج على العباد وليست كافية لإيمان المؤمن إلا أن تسبق له السعادة من الله، وإلا حجج واضحة قاطعة وبراهين ساطعة قوية لا تمكث أمامها أي ريبة. لكن هذه النفوس، لكنها لولا النفوس التي للوهم تنقاد، لولا النفوس التي للوهم تنقاد كنا عددنا لهذا الأمر عدته قبل الممات وأن يحفرنا ألحاد. ولكن انقياد النفوس لأوهامها وتشبثها بشهواتها هو الصاد الذي يصد الناس عن القيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يطهرها وينقيها. يقول: وتشهدون أني رسول الله؟ فقال الحكيم وبدل: نشهد أنك رسول الله. قال أبو سفيان: أما هذه فما زال إلى الآن في النفس منها شيء. فصح سيدنا عمر كان خارج الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أما إنك لو كنت خارج الخيمة ما تقولت هكذا، ما تقول هكذا. فلمن هذا؟ قال: عمر بن الخطاب يقول هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: خذه يا عباس، فليبت معك واتني به في الصباح. فأخذه العباس، باتوا هناك، وسمع أثر قيام الصحابة وإنابتهم إلى الله من تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سمع بلال يؤذن، يهتز القلب ويمتلئ هيبة وسكينة وتعظيم وإجلال. ثم لما أقام الصلاة أقبلوا من كل جنب. قال: ما هذا يا عباس؟ هل أمروا فيه بشيء؟ قال: لا، إنما هذه الصلاة، هذا بلال ناداهم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقبهم، يركع إذا ركعوا، يركعون إذا ركع، يرفعون إذا رفع، يسجدون إذا سجد. لما سلم من الصلاة يقول للعباس، يقول له: ما رأيت ملكا كهذا، إنهم يطيعونه. قال له العباس: لو أمرهم أن يتركوا الطعام والشراب لأطاعوه. قال: ملك ابن أخيك صار عظيما، قال إنها النبوة ما هي ملك، فرق بين الملك والنبوة. فليست المسألة مسألة ملك ولا عبقرية ولا سلطة، إنها نبوة، إنها صلة الخلق بالخالق، إنها صلة الأرض بالسماء، إنها أسرار الخلافة عن الله في هذا الكون. ولهذا ما يتسرب إلى أذهان الكثير عن الدولة الإسلامية من مشابهة للدول القائمة من جملة الوهم ومن جملة حط مكان الدين، الدين أكبر من هذا، ليس مجرد دولة من تشابه دول الباطل والفساد والضلال والأنفس والرغبة الاستيلاء على الخلائق. دولة الإسلام أعلى من هذا، أكبر، أجل، أعمق، أرفع، أشرف، أكرم. إنها أنوار، إنها أنوار ألوهية تتلقى بصدق العبودية فتعمل تزكية للنفوس وتطهيرا عن الأرجاس، إعدادا للخلد في جوار الرحمن الأعلى. هذه دولة الإسلام. فالذين دخلت في عقولهم تعظيم الدول وهيبة الدول وإكبار الدول أخذوا يدورون للإسلام دولة. ما عرفتم عظمة الإسلام، ما عرفتم كرامة الإسلام. إن دولة الإسلام كانت قائمة بتمامها وكمالها سنين عديدة في أيام إبراهيم، وكان وحده مؤمنا. إن إبراهيم كان أمة، فهل هناك دولة للإسلام أو لم تكن؟ والله كانت، وكانت دولة الإسلام مع إبراهيم. والذين يفسرون ما حصل بعد الهجرة من ترتيبات المستجيبين لأمر الله بذاك الأسلوب التربوي الذي يظنون أنه بداية دولة، واهمون. إن محمدا هو دولة الله، وهو دولة دين الحق، حتى أيام كان في مكة، وهو المجاهد أيام كان في مكة. فالذين يتصورون عن الجهاد قتالا وحده ولم يشرع القتال بمكة بعد، ما عرفوا الجهاد ولا عظمته. وفي الجهاد أنزل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، ذلك في مكة قبل أن يشرع القتال أصلا. وقد كان مجاهدا جهادا كبيرا بمكة المكرمة صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فيجب أن يتسع المفهوم عن معنى الجهاد وعن معنى الدولة في الإسلام. ولقد بقي نوح يمثل دولة الإسلام 950 سنة، وما آمن معه إلا نحو 80 في هذه الفترة كلها، وكانت دولة الإسلام قائمة وممثلة بنوح وقومه الذين آمنوا به. وكانت دولة الكفر تلك التي لها الصور التي لم تنفعها ولم تفيدها. كذلك يجب أن نفهم هذه المعاني. قال إنها النبوة، ما هي ملك يا أبا سفيان، هذه نبوة، رسالة من الله، وحي يوحى على عبد مصطفى يقيم به أنوار الصلة بالرحمن. هذا شان عظيم، أكبر من شان ملك لأي ملك من ملوك الأرض. ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا لك أن تشهد شهادة الحق، أشهد لا إله إلا الله. قال نعم، ما كان لو كان معه آلهة لكان أغنوا عنا. قال وتشهد أني رسول الله. قال وهذه لا يزال في النفس منها شيء. قال له العباس ويحك، أما أنا لك تشهد شهادة؟ قال نعم، وأشهد أنك رسول الله. فأسلم. قال يا عباس خذه فاجعله على مضيق الوادي حيث تمر الكتائب حتى يرى جند الله، خذه وخذ معه حكيم وخذ معه بديل احبسهم عندك حتى يروا جنود الله تمر في هذا الصباح. كان ذلك في العشر الأواخر من رمضان. قال فما حال أهل مكة هناك؟ قال للعباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء من ذلك. قال فلينادي فيهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال مرحبا يا محمد ولكن داري لا تسعهم قال ومن دخل دار حكيم حكيم في أسفل مكة وأبو سفيان داره في أعلى مكة قال ومن دخل دار حكيم فهو آمن. قال وما تسع دار حكيم قال من دخل الكعبة فهو آمن. قال ما تسع الكعبة قال من دخل المسجد فهو آمن. قال ولا يسعهم المسجد قال ومن دخل داره فأغلق بابه فهو آمن. قال هذه واسعة قل لهم كذلك. قال ذهب في المكان الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبسهم فيه حتى تمر الكتائب. رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الكتائب وأمر الأمراء عليهم ودفع لهم الألوية وأمرهم أن يدخلوا بعضهم من أعلى مكة بعضهم من أسفلها. وانتدب سيدنا خالد بن الوليد أولهم ومعه جماعة من المسلمين من قبيلة أسلم سليم وغفار ومزين فمعهم قبائل أمره أن يدخل من أسفل مكة. ودفع جماعة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأمر جميع الأمراء أن يكفوا عن القتال ولا يقاتلوا أحدا إلا من بدأهم بقتال ولا يمد أيديهم لأحد تعظيما لمكة وإكبارا لشان البلد الحرام مع أنها مصدر الأذى بالنسبة له وبداية وتبني الحروب كان منها عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ذلك لم يثنه عن أن يعظم ما عظم الله كما يحصل عند من لم يتربى بتربية الله أنه عندما يغضب لانتهاك أحد لشيء من الحرمات ينسه بقية الحرمات فينتهك معهم الحرمات من وجه آخر. ما لك يقول أنتصر لله لا, لا ليس هكذا ينتصر لله ولا هكذا يدافع عن دين الله ولا هكذا ينصر دين الحق تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الأذى ناله من القوم وشدة نازلته من القوم مع ذلك كله لم يتساهل في إظهار حرمة البيت الحرام ولا في تعظيمه وإجلاله وإكباره لأنه من شعائر الله تبارك وتعالى. ولا اتخذ كسر هؤلاء الذين عاندوا وآذوا وقاتلوا ذريعة لأن يستبيح الحرم الميمون ولا الكعبة المشرفة ولا أن ينقص من قدرها أبدا. فهو المأمون ونعم المأمون على أمر الله وعلى دين الله وعلى وحي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وزعهم وجعلوا يدخلون في في في في في الكتيبة 400 في الكتيبة 300 في الكتيبة 800 في الكتيبة 1000 ما بين هذه الحدود أكثرهم ما بين 300 إلى 1000 كتائب يدخلون. كلما أقبلت كتيبة أعجبون منهم وعليهم هيبة الحق هيبة الإيمان والدين. فإذا وصلوا في المكان الذي فيه أبو سفيان والعباس وصاحبي أبي سفيان كبروا الله كبر ثلاثة فتهتز قلوبهم يمضي من هؤلاء. قال هذا خالد بن الوليد في جماعة من أسلم. قال ما لي ولي أسلم أدركم. مرت الثانية من هؤلاء يقول غفار. قال ما لي ولي غفار. من هؤلاء يقول هؤلاء بنو بكر الذين أسلموا من بكر. قال أهل شوم والله بسببهم غزانا محمد هم اللي بسببهم نقضنا العهد وغزانا محمد. قال إن الله تبارك وتعالى قد خار لكم في غزوة نبيه أن أمنكم وأن دخل بهذا الحال عليكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتخاطب مع العباس وجعلت كل كتيبة كلما مرت إلى المكان الذي فيه أبو سفيان كبروا ثلاثة تكبيرات ودخلوا وكل ما مرتك بيقول أما محمد لم يدخل بعد قال لا ما جاء محمد بعد قال لا فمرت كتيبة بعد كتيبة بعد كتيبة فأقبل رسول الله ومعه ألفا دارع لابسين الدروع جماعة كبيرة من الأنصار والمهاجرين ما يرى منهم إلا حدق العيون من الدروع وإذا بكتيبة خضراء يعلوها البهاء والجلال والنور وقف وكان أبو سفيان أبو العباس يقول له سيقدم عليك رسول الله في الكتيبة الخضراء لا قبل لأحد بهم ويقول له ومن له قبل بها ولا فلما أقبل صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر فوقه عمامة اعتم بها سودة وحواليه الجماعة من المهاجرين والأنصار وفيهم صوت سيدنا عمر يقول يناديهم أن يتريث أولهم حتى يلحق بهم آخرهم وفي المقدمة على لواء الأنصار سيدنا سعد بن عبادة عليه رضوان الله تبارك وتعالى فمر كبروا رأى أبا سفيان قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم يذل الله قريشا خاف من كلامه وتنوقل خبر كلامه بين الناس حتى أخذ بعض الشعراء ينظم أبياتا وأعطوها امرأة تلقيها على رسول الله ليستعطفونه ليرق لهم بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء ماشي فوصل إلى عند أبي سفيان وقف أخذ يخاطبه وقال رأيت وجوها اليوم لا أعرفها وما رأيتها قبل هذا قالوا صلى الله عليه وسلم أنت وقومك فعلتم هذا لقد صدقوني حين كذبتموني وآووني حين خرجتموني عندهم قال أمرت بقتل قومك قال لا قال هذا سعد قال ما يقول قال يقول اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم يذل الله قريشا قال لا كذب سعد بل اليوم يوم المرحمة اليوم تكسى الكعبة اليوم يعز الله قريشا يقول صلى الله عليه وسلم فمشى فتلقوه بالمرأة لتلقي عليه الأبيات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان لواءه أبيض وله راية سوداء تسمى العقاب كانت قطعة من مرط مرحل أي فيه صور الرحل فدخل عليه الصلاة والسلام بعد أن مرت القبائل على أبي سفيان كما أسلفنا وهم يكبرون وهو يقول مالي ولهؤلاء مالي ولهؤلاء حتى وصله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله يقول له لأبي سفيان وقد مر بنو عمرو بن كعب إخوة أسلم قال هؤلاء حلفاء محمد قال نعم هؤلاء حلفاء محمد ومرت مزينة معهم 3 ألوية ومئة فرس ويقول له من هؤلاء قال العباس مزينة قال مالي ولمزينة قد جاءتني تقعقع من شوهقها مرت جهينة في 800 معهم 4 ألوية من هؤلاء قال جهينة قال مالي ولجهينة مرت كنانة من هؤلاء هم يكبرون عندما يحاذون ويمرون من هؤلاء قال بنو بكر قال أهل شوم والله دول السبب لقمنا معهم ووقعت علينا المصيبة بسببهم غزانا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أتاكم أمنكم ودخلتم في الإسلام مرت أشجع وكبروا من هؤلاء قال له أش هؤلاء أشجع قال مالي ولي أشجع قال أبو سفيان هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد قبل هذا. قال العباس: وأدخل الله تعالى الإسلام في قلوبهم، هذا فضل الله تبارك وتعالى. أبعد ما مضى محمد؟ يقول أبو سفيان، يقول له سيدنا العباس: لا، لم يمضي بعد. لو أتت الكتيبة التي فيها محمد رأيت فيها الحديد والخيل والرجال وما لأحد طبه طعبة. قال: ومن له بهؤلاء من طاقة. وهكذا حتى طلعت كتيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في 2000 دارع، فمر فكان مع أبو سفيان ما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: إنها النبوة يا أبا سفيان. قال: نعم، إذن إنها النبوة، هذا شأنها التي حولت هذه القلوب إلى هذا المستوى في الطاعة والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يغرز رايته في الحجون، وحيث كان تقاسمهم على الكفر أولا في إخراجه عليه الصلاة والسلام حيث اجتمعوا، فأمر أن تقوم رايته هناك. فدخل بخيله من كدأ أعلى مكة، وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من كدي أسفل مكة. وكان جماعة منهم صفوان وعكرمة بن أبي جهل، جماعة جمعوا جماعة من قريش من المحاربين معهم، وقالوا ما ندعهم يدخلون من هنا، وأرادوا أن يناويوا. فلما جاء سيدنا خالد بن الوليد استقبلوه فصدوه ورشقوهم بالنبل، فصاح في قومه فقاتلوهم، فقتل أفراد من المؤمنين وقتل 20 من الكفار، وهزموا شر هزيمة، وفروا يهربون حتى طلعوا الجبال ويمشي وراءهم المسلمون، حتى وصل بهم بعضهم إلى المسجد. النبي داخل من كدأ محل أعلى مكة معه خيله. سيدنا العباس يقول لأبي سفيان: تعال، في أول بعثة قلنا لك تسلم؟ قيل لك تسلم؟ قلت: لا، حتى أرى الخيل طالعة من كدأ. ماذاك؟ قال: شيء أطلع الله في قلبي والخيل ما تطلع من كدأ أبدا، ولا أحد بيجي مننا. قال: شوف اليوم، شوف شوف شوف، هذه الخيول طالعة من كدأ. قال: صدقت، ما كان لنا تخيل أن الخيل يطلع من هنا. قال: شوف، خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت من كدأ كما كان في قلبك قبل كم 21 سنة في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان يقول للنبي عندما مر عليه: إني أنشدك الله في قومك، أنت أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم ما قاله، وغرزت رايته بالحجون، ودخل عليه الصلاة والسلام، فإذا بالمرأة التي أعطاها ضرار بن الخطاب الفهري شعره، قالها: روحي انشدي على محمد حتى يرق لنا. فجاءت تقول: يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حلقة البطان على ما ونودوا بالسيلم على القوم ونودوا بالسيلم الصلعاي، يعني السيوف، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، غير سفك الدماء وسبي النساء، قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بسوءة السوآء، إذ تنادي بذل حيش قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء ثم ثابت إليهم من بهم الخزرج والأوس أنجم الهيجاء لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. طمنها صلى الله عليه وسلم قال لا تخافي ولن يقتلكم سعد ولا غير سعد اليوم, اليوم يوم بر, قالها اليوم يوم بر فلا تخافي. وأرسل سيدنا علي يقول له انتزع الراية من سعد, ثم أمره أن يقف حتى لا يقع في خاطر سعد, قال سلمها لابنه, قل لابنه قيس يمسك الراية بعده. فجاءوا يخبرونه قال هاتوا العلامة من رسول الله, فأرسلوا إليه بعمامته, فجاءوا قال هذه عمامة رسول الله, قال خذ يا قيس, أعطاها قيس. ثم لما عزموا على الدخول جاء إلى عند النبي قال يا رسول الله لا يكون من قيس شيء تكرهه, فخذ الراية من قيس وأعطاه أحد. قال للزبير خذ الراية وركزها في مكان كذا, فأخذوا منه الراية وركزوها في ذاك المكان ودخل جند الله. فدخل صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته, بسم الله الرحمن الرحيم, إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد يتلو من الآيات بصوته العذب الطاهر الشجي وهو على الناقة تهزهزه وهو يغني بالقرآن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا بالقوم مجتمعين بذي طوى ينتظرون مقدمه والعيون محجقة إليه صلى الله عليه وسلم. لما ابتدأ يطلع رأى أثر قتال في أسفل مكة, قال ما هذا, ألم أنهكم عن القتال؟ قالوا يا رسول الله هذا خالد بدأ بالقتال, هم بدأه القوم. أرسل إليه بعض الصحابة يقول له كف عن القتال, ما أمكنك, لا توسع دائرة القتال. فجاء الصحابي إلى عند سيدنا خالد يقول قال لك رسول الله من قدرت عليه بقتله. بقتل سيدنا خالد نحو 70 من اللي عندهم. فلقيه النبي قال مالك, ألم أرسل إليك؟ قال نعم, جاءني رسولك يقول من قدرت عليه فاقتل. تعال الرسول, قال تعال, أنت تقول هكذا يا خالد؟ يا رسول الله لعلك أردت أمرا وأراد الله أمر غير أمرك, فمشى أمر الله على أمرك. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم, سكت منه. لما أقبل عليهم وهم ينتظرونه والعيون محجقة إليه, نظر إلى بيوت مكة, رفع يديه وحمد الله وشكره وأثنى عليه ودعا, ثم طاطأ رأسه وتخشع وخضع وتواضع وتذلل لربه حتى أن لحيته تمس رحله من شدة تبطئه وخضوعه صلى الله عليه وسلم في موقف جليل كبير عظيم, يرينا ويعلم الأمة أن لا تلتفتوا إلى المظاهر وأن لا تحملكم هذه على أن تمتلئوا بها نشوة وفخرا وكبرا, اخضعوا لله وتذللوا لعظمة الله واصدقوا مع الله وما النصر إلا من عند الله. فدخل بهذه الصورة صلى الله وسلم عليه وعلى آله, يكاد جبهته ولحيته أن تمس رحله الكريم من تذلله وخضوعه للرب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فدخل مدخله الكريم إلى القبة التي ضربت له قريبا من قبر السيدة خديجة بنت خويلد، أول من علم خبر هذه الرسالة وأول من ناصر وقام بالنفس والنفيس عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وأقام حتى يسكن الناس وتهدأ الأمور، بينما هو داخل عليه الصلاة والسلام إذا ببعض النساء بخمرهن يلطمن الخيول عشان يمرين ما بين الخيل. التفت صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر جنبه ويتبسم، ما قال حسان، يقول عدمتم بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وقال يلطمهن بالخمر النساء، قال أدخل الخيل من حيث قال حسان، قد قال شعر قبل هذا قديما، قال من حيث قال دخلوا الخيل من حيث قال حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا وصل أبو سفيان قبل ما يدخل صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. ما الخبر يا أبا سفيان، ما الخبر وراء؟ قال جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. قالوا قد علمنا، فما الحال، ما عندك؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قد قال العباس أنه يحب الفخر هذا. قالوا وبعد؟ قامت إليه هند تقول اقتلوا هذا الفعل التارك زوجته، قال لا يغر تغركم هذه، فإن محمد داخل عليكم بما لا قبل لكم به. قالوا فما الحال؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قبحك الله، كم يسع دارك؟ من يسع منا دارك؟ قال من دخل دار حكيم بن أبي حزام حكيم بن حزام فهو آمن. قالوا ما يسع دار حكيم؟ قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه يقول لكم محمد آمن، ما عليه، كل واحد يقعد في داره ما يكلم أحد ولا يؤذي أحد هو آمن صلى الله عليه. هكذا يدخل الدول، أو لما تقدمت البشرية اليوم تدخل الدول بهذه الصورة ماذا يعملون؟ يقولون للدول نحن بننقذكم، نحن بنقيم الديمقراطية لكم، يمكنونهم كل تمكين ويصيرونهم عبرة في الأتعاب والمشاكل والأذايا. لكن هذا منهج محمد، هذا ما هو ملك، هذه نبوة. وما مخرج البشرية من كل أذية إلا الاتصال بالنبوة وبوحي النبوة وبمنهج النبوة. جعلنا الله وإياكم من رجال الاتصال بهذا الوحي وهذا النبي والمنهج الذي بعثه الله به. والذين قادوا الحرب في الخندمة مدخل سيدنا خالد بن الوليد أسلموا فيما بعد، كلهم صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، سهيل بن عمرو، كلهم أسلموا فيما بعد ذلك سبحان الله. وهم كانوا الذي يدعوا للقتال وجمعوا ناس وقالوا تعالوا نصدهم إنما نخليهم يدخلون ويقسمون ويحلفون لا يدخل لنها محمد عنوة. وهكذا معهم رجل من بني الديل يقال له جماش بن قيس، أما سمع بدخول النبي جعل يصلح سلاحه ويرتبه، تقول له امرأته لمن تعد هذا؟ قال لي محمد وأصحابه. تقول له زوجته والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، فإنك محتاجة إلى هذا، أنت محتاجة حد يخدمك، بجيب بناسرهم، بنقتل بناسرهم، بجيب خدامين عندش منهم. قالت له ويلك لا تفعل ولا تقاتل محمدا، والله لا يضلن عنك رايك لو قد رأيت محمد وأصحابه. إذا قد شاهدتهم بعدين بيروح عقلك كله بتا، فأحسن لك من دلحين قعد في البيت. قال ستري، ما يقول إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وآلة وذو غرارين سريع السلة. وراح مع أصحاب الخندمة بيقاتل. ولم دخل سيدنا خالد بن الوليد من حيث أمره صلى الله عليه وسلم وجد الجمع المذكور ومنعوه شهروا له السلاح ورموه بالنبل قالوا لا تدخلها عنوان. صاح في أصحابه قتلهم، قتل 24 رجل من قريش، 4 من هذيل، وانهزموا وفروا أقبح انهزام، حتى قتلوا بالحزورة وهم ولون في كل وجه، وانطلقت طائفة منهم فوق رؤوس الجبال، هرب جرد وقع عليهم الذل. وجعل خالد يتمثل بأبيات يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو سفيان وحكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش، علام ما تقتلون أنفسكم، من دخل داره فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن. والناس فارين من الوقعة، فصاروا يرمون بسلاح خارج الدار، يدخلون ديارهم يرمون بسلاح في الطريق، يقتحمون الدور، يغلقون الأبواب، يطرحون السلاح في الطرق حتى يأخذه المسلمون. شلوا سلاح، خلونا حنا نسلم بس. ورجع هذا جماش اللي كان يتحدثه وزوجته بيجيب لها خدام من هناك، رجع من هزيم إلى بيته، قال أغلقي الباب، أغلقي الباب. هو يقول دخل البيت يقول أغلقي الباب. قالت هي كيف أغلق الباب، أنا منتظر خادمة تجيب لي خدم منهم. قال دعي عنك هذا الآن، أغلقي الباب، أغلقي الباب. قالت طول النهار وأنا منتظرة، تستهزب وتضحك. قالت طول النهار أنا منتظرة منك تجيب لي بالخدم منهم يخدمونني، أين الخادم الذي وعدتني؟ ما زلت منتظر ذلك اليوم. قال دعي عنك هذا، اسكتي الآن. وهو بلا روح من شدة الفزع، قال أغلقي، قفلي الباب. قفل جلس. إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا الغمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمما، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. بس اسكتي، لا تتكلمين اليوم ولا تلومين. وهذا هيبة الحق، هيبة قوم يدعونهم إلى الجنة وهم يدعون إلى النار. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم المنطقة التي دخلها أذاخر، ووجدهم مجتمعين في ذي طوى، وتكلم فيهم يقول عند دخوله: إن الله عز وجل خلق هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، وصاغه حين صاغ الشمس والقمر، وما حياله من السماء حرام، وإنه لا يحل لأحد قبلي، وإنما حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما كان، فمن ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس. يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل بعمته السوداء وعلى رأسه المغفر ووصل إلى المكان الذي أعد له خيمته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. قال وإنه لم يدخل مكة بغير إحرام إلا في ذاك اليوم، إنما يدخل مكة محرما صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أهله. فأهدر دماء بعض أولئك المشركين ممن كانت لهم مواقف في مضادة المنهاج والوحي والدين، وكان ابن هبيرة وواحد من بني مخزوم معه جاءوا إلى أم هاني بنت أبي طالب أخت سيدنا علي، فأجارتهم، فجاء سيدنا علي يبحث عنهم، فقال إنهم من مهدري الدم فلا بد أن أقتلهم. فقالت إني قد أجرتهم. فقال كيف تجرين على ما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إهدار دمائهم؟ فأغلقت الباب عليهم وذهبت إلى النبي، فوجدته بعد وصوله يغتسل، وسيدتنا فاطمة تقرب له الماء وترفع عليه الثوب. سلمت عليه، قال من؟ رد عليه السلام، قالت أم هاني. قال مرحبا بأم

0: وهو متذلل متخاضع لله تبارك وتعالى رافعا يديه بالدعاء مرة بعد أخرى. ونزل بمنزله بجوار قبر السيدة خديجة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وتهيأ بعد ذلك إلى دخول المسجد الحرام. فدخل عليه الصلاة والسلام يريد الكعبة المشرفة، فأقبل على ناقته القصواء وقد التف لفيف كبير في المسجد، فإذا بال360 صنم لا زالت معلقة بالكعبة، فأخذ عودا بيده يشير عليها، فجعل لا يشير إلى صنم من قبل وجهه إلا خر على رأسه وقفاه، وما لا من قبل قفاه إلا خر على وجهه، مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص، فكان إذا أشار إليها وأومى تسقط، وهو يقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، فتكسرت حوالي الكعبة ومرهم بأخذ رضاضها، ثم طاف بالكعبة المشرفة سبعا ودعا عثمان بن أبي طلحة ليفتح الكعبة، فأخذ منه المفتاح، فكان فيها بعض الآلهة لهم الصور فكره أن يدخلها، فأمرهم أن يخرجوها فأخرجوا، ومن جملتها صورة سيدنا إبراهيم خرجوا وإسماعيل، ويستقسمون بالأزلام، قال والله ما استقسموا بهم أقط، هذه صورة إبراهيم فما بال الاستقسام، ما بقيت بعض تصاوير فيها، فأمر سيدنا عمر أن يمحوها، فبلل ثوبه وجاء فمسحها حتى صفيت الكعبة، فدخل صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وصلى ركعتين قبال وجهه بين العمودين، ثم جاء فوقف على باب الكعبة، أخذ بعضادة الباب، وإذا بالمسجد ملآن من المشركين مع هؤلاء المسلمين الذين دخلوا معه، فأخذ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كل مأثرة ودعوى ودم ومال في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، انتهى، إلا حجابة البيت، سدانة البيت، وسقاية الحاج، فإني أقرهما ومكنهما. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أكسوا رؤوسهم فأعاد، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ نكسوا رؤوسهم سكتوا، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ تتكلم بهم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فين الساحر الكذاب المجنون؟ راحت أخ كريم وابن، رجعوا الآن إلى شهود الحقيقة، أخ كريم وابن، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أمان للجميع، اذهبوا في طريقكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سيدنا علي بعد ذلك يحمل مفتاح الكعبة، قال اجمع لنا الحجابة مع السقاية، قلت السقاية مع العباس واجمع لنا الحجابة، قال لا، اليوم يوم بر ووفاء، ادعو لعثمان بن طلح، دعا، قال خذها، خذوها خالدة تاردة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فبقيت عند بني شيبة إلى ذريتهم الآن الموجودين يحملون مفتاح الكعبة، وكل أحد من الحكام يخاف النزع منهم أنه يكون بالنص ظالم، لا ينزعها منكم إلا ظالم، فأبقوها معهم على أي وجه من الوجوه، لكن قدهم يحملون مفتاح الكعبة. وهكذا ونزل في شانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبقيت أخبار وعجائب عن ذلك الفتح، فتح الله علينا في فهم حكمته وأسراره، وربطنا بصاحبه ربطا لا ينحل أبدا، ونظر إلينا وإليكم نظرة رحمة نرقى بها في الوعي للوحي والفهم في بلاغ سيدنا عن مولانا وخالقنا، شرفنا الله بنصيب وافر من ذلك العلم النافع، حتى يرفعنا به مع أهل المقام الرافع. اللهم أيقظ قلوب المسلمين وهيئهم لفهم حسن أمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدائه للأمانة وبلاغه عنك فيما أمرته أن يبلغ إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق